0: حصار. حضرة موسيقار يا حضرة موسيقار استاذ ملحم شو القصة؟
1: بدي فل.
0: ليه بدك فل؟
1: بدي فل.
0: مين زعلك يا عمي؟ قرب قرب.
1: هيدي سقفة لملحم بركات. هيدي سقفة لملحم بركات.
0: عزوقك هلا. طب

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا ليومنا هذا الخميس الأول من شهر أكتوبر تشرين أول للعام الميلادي 2026 الموافق 20 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، والموجة 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقع الإذاعة والتلفزيون بالعربية على الإنترنت makan.org.il. أما الآن سيداتي وسادتي فنكون مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ أحمد العجمي ما يتيسر من سورة يونس.

0: تلا عليكم القارئ الشيخ أحمد العجمي ما تيسر له من سورة يونس.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: اليوم السادسة في أورشليم القدس. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ضالعة في محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي أمس، وأن إسرائيل لم تكن لديها معلومات استخباراتية مسبقة بشأن هجوم محتمل يستهدف الطيران. وفي مقابلة مع شبكة CNN أضاف نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس ترامب حول العمل البطولي الذي درأ كارثة كان من الممكن أن تؤثر على قطاع الطيران العالمي. ووصف ترامب مساعد الطيار بأنه إرهابي أو مختل عقليا، وذلك في تصريحات أدلى بها بشأن الحادثة الجوية. وتشارك إسرائيل في التحقيق مع مساعد الطيار العماني الذي حاول اختطاف الطائرة وتحطيمها، هذا ما قاله دورون سبيلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام الأجنبي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وأضاف أن دوافعه ستتضح خلال التحقيق، ولكن إذا تبين وجود دافع إرهابي وراء الهجوم فمن الأفضل لمن أرسلوه أن يختبئوا، لأن إسرائيل ستصل إليهم وسيدفعون الثمن. وفي غضون ذلك تبين أن 4 مواطنين أمريكيين كانوا على متن هذه الرحلة. وقالت وزارة الخارجية في واشنطن إن إدارة ترامب تأخذ التزامها بسلامة الأمريكيين في الخارج على محمل الجد. وأعلنت شركة الطيران فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل لحين انتهاء التحقيق في محاولة الاعتداء الخطيرة. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة اليوم في الالتماسات المرفوع إليها ضد شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادي أولا، تليها قضايا استبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن البروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة توجه بشكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن قرارات الشطب تناقض المبادئ البرلمانية الدولية وخاصة مبدأ ضمان التمثيل لمجموعات الأقلية والمجموعات المهمشة. في ابن براك أسفر ليلة الماضية حريق اندلع في دار للمسنين الذين يحتاجون إلى رعاية تمريضية عن إصابة 24 شخصا، ووصفت حالة 2 منهم بالخطيرة وأربعة آخرين بالمتوسطة، في حين يعاني الباقون من إصابة طفيفة جراء استنشاق الدخان. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في موقع الحادث كما بوشر التحقيق في الملابسات. في إبطن أصيب ليلة الماضية شاب 20 بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار، وتم نقله إلى المشفى للمعالجة. رفعت ليلة الماضية أسعار الوقود ب52 أجورة، فأصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواكل و27 أجورة بالتعبئة الذاتية. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكاني الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والساحل الساحلي، وتبقى درجة الحرارة دون معدلاتها. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: اليوم انتوا على موعد

0: فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. في مكان صحافي نت.

ست دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت ليومنا هذا الخميس الأول من شهر أكتوبر للعام الميلادي 2026. جولة عناوين الصباح صحافة نت تأتيكم كل يوم بعد أخبار السادسة صباحا، ونحن في هذه الجولة حتى حوالي السابعة نطالع معا أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على صفحات الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية العبرية والعربية أيضا. سنكون مع العناوين، مع الموسيقى، مع الأغنيات المختارة، نعرج أيضا على أحوال الطقس وأسعار صرف العملات الأجنبية المتداول عندنا في البلاد، فهيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار. في القسم الأول من برنامجنا نكون مع الصحف العبرية، يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس وإسرائيل هيوم. هذه الصحف وصلت استوديوهات مكان فجر هذا اليوم، طالعناها وطالعنا مواقعها الإلكترونية أيضا، وأجملنا أبرز وأهم العناوين وأخبار الساعة. على يديعوت أحرونوت هذا الصباح، يانيف الذي اقتحم قمرة القيادة قال: أمسكت به، خنقته، ثم سحبت مقابض القيادة. هذا ما قاله يانيف حيون لرئيس الوزراء نتنياهو الذي كان في انتظاره في مطار بن غوريون، والذي اقتحم قمرة قيادة الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي. تتابع صحيفة يديعوت: وصل يانيف البلاد وبقع من الدماء على قميصه الأبيض، وأضاف: لقد حاول الطيار تدمير الأجهزة من أجل تحييد الطائرة. إلى جانب يانيف حيون في حادثة الطائرة المرعبة، شارك ثلاثة إسرائيليين آخرين على الأقل في السيطرة على الطائرة.

من العناوين أيضا بذات الشأن، الطبيب الذي أنقذ الطيار المطعون قال: لقد أصيب الإرهابي بالغضب والجنون، جئت لأقاتله وقمنا بتقييده للسيطرة عليه. قال شوتا موسيف أحد الركاب الثلاثة الذين انقضوا على الطيار الإرهابي وقدموا له العلاج الطبي بعد تعرضه للطعن: لم أنتظر، رأيت أن هناك خطبا ما فجريت إلى هناك من أجل السيطرة عليه. بعد نوبة جنونه وغضبه قيدنا يديه وقدميه حتى فهم أنه الآن بين أيدينا.

تباعا وفي نفس الموضوع، موضوع الساعة وحادثة فلاي دبي، تحدث نتنياهو مع بن زايد وقال بشكل مؤقت ستقوم شركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية إلى الإمارات. وقال نتنياهو بعد لقائه في مطار بن غوريون واستقباله المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة من دبي إلى البلاد، تحدثت مع رئيس دولة الإمارات واتفقنا على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة. في الوقت نفسه طلبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف وقف رحلات فلاي دبي إلى حين انتهاء التحقيق في حادثة الطائرة، وقد منح جهاز الأمن العام الشباك تصريحاً مؤقتاً لشركات إسرائيلية بتسيير رحلات إلى دولة الإمارات.

أنتم مع صحافة نت عبر أثير مكان. نحن في القسم الأول من هذه الجولة مع أبرز العناوين على صفحات الصحف العبرية. سنتابع مع المزيد من العناوين المهمة والبارزة بعد أن نتوقف مع الأغنية الأولى في هذه الجولة.

تحية صباحية عطرة لكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. أنتم مع جولة العناوين الصباحية صحافة نت حتى السابعة.

تقول صحيفة إسرائيل هيوم تغيير جذري في عالم الطيران. شركة إل عال تحلق عالياً والأسعار إلى الشرق الأوسط قد ترتفع. وتتابع الصحيفة، محاولة الاعتداء الإرهابية في فلاي دبي قد تغير عادات السفر لدى الإسرائيليين. ارتفعت أسهم شركة إل عال بأكثر من 4% بعد الحادثة الخطيرة. تقييمات قطاع الطيران تدل الخوف من السفر على متن شركات طيران أجنبية سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على شركات محلية.

أيضا على إسرائيل هيوم هذا العنوان: أسعار الوقود ما هي إلا البداية، ماذا سيحدث لجيوبنا جميعا في اليوم التالي للانتخابات، تتساءل الصحيفة. نتابع بهذا الموضوع: قد يساهم التخفيض المؤقت لضريبة الإنتاج البلو في الحد من ارتفاع أسعار الوقود حاليا، ولكن من المتوقع أن يؤدي انتهاء سريان العمل بهذا التخفيض بعد الانتخابات إلى رفع سعر الوقود إلى أكثر من 9 شيكل للتر الواحد. في الوقت نفسه سيؤدي ارتفاع قيمة الدولار وأسعار الفائدة إلى زيادة أسعار الكهرباء والماء، وستقوم السلطات بتحديث ضريبة الأملاك الأرنونة، وسيؤدي توسيع ميزانية الدفاع إلى زيادات ضريبية من ضريبة القيمة المضافة المعم إلى ضريبة الدخل ماسخ نساء وغيرها. يذكر أن أسعار الوقود ارتفعت الليلة الفائتة بنسبة 52 أجورة، يبلغ الآن سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان بالتعبئة الذاتية 8 شواكل و27 أجورة،

على إسرائيل هيوم أيضا هذا العنوان: جبهة موحدة تتبلور في الإمارات. كان لقاء نتنياهو وبن زايد فقط جزءا من سلسلة مباحثات أوسع نطاقا في أبوظبي. شارك في هذا اللقاء أيضا ممثلون عن المغرب والكويت وعمان. في صميم هذه المباحثات تنسيق سياسة بالنسبة لإيران، تعزيز التعاون الأمني والتهديد من قبل الحوثيين.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: 25 دقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان. نحن معكم على الهواء مباشرة من أورشليم القدس. نتابع مع الصحف العبرية ومن العناوين عليها. تكتب بها آرتس وإسرائيل هيوم أيضا: التاريخ يسجل في المغرب. لأول مرة عين الملك المغربي محمد السادس امرأة لرئاسة الوزراء. حزب فاطمة الزهراء المنصوري فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وبذلك تصبح فاطمة أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في المغرب.

على هآرت سنطالع المحكمة العليا في الولايات المتحدة تسمح لترامب مرة أخرى بطرد مهاجرين إلى دول ثالثة، وقد قامت السلطات هناك بترحيل أكثر من 25 ألف أجنبي إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، ومنها دول تنتهك حقوق الإنسان. على صفحات هآرتس أيضاً هذا الصباح، رئيس الوزراء البريطاني: هناك أدلة قوية على تورط إيران في محاولة الهجوم على قاعدة سلاح الجو فيرفورد. يذكر أنه من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تنطلق مهمات للأمريكيين ضد إيران.

0: جولة الصباح صحافة نت لنا وقفة مع أبرز عناوين وأجندة جولة الصباح الإخبارية اليوم. بعد أخبار السابعة نرحب بزميل محمد بكرية معي في الاستوديو. سعد صباحك محمد.
1: صباح الخير لك منى، صباح الخير للمستمعات والمستمعين. في مقدمة الملفات التي سنخوض غمارها في برنامج هذا الصباح، متابعة كافة التطورات على صعد مختلفة لحادثة الطائرة فلاي دبي، الحادثة التي أثارت عاصفة سياسية وجماهيرية في إسرائيل عندما حاول مساعد الطيار أن يطعن ويحطم هذه الطائرة التي كان على متنها أزيد من 170 إسرائيليا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد استقبل في مطار بن غوريون المسافرين الذين وصلوا من مطار تبوك السعودي، وسوف نناقش ما هي تبعات هذه الحادثة على رحلات فلاي دبي باستضافتنا لشخص يعني مختص في أمور السياحة. كذلك سوف نتوقف مطولا مع المحكمة العليا التي تناقش هذا اليوم الالتماسات ضد شطب أحزاب عربية من خوض الانتخابات للكنيسة القادمة، وضد شطب سامي أبو شحاد رئيس حزب التجمع وعوفر كسيف. سوف نسلط ضوءا أسطع على الجوانب القانونية باستضافتنا لأحد رجال القانون. وكذلك هناك مظاهرة أمام المحكمة العليا توطئة لانطلاق هذا النقاش، نقاش المحكمة فيما يتعلق بشطب القوائم وسامي أبو شحادي. سوف نتوقف أيضا مع الملف الإيراني وكذلك ما هو حاصل في قطاع غزة، وأيضا مؤتمرات محلية داخلية تتعلق بأمن وأمان الأطفال البدو، بالإضافة إلى ملفات صحية وتعليمية هنا.
0: شكرا جزيلا لك زميل محمد بكرية. إذا نحن في جولة الصباح الإخبارية اليوم، بعد أخبار السابعة سنكون موسعا مع هذه العناوين. شكرا لزملاء محمد بكرية، محمد سلامة وأحمد عوسات.

الآن إلى المواقع الإلكترونية والأخبار المحدثة عليها. بطبيعة الحال سنبدأ مع موقع مكان، موقعنا موقع راديو وتلفزيون مكان. العناوين على الرئيسية هذا الصباح: بعد ساعات من الانتظار ركاب فلاي دبي يعودون إلى إسرائيل،

هبطت في مطار بن غوريون، كانت تقل أكثر من 100 راكب من رحلة فلاي دبي، وذلك بعد أن اضطرت هذه الطائرة إلى الهبوط في السعودية إثر الحادث الأمني على متنها. في تفاصيل الخبر، أن الطائرة هبطت في إسرائيل، طائرة الإجلاء التي تقل ركاب الرحلة FZ1073 التابعة لشركة فلاي دبي، بعد نحو 8 ساعات من بقائهم في السعودية إثر حادث أمني وقع على متن الطائرة خلال رحلتها من دبي إلى إسرائيل. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقبل الركاب لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون. مصادر أمنية أفادت لقناة كان بوجود مخاوف من وقوع هجمات مستوحاة من الحادث وبأسلوب مماثل. هذه الرحلة كانت قد أطلقت إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق الأجواء الأردنية قبل أن تغير مسارها وتهبط في السعودية. أفادت شركة فلاي دبي أن إشارة الاستغاثة أطلقت إثر شجار بين أفراد طاقم القيادة.

ركب من رحلة فلاي دبي يروي تفاصيل ما جرى على متن الطائرة خلال لقائه نتنياهو. روى أحد ركاب الرحلة تفاصيل اللحظات التي شهدتها الطائرة خلال الرحلة من دبي إلى مطار بن غوريون، وكيف تدخل عدد من الركاب للسيطرة على الوضع داخل قمرة القيادة

من العناوين أيضا على موقع مكان، رئيس الوزراء البريطاني يقول مؤشرات على ضلوع إيران في محاولة الهجوم على قاعدة جوية هذا الأسبوع.

وزير الدفاع إسرائيل كاتس: حادثة طائرة فلاي دبي كانت محاولة لتنفيذ هجوم جهادي. في شريط الأخبار على موقع مكان: إصابة عدد من الأشخاص في حريق اندلع داخل دار للمسنين في بني براك، بينهم اثنان بحالة خطيرة. مسؤول أمريكي يؤكد أن 4 مواطنين أمريكيين كانوا على متن رحلة فلاي دبي. نتنياهو: من المبكر تحديد الجهة التي تقف وراء محاولة تنفيذ الاعتداء على طائرة فلاي دبي.

مع صحافة نت ونحن مع المواقع الإخبارية الإلكترونية. ما زلنا مع موقعنا موقع مكان. ارتفاع أسعار الوقود ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان 8.27 أجورة. هذا سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية. أسعار الوقود ارتفعت الليلة الفائتة. أخبار محلية عندنا في أبطن، إصابة شاب 20 بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار.

على موقع كل العرب شبهات بوقوع عملية قتل على خلفية قومية، مقتل مواطن إسرائيلي في جزيرة كوبانجان التايلاندية. تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل لمدة 6 أيام قابلة للتمديد على خلفية التحقيقات. على كل العرب أيضا، في عكا إصابة شاب 21 عام بجروح خطيرة إثر حادث سكوتر كهربائي. على كل العرب، استطلاع القناة 13، القوائم العربية تحصد 14 مقعدا، 9 للمشتركة و5 للموحدة. أيضا في شريط أخبار كل العرب، في إبطن إصابة شاب 22 عام بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار. مسؤول إسرائيلي مساعد الطيار العماني خطط لتفجير طائرة فلاي دبي بموقع مهم في إسرائيل.

أما أبرز عناوين موقع الصنارة هذا الصباح: ترامب يتحدث مع نتنياهو بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، الطيار إما خاطف أو مجنون. إسرائيل تعلق رحلات فلاي دبي إلى بن غوريون 6 أيام بعد حادثة الطائرة.

ارتفاع جديد في رسوم أنفاق الكرمل، أكثر من 12 شيكل للمقطع لأول مرة.

كفر قرع تستضيف مؤتمرا طارئا لمواجهة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية. من العناوين أيضا التي نطالعها هذا الصباح على موقع الصنارة: الوساطة القطرية تصطدم بفجوة واسعة بين واشنطن وطهران ومخاوف من عودة التصعيد.

ننتقل إلى موقع بكرة دوت نت. العناوين على الصفحة الرئيسية لموقع بكرة: البنزين يسجل أعلى سعر في تاريخه بالبلاد، 8 شيكل و27 أجورة لللتر الواحد. استطلاع القناة 13: معسكر نتنياهو يتقدم بمقعدين و14 مقعدا للقائمتين العربيتين.

على موقع بكرة أيضاً، لبيد ينتقد تحذيرات نتنياهو قبيل الانتخابات لا داعي لإثارة الذعر. قائد القوى الإسرائيلية في جالود، المستوطنون حاولوا بكل الطرق اقتحام منزل العائلة للاعتداء عليها. أيضا في زاوية عالميات على موقع بكرة، بريطانيا تهدد بتوسيع مقاطعة المستوطنات، خطوات كبيرة تلوح في الأفق.

على موقع بكرة أيضا مسؤول مطلع: قطر سلمت عرقجي رد أمريكا على مقترح الأيام السبعة. فضيحة الصناديق تهز تركيا، أردوغان يتدخل والليرة تواجه ضغوطا متزايدة.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: عشر دقائق قبل السابعة الساعة الآن في راديو مكان وجولة صحافة نت. نحن نقترب من نهاية جولتنا الصباحية هذه لنكون في السابعة مع نشرة الأخبار، تليها جولة الصباح الإخبارية. نطلع على أسعار صرف العملات الأجنبية عندنا في البلاد كما جاء من بنك إسرائيل. سعر صرف الدولار 3.06 شيكل. سعر صرف اليورو المتداول 3.47 شيكل. الجنيه الإسترليني 4.06 شيكل. أما سعر صرف الدينار الأردني 4.32 شيكل. والجنيه المصري 5 أجورات مقابل الشيكل.

وإلى أحوال الطقس، كما يفيد الراصد الجوي، اليوم يحتمل سقوط أمطار خفيفة خصوصاً في شمال البلاد والسهل الساحلي. درجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية، في تل أفيف 28 درجة، في حيفا 27 درجة، في إيلات 33 درجة. في منطقة الجليل تصل درجة الحرارة اليوم إلى 24، وفي منطقة الجولان 28 درجة نهار هذا اليوم.

بهذا وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت لهذا اليوم. طالعنا أبرز الأخبار على الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية العبرية والعربية المختلفة أيضا. شكرا لكم من طاقم هذا الصباح على المتابعة، في هندسة الصوت ناتي بلانكيت، وفي الإعداد والتقديم واختيار الأغنيات منى سروجي. دمتم بخير وإلى لقاء جديد.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: أجا أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة من مكان: ترامب يصرح بأن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى. نتنياهو يقول إنه من السابق لأوانه تحديد الجهة التي تقف وراء محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي. العليا تنظر اليوم في الالتماسات ضد شطب ترشح كل من أبو شحادة وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة والحرارة دون معدلاتها.
1: مكان الأخبار

0: الاستجواب في السعودية، ومن المتوقع أن يخضع لاحقا للتحقيق في دولة الإمارات التي انطلقت منها الرحلة. كما أضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل ستتابع عن كثب نتائج التحقيق وقد تشارك فيه أيضا. من المقرر أن تنظر المحكمة العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة اليوم في الالتماسات المرفوعة إليها ضد شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادة أولا، تليها قضايا استبعاد عضو الكنيست عفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. في بني براك أسفر ليلة الماضية حريق اندلع في دار للمسنين عن إصابة 24 شخصا، ووصفت حالة 2 منهم بالخطيرة و4 آخرين بالمتوسطة، في حين يعاني الباقون من إصابة طفيفة جراء استنشاق الدخان. بوشر التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار التي وقعت في إبطن ليلة الماضية وأسفرت عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الشرطية إياد حرب. رفعت ليلة الماضية أسعار الوقود بـ 52 أجورة، فأصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 8 شواكل و 27 أجورة بالتعبئة الذاتية. في إطار مباريات مسابقة الدور الأوروبي بكرة السلة اليوروليج، خسر ليلة الماضية مكابي تل أبيب في العاصمة الصربية بلغراد أمام بشكتاش التركي بنتيجة 109 مقابل 93 نقطة. ويفيد زميل أحمد عوسات أن هابوعيل تل أبيب سيلعب ليلة ضد ريال مدريد الإسباني. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 24، تل أبيب اللد وهضبة الجولان 28، حيفا وبئر السابع 27، الناصرة 29، وفي إيلات تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان.
3: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الصباح الإخباري لصبيحة هذا اليوم الخميس. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أهم عناوين التحرير: رئيس الوزراء نتنياهو يقول إن بطولة الطيار الهندي والركاب الإسرائيليين والطيارين البدلاء منعت كارثة بحجم أحداث 11 من سبتمبر، يشير إلى أن إسرائيل ستعرف قريبا ما إذا كانت لإيران صلة بالحادث.
4: You had the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. This young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
3: وترامب يقول بعد محادثة هاتفية مع نتنياهو إن مساعد الطيار إما خاطف أو مختل عقليا.
5: I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
3: نتنياهو يتفق مع بن زايد على مشاركة إسرائيل في التحقيقات الجارية، وشركة فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى مطار بن غوريون لمدة 6 أيام لاستكمال التحقيقات. إسرائيل تعتزم تشديد فحص الطيارين، والإمارات تستجيب لمطالب إسرائيل الأمنية توافق على تركيب أجهزة فحص إضافية، شركتا العال وأركيع تستعدان لاستئناف الرحلات الجوية إلى الإمارات. وزير الخارجية الأمريكي روبيو يطالب الوفد الإيراني في الأمم المتحدة بمغادرة

0: الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات. وفي جولتنا لهذا الصباح أيضا، المحكمة العليا تنظر اليوم في الالتماسات ضد شطب ترشح كل من أبو شحادي وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة، وإصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق النار في إبطن. ست دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نبدأ بالدراما التي عاشها المواطنون هنا في البلاد في أعقاب حادثة الطائرة. بعد ساعات من الترقب والقلق انتهت تلك الدراما، دراما رحلة فلاي دبي، بنهاية سعيدة بعد عودة جميع ركابها إلى البلاد عبر طائرة بديلة تابعة للشركة. دعونا نترك التفاصيل لوسام جابر من خلال هذا التقرير.
1: في مطار بن غوريون الدولي هبطت بسلام مساء أمس طائرة الإنقاذ التابعة لشركة فلاي دبي، وعلى متنها جميع المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن الرحلة التي شهدت حادثة غير اعتيادية وغير مسبوقة في أجواء المنطقة. وهذا تسجيل صوتي يوثق المحادثة التي جرت بين طاقم القيادة في الطائرة وبرج المراقبة في مطار بن غوريون الدولي عند عملية هبوط الطائرة.
2: Skyway 1073, good evening, established silence 30.
3: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach, runway 30.
1: وعند هبوط الطائرة أرض المطار، أخذ المسافرون العائدون بالتصفيق والغناء للإعراب عن سعادتهم وفرحتهم بعودتهم سالمين إلى البلاد.

0: وبحسب سلطة المطارات فإن أسماء أفراد طاقم الطائرة طائرة الإنقاذ صدق عليها مسبقا من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في إسرائيل، واستغرقت رحلة العودة نحو ساعة واحدة، وخضع المسافرون لدى وصولهم إلى استجواب أمني قصير. وأكدت نجمة داود الحمراء عدم وجود مؤشرات على حاجة أي أحد من الركاب إلى علاج طبي لحظة وصول المسافرين، كما أوضح المسؤول عن طواقم نجمة داود الحمراء في مطار بن غوريون الدولي السيد عوديد شينكمان.
1: כרגע הנוסעים מועברים לטרמינל 1, ושם יעברו בדיקות מעמיקות יותר ככל ונידרש.
0: وكانت الطائرة قد اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار تبوك شمال غربي السعودية بعد تفعيل رموز طوارئ بينها رمز يشير إلى عملية اختطاف. ووفق المعطيات المتوفرة بدأت الحادثة عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع نحو 34 ألف قدم، حيث بدأت عند الساعة 8:22 صباحا بالهبوط بشكل مفاجئ وسريع، ووصلت خلال أقل من دقيقتين إلى ارتفاع يصل إلى 16 ألف قدم. وبعد ذلك فعل رمز طوارئ عام ثم رمز يشير إلى الاختطاف، وتوجهت الطائرة في مرحلة معينة باتجاه الأردن قبل أن تغير مسارها وتعود نحو الأراضي السعودية، حيث هبطت في نهاية المطاف في مطار تبوك. وأفاد ركاب بأن حالة من الهلع سادت داخل الطائرة، فيما أظهرت تسجيلات من قمرة القيادة طيارين مصابين وينزفان. وقال أحد الركاب إن أحد الطيارين طعن الآخر، بينما تولى طاقم إضافي موجود على متن الطائرة قيادة الرحلة وإنزالها في السعودية.
2: هذا وتتواصل التحقيقات بمشاركة جهازي الشباك والموساد، جيش الدفاع ووزارة المواصلات، بما يشمل فحص ما إذا كانت هناك مؤشرات مسبقة وكيفية تشكيل طاقم الطائرة الذي ضم مساعد طيار يحمل جنسية عمانية، علما أن بلاده لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. تتعزز فرضية أن المشتبه به تصرف بصورة منفردة من دون أن تكون هذه الخلاصة قد حسمت رسميا، فيما تشير التقديرات إلى أنه كان يعتزم تحطيم الطائرة. تعالوا بنا نستمع إلى إيال العليمة مزيد من التفاصيل. صباح الخير إيال.
3: صباح النور محمد. العملية الإرهابية التي نفذها مساعد الطيارة في رحلة جوية لشركة فلاي دبي من الإمارات إلى تل أبيب بهدف إسقاط الطائرة على ركابها وتحطيمها في الأردن أو ربما في إسرائيل تلزم كافة شركات الطيران إلى تغيير التدابير الأمنية وملائمتها للأوضاع الجديدة. في هذه المرحلة علقت شركة فلاي دبي رحلات الجوية إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيق وبالتالي استخلاص العبر والخطوات الواجب اتخاذها، ولكن هذا الحادث لا يزال يثير علامات استفهام كثيرة في كل ما يتعلق بالتدابير الأمنية التي تم اتخاذها، وخاصة فيما يتعلق بهوية طاقم الطائرات التي تتجه إلى إسرائيل، وكذلك التدابير الأمنية، وخاصة أن مساعد الطيار كانت بحوزته سكينة قد استخدمها خلال الرحلة الجوية، وهناك علامات استفهام كيف تمكن من إدخال هذه السكين. على كل حال هناك إجماع لدى الأوساط الأمنية على أن عهدا جديدا قد بدأ بعد هذه العملية يتعلق بالحركة الجوية ليس فقط بين إسرائيل ودول الخليج التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، وإنما بالنسبة لكل الشركات الدولية. في هذه المرحلة تتواصل التحقيقات في ملابسات هذا الحادث. رئيس الوزراء قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إسرائيل تراقب وتتابع التحقيقات التي تجريها حركة فلاي دبي الإماراتية، وأنها قد تشارك في هذه التحقيقات. من جانبها تواصل أجهزة الأمن الأمن الإسرائيلية التحقيقات في ملابسات هذا الحادث، أولا عن طريق استجواب الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وخاصة كل من شارك في التصدي لمساعد الطيار وتمكين الطاقم الجوي البديل من أن يقوم بالهبوط في مطار توبوك السعودي. وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال أمس أن مساعد الطيار نفذ عملية إرهابية جهادية في هذا، وهذا هو الاعتقاد السائد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، مع أنه كما قال رئيس الوزراء فإنه من السابق لأوان تحديد من يقف وراء هذه العملية. وإذا ما كان لإيران ضلعنا في تنفيذ العملية، الدوائر الأمنية ترجح أن مساعد الطيار حاول إسقاط الطائرة بمفرده دون أن ينتمي إلى أي جهة إرهابية أو منظمة معينة، ولكن في هذه المرحلة قد يكون مستحيلا التوصل إلى استنتاجات قاطعة، وخاصة أن مساعد الطيار لا يزال يخضع للتحقيق مع السلطات السعودية، وكذلك لا يزال الطيار قيد العلاج الطبي. من هذه الناحية هناك ضرورة من ناحية أجهزة الأمن الإسرائيلية الحصول على نتائج هذه التحقيقات، ربما المشاركة بقنوات غير رسمية بهذه المعلومات، مع أن مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العربية السعودية قد أوضحت بأنها تمتنع عن أي صلة مباشرة مع إسرائيل، رغم أن إسرائيل قد تنقل مع إسرائيل قد يمكن أن تفهم بشكل سياسي كنوع من التطبيع. على كل حال في هذه المرحلة هناك تحقيقات مستمرة من قبل كافة الجهات، وبطبيعة الحال كما تقول الأوساط الأمنية فإنها على عتبة عهد جديد في كل ما يتعلق بالحركة الجوية للبلاد ومنها محمد.
2: شكرا لك إيال عليمة، محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
4: صباح النور لكم جميعا محمد،
2: أهلا بك. أمس استقبل رئيس الوزراء نتنياهو ركاب الطائرة في مطار بن غوريون فور وصولهم إلى البلاد، تحدث عبر الهاتف أيضا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اتفق معه على مشاركة إسرائيل في التحقيقات الجارية، وتحدث مع ترامب الذي قال إن مساعد الطيار إما خاطف أو مختل. فحوى هذا الحديث والنقاش أنت تجمله شمعون، تفضل.
4: نعم بالفعل، صباح النور لكم جميعا محمد. غدات المعجزة التي مر بها ركاب طائرة الخطوط الجوية الإماراتية يوم أمس بعد محاولة تخطيم الطائرة على ركابها من قبل مساعد الطيار العماني، غدات هذه المعجزة تتواصل التحقيقات والتقييمات السياسية والاستخباراتية في المستوى السياسي الاعتقاد السائد لدى إسرائيل، وذلك قبل أن يتم استكمال التحقيقات الجارية مع الإرهابي العماني بأنه حاول المساس بالاتفاقيات الإبراهيمية من خلال هذا الاعتداء الخطير والمساس بالمواطنين الإسرائيليين. حتى الآن ليس هناك تأكيد واعتقاد بأن إيران تقف وراء هذا المخطط والفعل الإرهابية. إسرائيل تنتظر تلقي إجمال التحقيقات من السلطات السعودية والإماراتية. رئيس وزراء نتنياهو الذي تحدث إلى شبكة CNN الليلة الماضية قال إنه تحدث مع محمد بن زايد الرئيس الإماراتي الذي وافق على أنه يجب على إسرائيل أن تشارك في التحقيقات، وأشار إلى أنه لا يمكن لإسرائيل القول في هذه المرحلة إن إيران تقف وراء هذا الاعتداء. نتنياهو وصل كما تفضلت محمد، وصل الليلة الماضية إلى مطار بن غوريون الدولي واستقبل الركاب الإسرائيلي، التقى بعدد منهم بضمنهم يانيف حيون الذي قام بتحيي تحركات نائب الطيار الذي قام بطعن الطيار الهندي في جسده بواسطة سكين كان بحوزته. نتنياهو أثنى عليه واصفا إياه بأنه بطل كبير أنقذ حياة ركاب من خطر الموت. المسافرون وصفوا لنتنياهو لحظات المروعة والمرعبة لدى محاولة تحطيم الطائرة ولحظات الشجار مع الإرهابي. كذلك لحسن الحظ تواجد في الطائرة طاقم طيارين بريطانيين الذين استولوا على الطائرة وعدوها لتهبط بالسلام في مطار توبوك السعودي. فلنستمع إلى ما قاله يانيف حيون في لقائه مع رئيس وزراء.
5: תפסתי את המפגע, כאילו עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה, התחלתי למשוך את ההגעים ואז...
6: אתה משכת את ההגעים?
5: כן.
6: ידעת, אחורה?
5: אחורה. אני רואה תרופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
6: מדהים, ככה זה היה עוד, יכול להיות, עוד 9-11.
5: היה, זאת הייתה, אני, לפי דעתי זאת הייתה המטרה.
4: يقول لي يانيف حيون لقد امسكت المعتدي وخنقته لمنعي من مواصلة عملية الطعن كذلك سحبت أجهزة التحكم في الطائرة إلى الخلف وبدأت الطيارة تستقر بعد خطر السقوط ثم جاء الطيار الذي كان على متن الطائرة ووصل الرحلة الجوية وصل قيادة الطائرة نتنياهو أشاد برباط الجيش وبطولة المسافرين فقال إنه لولا هذا التصرف المدهش لكنا قد وصلنا إلى أحداث 11 من سبتمبر هذا ما تطلع إليه الإرهاب قال الراكب الإسرائيلي كما قلنا بداية محمد فإن نتنياهو تحدث الليلة الماضية أيضا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد حول هذا الحادث المرعب لسيما وأن شركة فلاي دبي الإماراتية كانت تشغل هذا الإرهابي الحقير كما يبدو تناولت المكالمة الهاتفية بينهما أيضا إجراءات الحراسة الأمنية في الطائرات الإماراتية والاهتمام بسلامة الركاب الإسرائيليين فلاي دبي شركتان فلاي دبي والاتحاد هما شركتان من الإمارات هما الوحيدتان اللتان لم توقف تسيير الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى في فترة الحرب أو أزمات سياسية مع إسرائيل الشركات الإسرائيلية نشير تستعد للعودة إلى السفر إلى الإمارات مع الإشارة إلى أن مستوى الحراسة بها عالي للغاية هناك موافقة إماراتية كما يبدو للمطالب الإسرائيلية بصدد الأمور الحراسة فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك استعداد للشركات الإسرائيلية للعودة إلى السفر إلى الإمارات مع التذكير بأنها وافقت هذه الرحلات الجوية في حوالي في نهاية شهر شباط فبراير الماضي كما تفضلت أيضا كان هناك أيضا مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما من شك بأننا رأينا هذه المعجزة الكبيرة والركاب الإسرائيليون عادوا إلى أرض الوطن عادوا إلى إسرائيل مساء أمس بسلام وذلك بفضل هذه الرباطة الجيش للسياح الإسرائيليين محمد
2: شكرا لك شمعون أران شمعون بن نعيم محرر شؤون الدولية صباح الخير
7: صباح النور محمد
2: أهلا بك تتواصل في السعودية عملية استجواب مساعد الطيار فيما استجابت الإمارات لمطالب إسرائيل الأمنية وافقت على تركيب أجهزة فحص إضافية تمهيدا لعودة شركات الطيران الإسرائيلية لتسيير رحلات جوية إلى دبي مع ذلك شمعون تقرر تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى بن غوريون لمدة 6 أيام من أجل استكمال التحقيق حتى الآن لا توجد مؤشرات تربط إيران بالحادث
7: وهذا فعلا ما تؤكده عمليا إسرائيل الرسمية في المقدمة كما سمعنا من زميل شمعون أران من خلال هذه التصريحات الإعلامية والمقابلات الإعلامية الذي أجرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسيما مع CNN وفوكس نيوز دورون سبيلمان المتحدث باسم رئاسة الحكومة للإعلام الأجنبي محمد أوضح هو الآخر أن التحقيق مع الإرهابي أي مساعد الطيار العماني مستمر هذا التحقيق في السعودية وسيكون مفتاح الحل سبيلمان قال أيضا لفوكس نيوز إن إسرائيل ستشارك في التحقيقات وتسبق أرواغ هذه القضية مشددا على حتمية الرد في حال تأكد من وقوف جهة إرهابية وراء المعتدي دعنا نستمع
8: We have managed to strike and with the long arm of Israel reach anyone who's threatened us. If there is a terror motive behind this person, they should probably seek cover now because
7: ذراع إسرائيل الطويل تمكن من ضرب أي جهة قامت بتهديدنا، وإذا وجدت دوافع إرهابية وراء هذا الشخص يجدر بهم الاختباء لأننا سنعثر عليهم وسيدفعون الثمن. والرئيس ترامب وبعد أن تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم هو الآخر تقييمه للحذر، يجب القول لهذا الحذر. دعنا نستمع.
9: But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot, perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot.
7: حديث مطول مع نتنياهو، يبدو أن الطيار المساعد إما إرهابي يقول ترامب أو مختل عقليا، حيث أقدم على طعن قائد الطيارة. ولكن المذهل في القصة، أضاف ترامب، بطولة هذا السباك الإسرائيلي الذي تدخل مع آخرين للسيطرة على المعتدي وتمكن من الإنساق بمقود الطائرة وتسويتها فقط من خلال مشاهداته لبرامج الكرام الكوارث الجوية. هكذا ترامب بالفعل محمد، عناوين بعض الصحف العالمية تتناول بإسهاب بطولة هذا المواطن الإسرائيلي السباك، وكان على ما يبدو السباق للرد على الهجوم، إضافة إلى بطولة قائد الطائرة اللذين منعا مأساة كانت تقول هذه الصحف بحجم اعتداءات 11 من أيلول في الولايات المتحدة. بما أن قائد الطائرة سميت ماتشاتشنر من وهو إماراتي ولكن من أصول هندية، أشاد بأدائه أيضا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كتب على حساب إكس، نذكر لمودي أكثر من 100 مليون متابع، كتب أن الطيار بحيلته وتصميمه تصدى للخطر في سبيل الدفاع عن حياة الركاب. كما ذكرت محمد، شركة فلاي دبي ستعلق مؤقتا في الأيام القريبة رحلتها إلى البلاد، ولكن تجاوبت سلطات الإمارات مع مطالب أمنية صارمة جديدة قدمتها إسرائيل. هذا التجاوب من شأنه أن يعيد شركات الطيران الإسرائيلية إلى دبي وأبوظبي قريبا جدا بعد توقفها بمدة الحرب مع إيران. بقي أن نشير محمد إلى إدانات للحادث صدرت عن بريطانيا والنمسا وبلجيكا، ركزت بالأساس يجب القول على الترحيب بانتهاء الحادث بدون ضحايا والإطمئنان على سلامة المسافرين والركاب. إليك محمد.
2: شكرا لك شمعون بن نعيم. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ستؤثر هذه الحادثة على حركة الرحلات الجوية بين إسرائيل ودبي؟ هل ستتغير الإجراءات الأمنية أو شروط السفر مستقبلا؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا الأستاذ نادر جرايسي، صاحب مكتب سياحة وسفر. صباح الخير أستاذ نادر.
10: صباح الأنوار سيد محمد وجميع المستمعين.
2: أهلا بك. ما حدث أمس سيؤثر على شركة فلاي دبي بالتحديد، يؤثر عليها اقتصاديا، الناس سوف تتخوف من الحجز في هذه الشركة ربما.
10: لا ربما، بشكل طبيعي الإنسان فيه مركب الخوف متطور، وكل حادثة بتأثر عليه بشكل مباشر، وكلما ابتعدنا عن الحوادث ممكن هذا الأمر يخف، لكن حاليا طبعا راح يكون تأثير سلبي وللأسف على المواصلات الجوية الطبيعية اللي كانت موجودة بين بلادنا وبين دبي وبين العالم بشكل عام. فاليوم راح يكون في تأثير، والتأثير هو راح يزيد المخاوف، والإنسان بطبيعته عنده مركب الخوف متطور. فيعني منتأمل أولا يعني كان كتير أمر مهم جدا متابعة الأخبار، ولله الحمد كله مرق على خير، فهاي أولا سلامة للجميع كان مهم جدا جدا.
2: طب في مثل هذه الحادثة أستاذ نادر جرايسي، ربما أنت لم تشهد حادثة كهذه، السائح الإسرائيلي أو حتى الأجنبي سينتقل إلى شركات أخرى، شركات إسرائيلية مثلا العال أو أركيا؟
10: بطبيعة الحال العال والإعلام العالمي يذكر بشكل واسع عن يعني العال و اهتمامها الأمني داخل المطار داخل الطيارة، والتحضير للإقلاع بشكل عام احنا بنشكو من الإعاقة والتفتيش المبالغ
2: يعني
10: فيه.
2: حتماً ستكون هناك إجراءات أمنية مشددة على رحلات من وإلى دبي ودول أخرى أيضاً.
10: لا بشكل عام راح يكون الأمر تشديد عالمي وبالأخص بين إسرائيل والدول العربية القريبة أو الدول اللي ما في علاقات دائمة يعني راح يكون في تشديد. وللأسف المسافر راح يعني متوقع أن يكون في إزعاج، لكن إزعاج لأمننا بسيطة. المشكلة أنه يعني الوسط العربي بالأخص وسطنا كنا نشعر بمبالغة التفتيش الأمني في المطارات، فهذا الأمر يعني اليوم من بعد الحادثة ممكن نقول الحمد لله كله مرق على خير.
2: كله مرق على خير، ولكن السائح يعني أنت تعلم السائح يشكو دائما من التشديد الأمني خاصة في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الدولية، وعلي ربما تتراجع أعداد المسافرين إلى الخارج على الأقل في هذه المرحلة والفترة القريبة.
10: ممكن الفترة القريبة جدا ممكن، أما يعني وللأسف احنا اعتدنا على العنف واعتدنا على المشاكل دوليا أمنيا ومحليا طبعا، فيعني هذا الأمر راح يكون إله تأثيرات مباشرة وسريعة، لكن راح نعتاد عليه. المسافر أو الإنسان راح ينسى، وعنصر النسيان عندنا متطور جدا. فأملنا إنه تكون حادثة عابرة وما يكون في يعني تقليد لهذه الحادثة، لأنه أولا ما بنعرف الأمر الداخلي الصحيح اللي كان بداخل الطيارة. إحنا بنعرف عن النتائج، ما بنعرف إيش الأسباب. طبعا بعد ما نعرف شو الأسباب ممكن مثل ما سمعنا من عند حضرتك حكوا إنه ممكن يكون المحاول أو اللي حاول إنه يعمل مشاكل بالطيارة ممكن يكون مختل عقليا، ممكن مغرض، يعني ما إحنا ما بنعرف. نتأمل خير، والطيران هو أمر ضروري جدا ومهم جدا أنه نحافظ على أمننا وعلى كل مسافر، هذا أمر طبيعي وضروري جدا.
2: شكرا أستاذ نادر جرايسي،
10: نهارك سعيد، وإن شاء الله الأمور اللي نسمعها تكون أمور إيجابية وخف التوتر العالمي.
2: نرجو ذلك، نرجو.
10: الله يخليك، نهارك سعيد.

0: نوتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى ما حاصل على الساحة السياسية القضائية، المحكمة العليا تنظر هذا اليوم في الالتماسات المقدمة ضد شطب المشتركة والموحدة وأبو شحادة وكسيف من خوض الانتخابات في جلسة قد تكون لها تداعيات على المشهد الانتخابي. الزميلة ماريا عبد ربو تحمل لنا هذا التقرير.
5: يوم حاسم بانتظار القوائم العربية أمام المحكمة العليا التي ستبدأ مداولاتها في الساعة 10 صباحا بهيئة موسعة من 9 قضاة للنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة الانتخابات المركزية، شطب القوائم العربية والمرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، مما يحدد مصير مشاركتهم في الانتخابات القادمة. ويعتبر ملف سامي أبو شحادة أكثر الملفات حساسية أمام المحكمة، خاصة وأن المستشار القضائي بهراف ميارا أوصت المحكمة بشطب أبو شحادة، وأشارت إلى أن هناك ركيزة قانونية لنظر المحكمة بجدية في منعه من خوض الانتخابات، وذلك لدعمه الكفاح المسلح بعد أن نشر مقالا غداة 7 أكتوبر برر فيه استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. زد على ذلك أن القاضي سولبرغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية شارك في التصويت على شطب سامي أبو شحادة في خطوة غير اعتيادية، كون القضاة يمتنعون عن التصويت للحفاظ على موقف حيادي. وكان حزب عثمان يهوديت قد قدم طلب شطب سامي أبو شحادة ومنعه من الترشح. المحكمة ستعقد اليوم 4 جلسات للنظر في الطعون، حيث سيمثل مركز عدالة القائمتين الموحدة والمشتركة وسامي أبو شحادة وعوفر كسيف. وجاء في حيثيات رد عدالة إلى المحكمة العليا أن قرارات الشطب تأتي على خلفية ما وصفه بإجراء سياسي تعسفي من جانب لجنة الانتخابات المركزية التي تعتبر أصلا لجنة سياسية، وأن طلبات الشطب لا تستوفي السقف القانوني الذي أرسته المحكمة العليا. زد على ذلك أن لجنة الانتخابات شطبت القوائم العربية في هذه الدورة، بينما رفضت شطب قوائم يمينية متشددة كعثمة يهوديت والصهيونية الدينية. المستشارة القضائية وفي طلبها إلى المحكمة أشارت إلى أن التصريحات بن غفير قريبة بصورة خطيرة من الدائرة المحظورة، لكن الأدلة لا تصل إلى النقطة التي تستوجب الشطب. وبالتزامن مع جلسات المحكمة، من المقرر أن تنظم اليوم وقفة احتجاجية عربية ضد القرار. إذن يوم مصيري وحاسم توضع فيه شرعية المشاركة السياسية العربية تحت مجهر المحكمة العليا بين قرار الشطب وحق المواطن العربي في أن يختار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
4: ونريد أن نلقي ضوءا أسطع على هذا الجانب القضائي السياسي باستضافتنا للرجل القانون المحامي محمد دحلي. صباح الخير.
6: صباح الخير أستاذ محمد، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
4: هل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، بمعنى سيشطب ترشح سامي أبو شحادة أم هناك ما يقال للتسعة قضاة في العليا اليوم؟
6: لا، الأمر ليس مقضيا حتى الآن. بطبيعة الحال بعد الجلسة سنعرف النتيجة، بعض الشيء لأن القرار لا يصدر مباشرة، ولكن إذا أرادت المحكمة العليا أن تكون أمينة للسوابق التي وضعتها بنفسها على مدار عشرات السنين، على المحكمة العليا أن تصل إلى قرار مفاده أنه لا توجد علة قانونية لشطب ترشيح سامي أبو شحادي. سامي أبو شحادي نشر مقالا يتيما في 8 أكتوبر، المقال لكل من يقرأه لا يفهم أنه ينادي للكفاح المسلح أو يدعم الكفاح المسلح أو يشجع على الكفاح المسلح، ولكن الأهم من ذلك أن المعايير التي وضعتها المحكمة العليا بالماضي أخي محمد تقول أن الهدف المذكور بمعنى دعم الكفاح المسلح يجب أن يكون هدفا مركزيا للمرشح من أجل شطبه، يجب أن يثبت أن المرشح يعمل من أجل هذا الهدف بشكل مستمر، يجب أن يثبت بأن هذا المرشح ينوي الدخول للبرلمان لاستغلال مكانته في البرلمان بما في ذلك الحصانة البرلمانية من أجل تحقيق هذا الهدف، ويجب أن تكون هنالك كمية حاسمة من الأدلة تثبت ذلك. كل هذه
4: هناك أستاذ محمد دحلي بدي أقاطعك، هناك رجال قانون إسرائيليون يقولون بأنه ما نشره سامي أبو شحادي في 28 أكتوبر 2023 يعني هي تصريح أو ما نشر لا توفر في حد ذاتها مبررا قانونيا للشطب. رجال قانون يقولون يجب إدانة الأقوال لكن لا يطرد بسببها أحد من الملعب السياسي.
6: هذا بالضبط ما نقوله، يعني هنالك جملتين في المقال الطويل اللتين تركز عليهما المستشارة القضائية للحكومة، كما قالت في قرار سابق القاضية دفنة براك إيرز، شطب مرشح لا يتم بناء على مدى الامتعاض أو الإشمئزاز من أي مقولة أو تصريح أو مقال كتبه أي مرشح. يبدو أن المستشارة القضائية للحكومة تريد هذه المرة شطب سامي أبو شحادي لأنها لم ترى في المقال المذكور الذي نشر ثاني يوم الأحداث 7 أكتوبر لم ترى فيها إدانة لما حصل في 7 أكتوبر. ومرة أخرى القانون الإسرائيلي وتفسيرات محكمة العدل العليا والسوابق لا تمكن من الشطب استنادا على مثل هذا الأساس، بمعنى عدم إدانة عملية مهما كانت هذه العملية خطيرة أو كبيرة ومهما كان حجم الإصابات. وبالتالي الآن ما تطلبه المستشارة القضائية للحكومة بلسانها هي تطلب عمليا من المحكمة العليا تغيير السوابق الماضية، هي تقول أنه يجب ملائمة السوابق التي أقرتها المحكمة بالماضي للحدث الاستثنائي الذي حصل في 7 أكتوبر، بما معناه أنها تريد أن تغير المعايير القانونية التي وضعتها المحكمة. ولذلك إذا المحكمة رفضت تغيير السوابق ولا يوجد أي سبب فعلا،
4: يعني هو المادة 7 من قانون أساس الكنيسة تسمح بمنع قوائم أو مرشحين من خوض الانتخابات وفق شروط محددة، أدخلت أصلا هذه المادة على القانون في سياق مواجهة الكهنية والعنصرية كما طالعت من خلال تقارير مهنية كثيرة.
6: المادة 7 ألف القانون أساس الكنيسة أخي محمد تمنع مرشحين من الترشح إذا كانوا ينفون وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، إذا كانوا يحرضون عن العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. في النقطة الأخيرة انتبه لأنه عمليا يوجد أصلا في القانون يوجد تمييز يعني مسبق، يعني من يدعم الإرهاب اليهودي مثلا، وهنالك من يدعم الإرهاب اليهودي بشكل واضح، من ينادي بتشريد الفلسطينيين، من ينادي بالإبادة الجماعية، لا توجد مادة بالقانون تمكن من شطبه من الترشح للانتخابات، بينما المرشح العربي بمجرد قوله جملتين في المقال، مقال واحد منذ 3 سنوات، وعلى الرغم من أن كل تصريحاته قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر في 3 سنوات الأخيرة وكل نشاطاته وبرنامجه السياسي وعمله على مدى 30 عام لا يعني لا يمت بصلة إلى أي نوع من أنواع دعم العنف ليس الكفاح المسلح ضد المواطنين، وعلى الرغم من قوله جهارا نهارا صباحا مساء أنه يؤمن بحل سياسي وأنه يطالب بمثل هذه الحل، حتى بعد 7 أكتوبر في المقال المذكور هو يطالب أن تقوم السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير عمليا بالتفاوض مع إسرائيل من أجل التوصل إلى حل سياسي. على الرغم من كل ذلك يستندون إلى جملتين الآن من أجل شطب رئيس حزب عربي هم.
4: أشكرك الأستاذ محمد دحلي على هذه الإضاءة، وقبيل افتتاح جلسة المحكمة العليا أعلنت جمعيات وحركات عن اعتزامها تنظيم مظاهرة قبالة قبل المحكمة احتجاجا على إجراءات الشطب. تنضم إلينا عضو الطاقم الإداري في حركة نساء يصنعن هيام طنوس. أهلا بك ست هيام، صباح الخير.
7: أهلي، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
4: بداية، الوقفة الاحتجاجية ضد شطب سامي أبو شحادي متى وكيف؟
7: بالفعل اليوم قبل جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المتعلقة بشطب القوائم والمرشحين العرب، نظمت نساء يصنعن السلام وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في القدس. عرب احنا مش لحالنا، بس في كمان معنا عرب ويهود مع بعض، لأنه كنا منفكر أنه ممنوع أنه المساس بحق الجمهور العربي في الانتخاب والترشح ومن أجل المساواة السياسية والمواطنة المتساوية. احنا كحركة نساء يصنعن السلام نقدرش نتحمل الغبن والإسحاف اللي قاعد يصير، مع أنه من ناحية تانية إحنا كمان اليوم كمجتمع فلسطيني في الداخل، يعني القصة هي مش بس قضية إيش كتب سامي أبو شحادي اليوم. نعم. كمان إحنا لازم
4: هي القضية مبدئية، يعني
7: مبدئية، بعدين هي الحدود اللي احنا يعني نضعها لحرية التعبير في المجتمع الديمقراطي، خاصة لما كمان تنساش انه الحدث اللي صار وقتها كان شديد الحساسية. كمان احنا لازم نفكر كيف لما بكون في موقف سياسي او انساني كيف نقدر نشعر مع الاخر، لان شئنا او ابينا احنا عايشين مع هذا الشعب، نعرفه، نلمسه يوميا، فكانت شوي كان لازم نفكر بالموضوع، ولكن اللي صار صار. ولكن
4: طب بسألك، ست ايام هناك جهات يهودية شارك في هذه الوقفة؟
7: جدا، يعني أنا بفكر بيكون في مئات اليوم موجودين هناك، لأنه بالفعل في نوع من صدمة معينة إنه كيف هذا الشيء يصير، خاصة عند اليسار اليهودي. اليسار اليهودي مش قابل بالمرة، لأنه بقول لك يعني كمان إحنا حكينا مثلا عن 7 أكتوبر، بس لأنه مثلا سامي أبو شحادي كتب إحنا لازم نشطبه، هذا الشيء مش معقول. فأنا عن جد مبسوطة بهذا القرار، لأنه بالفعل اليوم وقفتنا مع بعضنا البعض في مواقف عن الشكل بتورجي أنه فيش إلا أي حل تاني نكون هوني بالفعل شراكي نفكر مع بعضنا البعض. يعني
4: هي صرخة إعلامية سياسية أكثر منها خطوة مؤثرة هذه الوقفة.
7: هاي المرة صرخة، بالفعل صرخة، لأنه حضرنا لافتات لن نسكت أبدا، هذا نضالنا جميعا، نحن مع بعض، نحن شركاء في المصير. يعني اللافتات اللي موجودة لقد بتهز يعني الإنسان، لأنه بالفعل بتشوف أنه إحنا واحد هوني، لما في مشكلة معينة كيف يعني وقفوا معنا. بالفعل هذا إشي كمان إحنا بخلينا كمان نفكر أنه بصير إشي مع الطرف الآخر كمان إحنا لازم نوقف معه، لازم نغير التفكير.
4: يعطيك ألف عافية ست هيام طنوس، أشكرك.
7: شكرا لك.
4: أهلي. من مجمل هذه الملفات المتعلقة بنقاش المحكمة العليا في شطب سامي أبو شحادي والقائمتين العربية والموحدة إلى قطاع غزة ننتقل. القصف على مناطق متفرقة من القطاع متواصل، والذي أوقع 8 قتلى خلال الساعات 24 الماضية وفقا لمصادر فلسطينية. نريد أن نترك التفاصيل للزميل حسن أبو زايد. صباح الخير.
8: أهلا بك محمد، صباح النور. 8 فلسطينيين قتلوا الليلة الماضية وأصيب نحو 20 آخرين في سلسلة من الغارات المتفرقة على مناطق مختلفة في مناطق قطاع غزة. في مدينة خان يونس جنوب القطاع قتل محمد النجار المعروف باسم أبو عزيز إثر استهدافه أمام مسجد الأوقاف في منطقة المواسي. وفي مدينة غزة قتل 5 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء قصف استهدف مركبة تجر عربة أثناء توجهها نحو وسط القطاع، وفق شهود عيان. ومن بين القتلى عمار الشرافي شقيق مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي وفتى في يبلغ من العمر 17 عاما. كما أصيب 3 مواطنين بينهم 2 بجروح خطيرة برصاص قوات الجيش في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح. وفجر اليوم قتلت إيمان عبد العال البالغة من العمر 27 عاما، وأصيب زوجها بجروح خطيرة إثر استهداف منزلهما في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، هذا ميدانيا في جنوب قطاع غزة. قال ذكرت مصادر فلسطينية أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة كيلومتر داخل منطقة شرق دير البلح وسط إطلاق نار مكثف وإطلاق وقصف مدفعي على تلك المنطقة. على ما يبدو محمد، الاتجاه في غزة هو نحو التصعيد إلى حين الانتخابات الإسرائيلية بعد أقل من شهر. محمد،
4: هذا فيما يتعلق بالحالة السياسية الأمنية. تعال بنا نتحدث عن مشروع رفح الخضراء. حسن، هناك مقاولون مصريون دخلوا هذه المنطقة، بدأوا يعملون فعلا.
8: نعم محمد، مشروع رفح الخضراء في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة انتقل من مرحلة التخطيط إلى خطوات ميدانية أولية. مقاولون مصريون دخلوا إلى المنطقة الواقعة داخل ما يعرف بالخط الأصفر وأجروا عمليات أو أعمال قياس ومسح هندسي تمهيدا لتنفيذ أعمال البنية التحتية. حسب التقارير، المشروع محمد يهدف إلى إقامة تجمع سكني يستوعب عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة في منطقة تقع خارج سيطرة حركة حماس على أن تكون تحت إشراف القوات متعددة الجنسيات. المشروع ممول ومدار من جانب دول الإمارات أو دولة الإمارات، في ما تشمل المرحلة الأولى أعمال الحفر، شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. نشير محمد إلى أن إسرائيل في البداية عارضت تنفيذ هذا المشروع واشترطت ذلك بنزع سلاح حركة حماس، لكن بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل 5 أيام إلى الإمارات أعطي الضوء الأخضر وبدأ بتنفيذ هذا المشروع. نشير إلى أن التمويل هو إماراتي وهو أول مشروع يبدأ بتنفيذه في منطقة قطاع غزة. محمد،
4: شكرا لك حسن أبو زايد. الآن إلى الزيارة التي قام بها رئيس الدولة هيرتسوغ أمس إلى فرقة يهودا والسامرة التابعة للجيش، والتي تأتي في وقت تتواصل فيه التحديات الأمنية في الضفة الغربية. سامح قادري.
9: رئيس الدولة إسحاق بوجي هيرتسوغ زار قيادة قطاع يهودا والسامرة، حيث تلقى إحاطة من قائد القطاع حول الوضع الأمني والعملي، وأكد أن مواجهة الإرهاب مستمرة، لكنه حذر في الوقت نفسه من ظاهرة الجرائم القومية.
10: פוגעות ביכולת שלנו לממש את הריבונות ואת שלטון החוק של מדינת ישראל. ישראל היא דמוקרטיה.
9: رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ قال هناك حرب مستمرة لا تنقطع في يهودا والسامرة، حرب عنيدة وحازمة. وأضاف أنا أشكر الجيش الإسرائيلي والشرطة والشباك وجميع الأجهزة الأمنية على الجهد الكبير والإنجازات غير العادية، لكن في موازاة هذه الإنجازات نرى ظواهر خطيرة جدا من الجرائم القومية تمس قدرتنا على العمل كدولة وعلى ممارسة السيادة وفرض سيادة القانون. وشدد هيرتسوغ على أن إسرائيل دولة ديمقراطية ودولة قانون، وأن أخذ القانون باليد يضر باسم إسرائيل وبالاستيطان أيضا، مطالبا باتخاذ خطوات لوقف هذه الظاهرة.
10: ديمقراطية مدينة شلطون خوك أف أحد لا يقول يطول تخوك لأدائم זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל זה כתם על פניו.
9: هيرتسوغ أضاف هذا لا يمكن أن يستمر، علينا أن نوفر جميع الأدوات وعلى المستوى السياسي أن يوفر جميع الأدوات لكي تتوقف هذه الظاهرة، لأنها ليست منا وليست لنا، ولا هي يهودية ولا إسرائيلية. وفي موضوع آخر، تطرق الرئيس إلى الحادث الأخير المتعلق بطائرة فلاي دبي، وقال إن الساعات الأخيرة كانت متوترة وأن الحادث انتهى بما وصفه بالنجاة الكبيرة والشجاعة. رئيس الدولة هيرتسوغ قال نحن نقوي ونحتضن إخوتنا وإخواننا الذين هم في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن عادوا، ونشكر الأبطال وسنعمل بكل طريقة ممكنة للتحقيق في الحادث بعمق مع شركائنا الإماراتيين، هم شركاؤنا وحلفاؤنا ويحاربون معنا الإرهاب، ونأمل أن يتم استخلاص جميع الدروس فالحرب على الإرهاب لا تتوقف.
4: إلى هذه الصفحة الجنائية مع الزميل إياد حرب. إصابة شاب بجرح خطيرة في إبطن، اعتداء على سائق حافلة ومراقبي مواصلات عامة في جبل هرتزل في أورشليم القدس. صباح الخير إياد، لك الميكروفون.
11: صباح الخير محمد. للأسف مسلسل العنف يتواصل في المجتمع العربي، حيث أصيب الليلة الماضية شاب في العشرين من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في قرية إبطن. وقدمت الطواقم الطبية من نجمة الدول الحمراء الإسعافات الأولية للمصاب، والتي شملت وقف النزيف قبل أن ينقل بسيارة العناية المكثفة إلى مستشفى رمبر في حيفا للمعالجة. قوات من الشرطة كانت قد وصلت إلى القرية وبشرت التحقيق في حادث إطلاق النار وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث كما يبدو جنائية، وأنها تواصل التحقيق في ظروف الحادث. وفي حيفا أصيب شاب عشريني بجروح متوسطة أثر تعرضه كما يبدو لإطلاق النار، ونقل إلى مستشفى رمبر في المدينة للمعالجة. وفي أورشليم القدس أصيب قاصر بجروح متوسطة إلى خطيرة في حادث عنف وقع جنوبي المدينة، ونقل هو الآخر إلى المشفى. وأعلنت الشرطة عن توقيف 6 أشخاص للاشتباه بدروعهم في حادث العنف. نبقى مع آفة العنف، حيث أعلنت شرطة أورشليم القدس عن اعتقال قاصر للاشتباه بدروعهم في الاعتداء على سائق حافل عربي وعلى مراقبي المواصلات العامة وإلحاق أضرار بالحافلة في محيط جبل هرتزل في العاصمة. وأفادت الشرطة أنها وصلت إلى الموقع على وجه السرعة وباشرت التحقيق والاستماع إلى الإفادات وجمع الأدلة، وأنها تمكنت خلال وقت قصير من اعتقال المشتبه. كما قامت القوات بعمليات تمشيط بحثا عن مجموعة أخرى من المشتبه بهم في هذا الحادث، مع الإشارة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص والتحقيق. أخيرا محمد، الحديث يدور عن ظاهرة بشعة يعاني منها العديد من السائقين العرب في أورشليم القدس وفي مناطق مختلفة من البلاد. إليك محمد.
4: شكرا لك إياد. حرب إلى النقب، والمؤتمر الذي انعقد أمس في وادي عتير وبحث أمن وسلامة الأطفال في المجتمع البدوي سلط الضوء على المخاطر التي تواجههم وسبل تعزيز الحماية والوقاية. الزميل نواف النباري حضر المؤتمر وأعد هذا التقرير.
12: معطيات مخيفة حول الحوادث البيتية في المجتمع البدوي تم الكشف عنها في مؤتمر أمان الأطفال الذي عقد مساء أمس في النقب. وعن هذه المعطيات تحدث إلينا بداية الدكتور باسل أبو غانم الاختصاصي في معالجة الحروق وجراحة التجميل في مستشفى سروكا.
13: المعطيات المخيفة اللي نشوفين في سروكا في السبب الحروق، وتقريبا 85% من الأطفال اللي بين 0-4 عمرهم بيكون بس من المجتمع العربي البدوي.
14: وهي يعني معطيات مرعبة.
13: طبعا الأرقام مش قريبة للأرقام اللي بنشوفها نحن. المجتمع البدوي بين 20-30% ما في سبب إنه يكون 85% من الموضوع هذا الحروق يوصل من دفكة من المجتمع تبعنا.
12: أما المربي المتقاعد موسى الصانع فقد سرد لنا وبألم تجربته الشخصية عندما فقد نجله في ظروف تراجيدية.
15: أنا في 92 فقدت ابني اسمه بلال، كان عمره 6 سنين و8 أشهر. كانت تدير له الصبح برا في جرد المية، هو طلع وأنا ما لقيت بالي يعني، فطلع وتأخر شوي ما شفت فيه حركة، فجت الأم تركض فلقيناه في جرد المية يعني كلها ما أخذ، نعم راسه في المية جوا رجلاله فوق، وكان منظر جدا صعب فشلناه، وما كان في إمكانية يعني قدر ما حاولنا ننقذه ما قدرنا، وفقدناه في لحظات يعني في خلال ثواني.
12: خير الباز رئيس معهد النقب ركز على دور التوعية في ظل المعطيات المقلقة.
16: كل له دور، الصحفيين لهم دور، المؤثرين الاجتماعيين لهم دور، كالمعلمين وغيرهم، كل هؤلاء يجب أن يكون لهم دور في خلق هذا التغيير الذي يجب علينا أن نخلقه في أقرب فرصة ممكنة. يعني كما ذكرت المعطيات صعبة، والمعطيات تدل على أن 4 أضعاف الذين يصابون في الحوادث البيتية والحوادث السيارات أو الدهس بجانب البيت هم من عرب الجنوب.
12: هذا وقد شارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والأطباء الذين أجمعوا على ضرورة تكثيف دور المؤسسات والقيادات المهنية في الحد من هذه المعاناة.
4: زاوية رياضية مع أحمد وسعد.
17: في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، يستقبل الليلة الساعة 10:45 متذيل المجموعة السابعة بدون النقاط منتخب إسرائيل في المجر منتخب كوسوفو، وتستضيف اليونان هولندا، ويلتقي منتخبا ألمانيا وصربيا ويلز ضد النرويج. في المقابل يحل المنتخب البرتغالي ضيفا على المنتخب الدنماركي بدون رونالدو الذي ترك التدريبات لعدم مشاركته مؤخرا. ران بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي تطرق الضغوطات والعبء والآمال الكبيرة على المنتخب.
18: אני בדעה שהלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, זה באמת היה סיטואציה מאוד מורכבת. ציפיות האלה לא היו כל כך קשורות לכדורגל, וחייבים להיות הוגנים. להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו, נחנקנו.
17: תנطلق ليلة الساعة 7 مباريات الأسبوع الثامن بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، حيث يستضيف مكابي خاء الناصر عروني مدعين، ويستقبل مكابي أبناء الرين على استاد نوفا جليل هابوعل كفار شليم. في المقابل يحل النادي الرياضي كفر قاسم ضيفا على هابوعل رعنانا. ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم المنطقة الشمالية، تغلب الليلة الماضية هابوعل أبناء مصمص على آتا بيالك 1-0، سجله جاي بلولو 1-1 بين هابوعل عرابي ومجدال عيمك، وانتصر النادي الرياضي الطيري على نافيش عنان بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر هابوعل باقة الغربية في بيت شان بهدفين لهدف. في المقابل حقق شباب طمرة فوزا خارجيا لافتا تحت قيادة المدرب الجديد عيسى جدات على نوفا جليل بثلاثة أهداف لهدفين، حملت توقيع بين الياهو وإياد الحج مرتين. ويلتقي اليوم الساعة 4:30 عصرا هابوعل الوحدة جت ومكابي أحمد جدات، وبعدها بثلاث ساعات اتحاد أم الفحم أمام هابوعل كرميل. في كرة السلة، وضمن مسابقة الدوري الأوروبي اليوروليك، خسر مكابي تل أبيب الليلة الماضية في العاصمة الصربية بلغراد أمام بشكتش التركي بنتيجة 109 نقاط مقابل 93 نقطة.
19: זהו, 109 לבשיקטש איסטנבול, מכבי תל אביב על 93 נקודות בלבד, ומכבי תל אביב פותחת את עונת היורוליג שלה עם 0-2 לקראת משחק באוהקה מול פנאתינייקוס ביום שישי לאחת.
17: ויילעב לילה סע סבע הפועל תל אביב ضد ריאל מדריד الإسباني.
4: هذه تحية طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، وناتي بلانكت من الهندسة الإذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
0: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
4: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
7: ناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يواصل استهداف مخربي حماس، وزارة الخارجية في أورشليم القدس تؤكد أن الإرهاب لن يزعزع العلاقات القوية بين إسرائيل والإمارات. العال واركيع بصدد استئناف رحلاتهما إلى دبي. إيران ترفض الاتهامات البريطانية لها بلعب دور في محاولة الاعتداء على قاعدة فيرفورد، والحرارة دون معدلاتها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: سلام من الله عليكم. 8 في أورشليم القدس، أعلن جيش الدفاع تصفية المخرب عمار الشرافي، وهو قائد فصيلة في الجناح العسكري لحماس في غارة جوية بمدينة غزة أمس. وكان الشرافي قد عمل مؤخرا على دفع مخططات إرهابية تستهدف قوات جيش الدفاع والمدنيين الإسرائيليين، كما سعى إلى إعادة بناء قدرة الحركة في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر فلسطينية إن القتيل هو شقيق مراسل قناة الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي. أكدت وزارة الخارجية

0: للتسامح وحصنا ضد الطرف والإرهاب وقوة تصنع التغيير الإيجابي في المنطقة. أعلنت شركتا إلعال واركي أنهما تستعدان لاستئناف رحلاتهما على خط تل أفيف دبي خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد توقف دام 8 أشهر بسبب عملية زائر الأسد. ومن المقرر تسيير رحلتين يوميتين على الأقل على هذا الخط لكل منهما، غير أن استئناف هذه الرحلات مرهون بالحصول على الموافقة اللازمة من السلطات الرسمية المعنية. وقد أعلنت شركة الطيران فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل لحين انتهاء التحقيق في محاولة الاعتداء الأخيرة. انتقد وزير الخارجية الإيراني عراقجي تصريح رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام الذي قال فيه إن هناك مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دورا فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع قرب قاعدة فيرفورت الجوية. واعتبر عراقجي أن مجرد الإفراج عن المشتبه بهم الخمسة بكفالة يكشف حقيقة الموقف. أسفر حادث عنف في جنوب أورشليم القدس عن إصابة قاصر بجروح بين متوسطة وخطيرة، وجرى اعتقال 6 أشخاص على ذمة التحقيق. وفي حيفا وإثر حادث عنف آخر جرح شاب 20 بصورة متوسطة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. في عكا أصيب ليلة الماضية شاب 20 بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي أثناء قيادته دراجة كهربائية سكوتر، وتم نقله إلى المشفى للمعالجة. في إطار مباريات الجولة الثالثة بتصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، يستقبل ليلة 10:45 منتخب إسرائيل في المجر منتخب كوسوفو. ويشير الزميل أحمد عوسات إلى أن منتخب إسرائيل خسر في أول مبارتين ويتذيل المجموعة السابعة بدون نقاط. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وتبقى درجة الحرارة دون معدلاتها. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أجا
4: هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، حيث نبدأ من السماء من رحلة فلاي دبي التي كانت في طريقها من دبي إلى تل أفيف قبل أن تتحول خلال دقائق إلى دراما حقيقية داخل قمرة القيادة. مساعد الطيار العماني يطعن قائد الطائرة الهندي وطائرة تهوي آلاف الأقدام، وركاب وأفراد من الطاقم يتدخلون للسيطرة على الموقف قبل أن تهبط اضطراريا في تبوك بالسعودية. سنكون اليوم مع دلالات سياسية وأمنية لهذا الحدث الدراماتيك الكبير، ومن الدراما السماء إلى دراما المحكمة العليا والملف السياسي الذي لا يقل سخونة، قضية الشطب ومستقبل التمثيل العربي، ماذا سيقرر القضاء وما الذي يمكن أن يعنيه القرار للقوائم والمرشحين والمشهد السياسي العربي عشية الانتخابات. كل هذه الموضوعات والكثير من الملفات سنكون معها تباعا عبر برنامج على الأجندة.

0: طاقم الأثير أحمد عويسات شريهان بيكي ونادر أبو تامر روبي من الهندسة الإذاعية، ونحن مباشرة إلى الإسقاطات السياسية والأمنية لهذا الموضوع لموضوع الطائرة. ينضم إلينا الزميل شمعون أران. أهلا وسهلا شمعون، تحياتي.
1: صباح الخير لكم جميعا نادر.
0: أهلا بك. بداية يعني بعد كل ما عرفناه من تفاصيل حول الحادثة التي تبلورت، ماذا يمكن القول سياسيا وإسقاطات هذا المشهد؟
1: نعم، نحن نتحدث نحن غداة هذه المعجزة، هذا الحادث المروع الذي مر به ركاب الطائرة الإسرائيليين في هذه الإماراتية. بالفعل هناك حاليا تواصل السلطات الإماراتية والسعودية التحقيقات مع الإرهابي، مع مساعد التيار الذي طعن التيار الهندي، مساعد التيار الهندي العماني. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث الليلة الماضية هاتفيا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وقال وأيضا وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN وفوكس نيوز تحدث الليلة الماضية وقال إن الشيخ بن زايد دعا نتنياهو دعا إسرائيل للمشاركة في هذه التحقيقات. إسرائيل تنتظر أيضا نتائج هذه التحقيقات. في هذه المرحلة لا يمكن الإشارة بشكل واضح إلى أن ما إذا كانت إيران تقف وراء هذا الاعتداء، هذا المخطط وهذه الفعلة الإرهابية لإسقاط وتحطيم الطائرة. ويقول نتنياهو إن في هذه المرحلة لن نعرف
0: ذلك. نعم. هناك من ربط بين تصريحات بنيامين نتنياهو في قاعدة سلاح الجو قبل ذلك بيوم واحد في كل ما يتعلق بالانتخابات والتعرض لاعتداء من إحدى الدول قبل الانتخابات وبين ما حدث يوم أمس، هل هناك أي رابط واضح بين الموضوعين؟
1: أولا لم أكن شريكا في ذلك، ولكن كانت هناك بالفعل دافيد زيني رئيس الشباك ذكر بأن أحد المخاطر الكبيرة هو مسألة الملاحة الجوية. الملاحة الجوية كما رأينا هناك تهديدات من هذا القبيل. لا أدري ما إذا كان هذا الموضوع قد بحث وهل أشار نتنياهو إلى ذلك، مع أن نحن نعلم بأننا في مرحلة المعركة الانتخابية أقل من شهر إلى الانتخابات في إسرائيل في 27 طيب. الشهر المقبل.
0: هل المسار المباشر ما بين الإمارات وبين إسرائيل في عليه أي علامة استفهام؟ على الأقل شفنا إحنا ما يتعلق بفلاي دبي واستمرار إقلاعها إلى البلاد.
1: نعم، أولا هناك ماذا تقصد بصدد هذا الموضوع؟
0: هل قضية ما جرى يوم أمس من الممكن أن تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين؟
1: علينا نشير محمد نادر عفوا العلاقات بين إسرائيل والإمارات علاقات وطيدة استراتيجية. فلاي دبي واتحاد الشركتان الإماريتان هما الشركتان الوحيدتان اللتان لم توقف تسليمها.

0: سير الرحلات الجوية حتى في مرحلة في الحرب أو في أزمات سياسية. كانت هناك أولا كانت هناك تهديدات من قبل أو مطالب من قبل وزيرة المواصلات يوم أمس ميري رجب بوقف تسيير الرحلات الجوية الإماراتية إلى إسرائيل بسبب هذا الحادث، ثم تراجعت عن ذلك إسرائيل. ولكن بعد هذا التهديد هناك كما يبدو، وهذا هذا الخبر الجديد، هو بأن الشركات الإسرائيلية التي توقفت عن تسيير الرحلات الجوية إلى الإمارات في نهاية شهر شباط فبراير الماضي في خلال عملية زير الأسد، هذه الشركات ستعود إلى تسيير الرحلات الجوية، وذلك كما يبدو بعد أن توافق السلطات الإماراتية على قبول المطالب وشروط الحراسة. فيما يتعلق بمسألة الحراسة، هناك معايير عالية للغاية، إسرائيل تطالب بإجراء حراسة عالية للغاية، والآن كما يبدو تقبل بذلك الإمارات، والعالم إسرائيل وأركيا تستعد للعودة إلى تسيير الرحلات الجوية.
1: سؤال أخير في كل ما يتعلق بالسعودية، بتعرف تحدثنا كثيرا عن الإمارات، عن إسرائيل، عن فلاي دبي وما إلى ذلك، لم نتحدث عن السعودية. كيف يعني يبدو المشهد السعودي في ظل هذا الحادث؟
0: أولا استمعنا يوم أمس إلى وتحدثنا إلى السياح الإسرائيليين، استمعنا إليهم، السلطات السعودية استقبلتهم استقبالا حارا وحافلا، اهتمت بكل ما كانوا يحتاجون إليه، مساعدات وعلاج طبي وما إلى ذلك، وأشادوا بحسن الاستقبال ولكن فيما يتعلق بمسألة التطبيع مثلا، هناك لا يزال هناك رفض سعودي بالانضمام إلى مع إسرائيل، هناك مطالب سياسية، ولكن كل هذه الأمور، كل هذه الحوادث تقرب أكثر وأكثر إسرائيل والسعودية. نحن نعلم بأن هناك تعاون استخباراتي من وراء الكواليس بين إسرائيل والسعودية.
1: سنعود طبعا لطرح هذا الموضوع. شمعون، نحن موجودين ساعتين على الهواء، سنعود إليك خلال البرنامج أيضا للاطلاع على آخر المستجدات في هذا السياق. شكرا جزيلا لك زميل شمعون أران. إلى اللقاء. منك إلى الزميل شمعون بن نعيم مراسلنا للشؤون الدولية. تحياتي شمعون.
2: أهلا، صباح الخير.
1: نرى صباح الأنوار. لم يتأكد حتى الآن وجود ضلع إيراني أو ضلوع إيران في هذا الحادث، ماذا يعني ذلك؟
2: أولا هذا ما تؤكده إسرائيل الرسمية في المقدمة، طبعا رئيس الوزراء من خلال سلسلة مقابلات إعلامية لسيما لCNN فوكس نيوز. دعنا نستمع إلى المتحدث باسم رئاسة الحكومة للإعلام الأجنبي درون سبيلمان، هو يوضح هو الآخر عمليا أن التحقيق أولا مستمر مع هذا الإرهابي مساعد التيار العماني في السعودية من قبل السلطات السعودية. هذا التحقيق سيشكل كما يقول مفتاح الحل. سبيلمان قال لفوكس نيوز إن إسرائيل ستشارك فعلا في التحقيقات على ما يبدو ينقل المعتدي لدولة الإمارات. التحقيقات تؤدي كما يقول إلى صبغ أرواب هذه القضية، وهو يشدد أيضا على حتمية الرد في حال التأكد من وقوف جهة إرهابية وراء هذا المعتدي. دعنا نستمع إلى بعض أقواله.
3: We have managed to strike and with the long arm of Israel reach anyone who's threatened us. If there is a terror motive behind this person, they should probably seek cover now because we will find them.
2: إسرائيل الطويل تمكن وسيتمكن من ضرب أي جهة قامت بتهديدنا، وإذا وجدت دوافع إرهابية وراء هذا الشخص أيضا، ويقصد طبعا مساعد التيار، يجدر بهم الاختباء لأننا سنعثر عليهم وسيدفعون الثمن. أيضا الرئيس ترامب بعد أن تحدث كما استمعنا من الزميل شمعون أران مع رئيس الوزراء، قدم تقييمه وبحذر شديد لهذا الحادث.
1: وتحدث مطولا شمعون عن دور السباك في هذا الموضوع.
2: دعنا نستمع.
4: But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot, perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot.
2: إذن حديث مطول مع نتنياهو، يبدو أن الطيار المساعد إما إرهابي يقول ترامب أو مختل عقليا حيث أقدم على طعن قائد الطائرة. ولكن المذهل أضاف ترامب في هذه القضية بطولة السباك الإسرائيلي انتبه نادر الذي تدخل مع آخرين للسيطرة على المعتدي وتمكن من الإمساك بمقود الطائرة وتسويتها فقط من خلال مشاهدته لبرامج الكوارث الجوية. طبعا هذه البرامج توجد بكثرة في الولايات المتحدة. تم نادر عناوين بعض الصحف العالمية تتناول بإسهاب هذا الصباح بطولة فعلا هذا المواطن الإسرائيلي السباك، وكان على ما يبدو السباق للرد على الهجوم، إضافة إلى بطولة قائد الطائرة. وهو منذ ثوان معدودة هذا قائد الطائرة سميت ميتشتشر من إماراتي من أصول إندية، هو يغرد ويشكر كل من يهتم ويهتم به، بما بمعنى أن صحته وإصابته تحسنت على ما يبدو بعد هذا الاعتداء. ثمة من يقول على الصحف الدولية نادر والعالمية أن حيلة الركاب ولا سيما هذا السباك منعت عمليا مأساة بحجم اعتداءات 11 من أيلول في الولايات المتحدة. تحدثنا عن هذا قائد الطائرة، هو إماراتي ولكن من أصول إندية، وهنا قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأيضا بالإشادة بهذا الشخص قائد الطائرة. ناريندرا مودي تحدث إلى أو غرد على إكس له أكثر من 100 مليون متابع أن هذا الطيار بحيلته وتصميمه تصدى فعلا الخطر في سبيل الدفاع عن حياة الركاب. نذكر مرة أخرى نادر شركة فلاي دبي تعلق مؤقتا رحلاتها من وإلى البلاد، ولكن السلطات الإماراتية تجاوبت مع مطالب أمنية جديدة صارمة قدمتها إسرائيل، وهذا التجاوب من شأنه أن يعيد عمليا شركات الطيران الإسرائيلية العال وأركية إلى تسيير رحلاتها إلى دبي وأبوظبي قريبا. طبعا هذه الرحلات توقفت مدة الحرب مع إيران. وربما نشير ختاما إذا معك مزيد من الوقت نادر إلى هذه الإدانات للحادث التي صدرت بريطانيا من النمسا عن بلجيكا، هي ركزت بالأساس على الترحيب بانتهاء والتنفس السعداء إذا أردت بانتهاء هذا الحدث بدون ضحايا، وطبعا الاطمئنان على سلامة المسافرين.
1: الحمد لله طبعا على سلامتهم. شكرا جزيلا لك زميل شمعون بن نعيم. منك إلى التحليل السياسي
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: ينضم إلينا الباحث والمحاضر في جامعة حيفا دكتور عنان وهبي. تحياتي دكتور.
6: تحياتي أستاذ نادر.
1: كيف تقرأ بداية إرهاصات هذا الحادث من الناحية السياسية؟
6: نعم طبعا الفترة هذا الشعب اليهودي في إسرائيل في خضم ما يحدث إقليميا، تطلع إلى الانتخابات الإسرائيلية الانتخابات الأمريكية، ربما انتهاء الصراع على الأقل في الجانب العسكري وبداية ترتيبات سياسية جديدة، وتأتي هذه المحاولة إما يعني مبادرة فردية لما يسمى الذئاب المنفلتة في الإرهاب العالمي، وإما أن تكون جهة قد دفعت بهذا الطيار لإحداث مثل هذه العملية الإرهابية التي قد تكون يعني لها وزن كبير جدا.
1: طب شو تعليلك لطرح الدور الإيراني بهذا الزخم؟
6: قد يعني حسب نتائج التحقيقات والمعلومات حاليا موجودة في السعودية، ولم يكشف حتى اللحظة يعني عن كل ما يتعلق بتلك المعلومات عن خلفية الطيار، إذا كانت جهة قد جندته لمثل بطريقة أو بأخرى طبعا لمثل هذا الحدث، لا نستبعد أن تكون الجهة الإيرانية من وراء هذه العملية.
1: هل هناك من يستفيد سياسيا من مثل هذا الحادث مثل هذه المأساة؟
6: طبعا اولا بشكل واضح هنالك استفاده واضحه للانسان الاسرائيلي، يعني الحلقه الاولى التي كانت في داخل الطائره، وهذا حدث ملفت نظر، السيطره على الحدث من داخل الطائره، من داخل الغرفه التي يحظر الدخول اليها، فتح الباب ويقوم مواطن عادي او مواطنون بالسيطره على ما يحدث. ثم
1: دكتور، يبدو أن في انقطاع في الخط الهاتفي مع الدكتور عنان وهبي، سنعود إليه طبعا لمواصلة الحديث في هذا الموضوع، سنسأل عن الموقف السعودي وعن قضايا أخرى متعددة بعد الإعلان.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهو؟
5: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
5: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.
1: نعود إلى الدكتور عنان وهبي. هل دكتور، هل الحسابات الأمنية، طبعا بعد ما تحط حزام الأمان، احنا بنحكي عن الأمان والأمن، هل الحسابات الأمنية تتغير؟
6: طبعا الحسابات الأمنية تتغير، يعني وقت ربما قصير، عودة المياه إلى مجاريها بكل ما يتعلق بالطيران من وإلى الخليج، ولكن هذه التدابير يعني تحدث بسرعة، هذا يعني مصلحة للجهتين في مثل هذه الحالة. ولكن أكثر من ذلك، يعني إذا كانت هنالك نية لدى الطرف الإيراني بالذهاب إلى مرة أخرى إلى الإرهاب العالمي، يعني هذا النهج كان سابقا، فطبعا سيهتم العالم الغربي، العالم المتقدم المنفتح، بهذه التوجهات الجديدة حتى سقوط النظام في إيران ربما تتغير المعادلة.
1: طيب مسار التطبيع، هل من الممكن أن يتأثر بالمشهد المأساوي أمس؟
6: التطبيع الآن جاهز منذ ما حدث في 7 أكتوبر، تم تجميد يعني كل هذا التوجه إلى أن يتغير المشهد العسكري الأمني وتبدأ يعني مرحلة جديدة، ولكن التطبيع جاهز للاستمرار. السلام الإبراهيمي برأيي سرعان ما سيعود إلى الطاولة، تسويات إقليمية وتعميق يعني هذه العلاقة السلمية ما بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وربما لاحقا وقريبا سنرى دول جديدة تنضم إلى السلام الإبراهيمي. نعم. مثل سوريا ولاحقا لبنان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عنان وهبي على هذا الحديث لبرنامج على أجندة بوريك. شكرا،
6: صباح الخير.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة طبعا اليوم المحكمة العليا تجتمع لكي تركز في كل ما يتعلق بقرارات الشطب. هي ستحسم عمليا سامة أبو شهادة، عفر كسيف، القائمة المشتركة، القائمة الموحدة، كل هذه الأمور والملفات مطروحة على طاولتها. تعالوا نتحدث إلى رجل القانون الأستاذ عزمي مصالح حول هذه المسألة. أهلا وسهلا بك أستاذ عزمي.
10: صباح الخير. صباح الخير لك عزيزي أبو فادي ولجميع المستمعين، وشكرا على المداخلة والاستضافة.
1: أهلا بك. شو الفرق أصلا بين شطب شخص؟ بتعرف يعني في عنا في شطب لعفر كسيف، في شطب لسامي أبو شحادي، سننتظر قرار المحكمة في هذا المضمار نعم أم لا، لكن شو الفرق بين شطب شخص وشطب قائمة؟
10: أولا عزيزي أبو فادي، يعني اليوم المحكمة، محكمة العدل العليا، أمام اختبار مهم وحقيقي لمدى قدرة الدولة على استيعاب التعددية القومية داخلها. بالنسبة للسؤال الشاطب أولا يعني منع مرشح أو قائمة من المشاركة في الانتخابات مهم أنه يعني إن نميز بين شطب شخص اللي عمليا تستطيع قائمته الاستمرار من دونه، أما إذا شطبت القائمة فالقائمة كلها تمنع من المشاركة. وأيضا مهم الفرق في الإجراءات، يعني بحسب المادة 7 من قانون أساس الكنيسة شطب مرشح فرد يحتاج إلى موافقة المحكمة العليا، أما قرار شطب قائمة فيمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا وفق قانون انتخابات الكنيسة. ويعني في كمان موضوع مهم بموضوع الشطب، إنه يحتاج إلى يعني ما سكريتش الرأيوت مزدكوت بسيلة، أي كتلة حرجة من الأدلة.
1: يعني الشطب هي مش مجرد يعني دراسة ما كتبه فلان ما كتب علان، أنت بحاجة إلى بينات، إلى براهين، إلى أدلة ثبوتية.
10: نعم، يعني ببساطة أن تكون الأدلة قوية وواضحة بما يكفي لتبرير منع شخص أو قائمة من الانتخابات. ويعني وهذا المعيار وضعته المحكمة في تفسير المادة 7 من قانون القانون الكنيسة، والموضوع ليس عدد التصريحات فقط وهذا الإشي مهم، بل قوتها ومعناها والظروف التي صدرت فيها.
1: إذن يعني إذن ليش الملف تبع سامي أبو شحادي هو يبدو حساسا بشكل أكبر، وهل أنت شخصيا تتوقع شطبه أم عدم شطبه؟
10: أولا يعني مهم إنه حسب الادعاء المنسوب لطلب شطب سامي، هو بيستند يعني لسبب المتعلق بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، هذا المنسوب. في مركز الملف هو مقال اللي نشر إذا مش غلطان في أكتوبر 2023، وأصحاب طلب الشطب يرون في في في الفحوى إنه تضمن دعم يعني لكفاح مسلح، بينما سامي نفسه نفى ذلك في الحق في الرد من قبل أكم من يوم، وقدم كمان توضيحات وحتى إنه أدان خلال النقاش كل تعدي او على يعني وادان الاحداث نفسها اللي كانت.
1: لكن حتى رغم ادانته ورغم تراجعه، واحنا سمعناه طبعا لسامي أبو شحادي في هذه المداولات، لكن القاضي نعم سولبرغ صوت مع شطب سامي أبو شحادي. هل مجرد تصويت القاضي سولبرغ في هذا الاتجاه يعني بان هذا هو خط المحكمه بشكل عام؟
10: أنا برأيي عزيزي أبو فادي موقفه مهم، لأنه كان رئيس لجنة الانتخابات وهو كمان قاضي في محكمة العدل العليا، وهو كمان محسوب على المحافظين في القضاة في محكمة العدل، وهو شارك بصورة استثنائية في التصويت مع الشطب، يعني تاريخيا لم يكن حدث كذلك. وبحسب ما نقل عنه إنه هو بيقول إنه لم يجد في الردود جوابا مقنعا على الـ على الـ على الـ على الأشكال اللي رأى، لكن تصويته داخل اللجنة هو لا يعد حكم لمحكمة العدل العليا. المادة 7 تشترط موافقة المحكمة العليا على شطب مرشح أن تكون أغلبية، لذلك موقفه يزيد من جدية المخاطر وأنا لا أقلل، لكنه لا يحسم النتيجة.
1: طيب يعني إذا وقف واعتذر أمام المحكمة العليا، تراجع عن تصريحاته، هل هذا يعتبر كافيا بالنسبة للمحكمة؟
10: لهذا السبب أنا أقول يعني كتلة حرجة من الأدلة، إنه إنه إنه مقال واحد لا يؤدي تلقائيا على الشطب، يعني يمكن أن يؤثر، ولكن المحكمة ستأخذ الأدلة بكاملها وسترى ضرورة يعني مدى خطورة التصريح. وبرأيي يعني
1: ماذا بالنسبة بالنسبة للآخرين؟ بتعرف يعني بنحكيش بس عن سامي أبو شحادي، بنحكي كمان عن القائمتين المشتركة والموحدة، بنحكي عن عوفر كسيف، هناك الأمور ميسرة أكثر.
10: يعني كل ملف يفحص لوحده، القانون واحد لكن الاتهامات والأدلة تختلف هنا. يعني ما ينسب إلى سامي لا يصبح تلقائيا دليلا ضد عوفر كسيف أو ضد قائمة كاملة، وشطب القائمة يؤثر على جمهور واسع يريد التصويت، لذلك المطلوب فحص مستقل يعني بين وعادل بين كل ملف، وتطبيق المعيار نفسه على الجميع. يعني مهم عربا ويهودا
1: هاي الانتخابات أستاذ عزمي يعني تطرح السؤال الأكبر على الطاولة وعلى الأجندة إذا شئت، لأنه إحنا برنامج على الأجندة. هل الأحزاب العربية يجب أن تفكر أن تكون جزءا من الائتلاف أو ربما يعني جسم مانع أو شبكة أمان للحكومة القادمة في حال تشكيلها بعد سموتريش وبينغفير؟ أين أنت من هذا الخط السياسي؟
10: أنا أتأمل أنه اليوم يعني نتوفق بأنه نتعدى المحكمة اليوم والإشكالية وجوابي يتوقف على برنامج الائتلاف وما يمكن تحقيقه للناس. إذا كانت المشاركة تخدم مجتمعنا في مكافحة الجريمة، في التعليم، في السكن، في المساواة، فأنا مع بحثها بجدية باتفاق واضح والتزام، وممكن أيضا التأثير من خارج الحكومة وأنا يعني من خلال جسم مانع. وكانت تجربة اللي هو يكون داعم برلماني مشروب، كانت تجربة في فترة حكومة رابين اللي كان عمليا الأحزاب العربية حزب مانع، وهنا بتكون أصواتنا قوة تمنع حكومة تضر بمصالحنا وتدعم حكومة مقابل يعني مطالب واضحة. فهنا أنا أقول لعزيزي نادر، المهم يعني ما نحققه للناس وقدرتنا على التأثير ومحاسبة الحكومة. فدخول الائتلاف بحد ذاته مش دائما هدف، الهدف خدمة المجتمع والحفاظ على حقوقه ومبادئه.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ عزمي مصالح رجل القانون على هذا الحديث، أشكرك.
10: شكرا شكرا عزيزي أبو فادي، شكرا.
1: السلام.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: رجل القانون عماد دكور، صباح الخير.
11: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
1: تعرف الآونة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة رجعت بشكل أو بآخر عبارة أنه المحكمة بحاجة إلى الكثير من الأدلة والبراهين من أجل شطب أبو شحادي. الساعة 10 رح يجتمعوا من أجل طرق هذا الموضوع وتناوله. هل مجرد تراجع أبو شحادي، وإحنا سمعنا سولبرغ يقول أنا مش مقتنع بهذا التراجع والاعتذار، هل مجرد تراجعه كفيل بشطب الشطب؟
11: عمليا احنا عم نبحث الموضوع بطريقة انه هل ابو شحادي قال او ما قالش، تراجع او لم يتراجع. الموضوع هو اعمق من هيك بكتير. المشكلة هي انه احنا موجودين في وضع انه ما فيش دستور يحمي الاقليات، ما فيش دستور بحكي حق الانسان انه ينتخب ويترشح. فممكن للاغلبية اللي موجودة بالبرلمان بالكنيسة تتغير قوانين اللعبة كل اثنين وخميس. واللي صار انه عمليا على مدار عشرات السنين الاخيرة اضافوا بنود لقانون انتخابات الكنيست اللي بمجبها ممكن انك انت تشطب اولا قائمة وثانيا مرشح، وبعدين غيروا عن طريق قرارات محكمة العدل العليا المتتالية، غيروا المعايير اللي بموجبها المحكمة ممكن تصدر قراراتها. وهون بيجي موضوع انه احنا في اغلبية للقضاء المحافظين اليمينيين.
1: قبل ما نوصل القضاء استاذ عماد، تعال تنحكي عن المستشارة القضائية وعن المدعي العام. لما اثنين اصدروا بيان واضح في هذا المضمار وهن بأكدوا بثبتوا شطب ابو شحادي، هل القضية محسومة؟
11: عزيزي، أولا المستشارة القضائية في المرحلة الأولى للجنة الانتخابات المركزية قدمت توصية أنه يجب فحص هل سامي أبو شحادي يمكن شطبه ولا لا. هي من الأول ما كان عندها رأي أو قرار أنه الأدلة كافية من شان شطب سامي أبو شحادي. وهون صارت لما صار النقاش في لجنة الانتخابات المركزية وصدر القرار، بعدها فجأة المستشارة القضائية للحكومة ولسبب في نفس يعقوب أصدرت توصياتها للعليا أنه يجب شطبه.
1: هي قضية نفس يعقوب، هي في نفس بهرف ميارة كمان قبل يعقوب. احنا شفنا هي ما كتبت في بيانها، هي كتبت بشكل واضح بأنه في تسجيل آخر، يعني مش بس في المقال وإنما في تسجيل آخر من 10 الشهر 10 10 كمان نرى سامي أبو شحادي يقول نفس الكلام. هل هذا يثبت الشطب أم أنه أنت بحاجة أنك تثبت مسار أو نمط كامل متكامل من السلوك؟
11: في مسارين في الموضوع. المسار الأول هل تغيير موقف المستشارة القضائية للحكومة، والموضوع الثاني الأدلة. حسب قرارات محكمة العدل العليا السابقة في الموضوع، عمليا يجب أن يكون في كمية وتكرار الموقف على فترات طويلة، بحيث أن يكون في أدلة وبيانات وبراهين مثبتة للموقف اللي بموجبه يمكن شطب سامي أبو شحادي. فإحنا عم نحكي عن مقال ب 8 أكتوبر وعن مقابلة صحفية اللي صارت ب 10، يعني عم نحكي عن شغلتين منفردات هل هن ما لا يستطيع واضح. أن يكون راية عليها.
1: وأنت كرجل قانون أنت تقول بشكل واضح هذا ليس نمطا، هذا مش نهج سامي أبو شحادي.
11: عمليا اليوم كل حزب سياسي وكل رجل سياسي لازم تاخذ مواقفه على مدى عشرات السنين في المقالات، في الانتخابات السابقه، في برنامج الحزب تبعه، في مواقفه الشخصيه. عمليا اذا انت بتاخذ عمليا اي كلمه صدرت عن اي ممثل جمهور، ممكن نلاقي انه عشرات السياسيين باسرائيل اصدروا بيانات اللي بعدين تراجعوا عنا وقالوا أخطأنا.
1: هل وبالتالي هل المصارعة إلى الشطب صارت أبسط بعد 7 أكتوبر؟
11: عمليا احنا عم نشوف انه في اشي اسمه بلا مؤاخذة على الكلمة باللغة العبرية بيقولوا لها بحوت، لانه صار في عمليا قصة تقديم طلبات شطب احزاب وشطب مرشحين صارت هي دعاية انتخابية. حزب الليكود اللي كان يفاوض الموحد المرة الماضية المرة بطلب شطبه، يعني هل يعقل هذا التغيير؟ فمن شانك هذا بفرجي انه طلبات الشطب هي نابعة من كدعاية انتخابية مش كموقف قانوني صرف. هاي من ناحية. من ناحية تانية، لجنة الانتخابات المركزية هي لجنة سياسية أغلبية فيها للأحزاب اللي هي في الائتلاف الموجود الحاضر. فكل قرار، فكل طلب لشطب بالنسبة لحزب عربي أو مرشحين عرب بده يحظى بالأغلبية، وشفناها بطريقة أوتوماتيكية شطبوا كل الأحزاب العربية وكل المرشحين. طيب، اللي تقدموا الطلبات. هذا لا يعقل.
1: هل مجرد حديث عن سامي أبو شحادة أكثر من القائمة الموحدة والقائمة المشتركة وعفر كسيف يعني أنه هؤلاء الثلاثة في أمان الشطب أو سيف الشطب يلوح فوق اسم سامي أبو شحادة فقط؟
11: تقديري هو حسب المرافعات اللي سمعناها وقرأناها وحسب قرارات سابقة للمحكمة العليا، عمليا القرارات الشطب للمشترك وللموحدة راح تبطل. عمليا بالنسبة لعفر كسيف على أمل إنه تبطل. الموقف الحساس أكثر هو بالنسبة للأخ سامي أبو شحادة. إن شاء الله الإخوة بعدالة بيقدروا يقنعوا المحكمة بأنه الشطب بالمرحلة هاي هو إجراء تعسفي يمس في حق المواطنين العرب بشكل فظيع جدا. شكرا. أنا بس بدي أنوه أنه عمليا إحنا عن المشكلة تبعتنا أنه اليوم في أغلبية بهيئة المحكمة للقضاء اللي يعتبروا محافظين أو يمينيين. يعني أنت اليوم لما عندك قسم من قضاة محكمة العدل العليا هن مستوطنين ساكنين في مستوطنات اللي بنيت في المناطق المحتلة بعكس قرارات محكمة العدل الدولية، فإحنا من شانك في وضع شوي حساس جدا. شكرا. يجب الواحد يمشي بين النقط من شان ما يتغرقش، على أمل أنه المحكمة العليا ما تقدم سامي أبو شحادة كضحية من شان ترضي اليمين الإسرائيلي.
1: أشكرك الأستاذ عماد دكور على هذا الحديث.
11: أهلا وسهلا.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: المعالج والباحث النفسي الدكتور ياسر بشير، أهلا وسهلا بك. صباح الخير دكتور ياسر. أبدو أنه لا يسمعنا، سنحاول أن نستمع إليه بعد قليل لنسأله شو اللي مر على اللي كانوا موجودين في الطائرة يوم أمس، طائرة فلاي دبي. تحياتي دكتور ياسر بشير.
12: يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا بك. حدثنا شو بصار في نفسية اللي كانوا معلقين امبارح بين السماء والطارق في الجو في خلال حدوث الدراما وطعن كابتن الطائرة من قبل مساعده وصارت فوضى عارمة، هبوط الطائرة تهوي 14,000 قدم وربما أكثر خلال نصف دقيقة، شو بصير في نفسية الناس اللي موجودين على متن الطائرة؟
13: يعني بالبداية أنا تمنياتي بالسلامة للجميع، والحمد لله على السلامة، كل راكب وصل لأهله لبيته بسلامة. تجربة مش عادية، تجربة جدا صادمة، وأكيد بتكون مليئة بالخوف. وبالعادي في حوادث من هذا النوع الراكب يشعر بنوع أو بصير في عنده إحساس بتملكه بالعجز، وأنه الخطر هو السائد في هذه اللحظة. وبالعادي منشوف أنه الخوف اللي بصير عند الأشخاص نتيجة عدم سيطرة على حيثيات الأمور، وأنه هو موجود في حالة مبهمة، وخاصة أنه الخطر هو موجود على الكل، وأنه هو خارج نطاق سيطرته الشخصية وكذلك سيطرة الطاقم اللي موجود. فبالتالي بتولد خوف شديد عند الشخص، وهذا الشيء ببلش يحطه في أماكن نفسية، خلينا نقول في تجارب اللي هي ممكن في المستقبل إذا لم يتم علاجها بشكل منطقي ذاتي أو علاجها بمختصين ممكن لتتطور لتصير في عنده رهاب من الطيران. لكن اللي بدي أحكي
1: عنه لبعضنا في عنده رهاب طيران قبل ما تصير هاي الحادثة.
13: بالفعل شوف، العادة الراكب أو المسافر بيكون موجود في الطائرة باعتبار أنها هي وسيلة نقل آمنة، ولما بتمر بتجربة من هذا النوع بشعر بتهديد على حياته، فبصير في عنده قلق من الموت إنه ممكن حياتي تنتهي بأي لحظة، وبصير في عنده عجز عن إيقاف هذه الأحداث ولأنه ما له سيطر عليها. وحتى اعتماده على منظومة الأمان والأشخاص اللي بيقودوا الطائرة بشعر إنه فاقد للحماية. فبالتحليل النفسي هذه التجربة هي يعني تنسف جميع الافتراضات الأساسية إنه الشخص ممكن يعيش بأمان أو يكون بأمان في هذا العالم أو في سفرة من هذا النوع. فبشعر بأنه العالم اللي كان قابل للتوقع بأني أنا بسافر اليوم بنتقل من مكان إلى مكان، وبشوف أنه هذا الوقت اللي أنا بسافر فيه بنقضي يعني بشكل سريع، بنشوف أنه غير هذا العالم غير قابل للتوقع، وبصير اعتماده على الآخرين غير ممكن. مع الوقت بصير أفكاره وتجربته من خلال اللي حدث هي تجربة أو بتكون صادمة سلبية، وبنشوف بعض الأشخاص أشياء نقطة يعني مختلفة من جانب ثاني. للأشخاص اللي قاموا بالتدخل وإنقاذ الطائرة هي باعتبار أنها تجربة يعني خلينا نقول أبدى قوته بالسيطرة على انفعالاته وعلى السيطرة على الحدث اللي صار، وبالتالي ممكن تجربته قدام الأشخاص اللي بيعرفين وقدام كمان زملائه تجربة أنه أنا كنت في هذا المكان بطل وقدرت أن أسيطر على الأحداث. ففي بعض الأشخاص اللي كانوا عاجزين أكيد كان في صراخ وفي خوف، وبعض الأشخاص أخذوا بزمام الأمور وحاولوا السيطرة على الحدث. طيب. لكن إحنا
1: يعني طبعا أنا بدي أنتقل فيك لموضوع آخر اللي أكيد مرتبط في هذا الموضوع في كل ما يتعلق بتفاؤل المواطنين العرب واليهود من خلال بحث جديد للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بيّن أنه نسبة المتفائلين بين العرب أقل بوضوح من نسبة المتفائلين بين اليهود بشأن مستقبل الأمن، 14% مقابل 41 في الاقتصاد، 9 مقابل 33 في الديمقراطية، 24-43. إحنا شايفين فجوة كبيرة في هذا المجال. السؤال، شو اللي بيصنع هذا الشعور لدى المواطن العربي الاعتيادي، وهل هو إحساس أعمق بعدم الاستقرار وفقدان القدرة على التأثير؟
13: صحيح. يعني إحنا لما نيجي من منظور تحليل نفسي بنشوف إنه التشاؤم بالعادة بيزداد عند الناس لما بيصير في عنده إدراك مرتفع إنه التهديد اللي بيحيطه من جميع الجهات، بصير في عنده شعور انه ما في حماية كافية له، وبصير عدم تحكم بمستقبله وكذلك باموره العائلية والامنية وكذلك ما يتعلق في انتمائه نحو الدولة والمجتمع، وبصير في عنده سلوك انسحابي، وبيحاول انه من خلال انسحابه هذا يرفض هذه التهديدات او يحاول انه يمنع انه تكون موجودة في دائرته. بالإضافة لهيك بنشوف انه في فجوه او في فهم يعني بنشوف انه فجوه المستقبل وفهمه لهذه خلينا نقول الدلالات المستقبليه بصير في اختلال بادراكها بشكل انه بيهدد شعوره بالامان والتحكم بشكل صحيح بمستقبله وب خلينا نقول بثقته بالمؤسسات وكذلك باحساسه للانتماء للمجتمع والشعور بالتالي بالعجز. وهذا اللي عم بصير بالوسط العربي. اذا احنا بدي اجي افوت انا في نظره تحليليه عميقه, وصلنا إحنا لمرحلة إنه في المجتمع العربي خاصة,
1: نعم,
13: إحنا نحكي عن مستوى البلاد وخاصة المجتمع العربي, في شعور بالعجز بالتحكم في منظومة الأمن والأمان على الصعيد الاقتصادي والعائلي والاجتماعي والأمني كذلك. فبالتالي منشوف إنه هذه العوامل كلها تؤثر على الإنسان في تصوره لمستقبل آمن وحتى إنه يحمي عائلته وأبنائه. لكن إحنا بحاجة نكون أكثر دقة, ما إنه ما نشخص الإشي كأنه تشاؤم, لأنه في بعض الأشخاص ممكن يشعر بإنه قادر على إنه يغير هذا الواقع بإنه ينتقل من منطقة لأخرى أو من مكان إلى مكان, وبالتالي ممكن إنه هذا يساعده على إنه يستقر بعض الشيء. لكن إحنا بحاجة نفهم إنه قديش إحنا واعيين ومدركين شو بيستنانا بالمستقبل, وهنا بدخل التقييم المعرفي من ناحية نفسية,
1: نعم,
13: للتهديدات الواضحة اللي بتظهر للشخص خلال حياته.
1: نعم, والسؤال الجوهري في كل ما يتعلق بهذا الموضوع, طالما أنه وضعنا هيك وإحنا أقل تفاؤلا, هل يمكن استعادة هذه الجوهرة؟ بنقدر بشكل أو بآخر نستعيد قدرتنا على أن نكون متفائلين؟
13: نعم بالفعل. هون أنا بدخل النظام أنا بسمي عقلنة الأمور بشكل صحيح. يعني لما بتشوف انه في وضعية اللي انت عم بتعيشها واللي هي تحمل تهديدات مختلفة, وهذا التهديدات تدخل على المخططات المعرفية عند الانسان وبتشرش يعني تتجذر فيه, وبناء عليه تصبح هذه الاستجابات الموجودة عنده انه العالم غير آمن, انه غير منصف, انه وكثير من ردات الفعل ممكن تظهر عنده. لكن اذا انا ببحث عن الحلول وليس عن الأسباب فقط, يعني الأسباب موجودة لكن أنا بدي أبحث عن الحلول وأفهم أنا شو أسباب هذا القلق, كيف ممكن إني أتحاشاها, وكيف ممكن إني أنا أعيد تقييم المعرفي للأحداث الموجودة وبالتالي وضع استراتيجية وحلول سليمة عقلانية بحيث إني أنا أحمي نفسي بشكل صحيح. يعني إذا كان المهدد اللي موجود هو اقتصادي, فأنا لازم أوضع خطة لأن أكون قادر على أني أتعامل مع التحديات الاقتصادية الموجودة بشكل عقلاني ومرن, وهنا بتيجي المرونة النفسية مع التعامل مع هذه التحديات. لكن ما نصل لوضعية الانكسار. على صعيد الوضعية الأمن الشخصي إحنا بنشوف اليوم وبشكل واضح خاصة في المناطق العربية في محاولة كبيرة عند الناس والمواطنين أنه للجوء لأماكن آمنة أكثر وخاصة البلدات اليهودية. يعني إحنا بدنا نكون واقعيين.
1: هذا موضوع بحد ذاته مثير جدا ومشوق. لماذا ينتقل جزء كبير من شبابنا وأبنائنا لا سيما في سن مبكرة وفي جيل الشباب إلى البلدات اليهودية المجاورة, إلى نوفا جليل, إلى كرمئيل, إلى حريش وما إلى ذلك؟ سنعود إلى هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور ياسر بشير على هذا الحديث.
13: يعطيك العافية.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا وسهلا برئيس مجلس الجيش شريف نجم.
14: أهلا عزيزي, صباح الخير.
1: أهلا بك, حدثنا عن الأوضاع عندكم في شمال البلاد, مستعدين مش مستعدين للانتخابات في أجواء انتخابية؟ هل الناس يتحدثون في هذا المضمار؟ بلشتوا تلزقوا على لافتات على الشوارع الأحزاب؟ طبعا
14: الجيش فيش كتير هاي الظاهرة, بس في بلش شوية والتقاط شوية إعلانات, بس مش بالكمية الموجودة في بلاد تاني.
1: كيف تنظرون أنتم كرؤساء مجالس محلية إلى الانتخابات القادمة؟
14: إحنا مع كل الجلسات اللي عملناها وكل هذا إحنا مخدينها زي الناس نقول الكلام الآتي, حرب استنزاف. يعني يا انتخابات يا إحنا مش موجودين. فبالضبط هذا الشيء اللي حاطينه قدام عيوننا. فكل رئيس مجلس أو كل واحد مؤثر سياسي أو اجتماعي لازم يحط كل طاقاته وكل قوته عشان يطلع المجتمع العربي للانتخابات.
1: شو يعني أنت بتحكي عن معركة وجودية يكون أو إما تكون أو لا تكون لدرجة؟
14: إحنا كمجالس, نعم, إحنا كمجالس وصلنا للحضيض. إحنا المجالس وصلنا لدرجة إنه فيش يوم فيش مجلس عربي مش عم بيصار عشان يظل موجود.
1: ايش يعني احكي لنا مثلا عن مجلس الجيش تحديدا,
14: مجلس
1: هل تشعر انتم في حاله صراع من اجل البقاء؟
14: احنا مش بس صراع، احنا اخذنا على حالنا خطة اشفاء جدا قاسي، طبعا احنا اللي بدلناها عشان ما نوصلش، اللي كل العبء عم بيجي على الاهالي، على اهالي، على المجلس وعلى عمال المجلس للاسف الشديد. بس احنا شايفين وين رايحين لما احنا بنتقص خلال سنتين ثلاثة بقصة 3 مليون من ميزانية البلدة، وغير انه قصة الماتشنج اللي بتزيد عليها 6 مليون اللي هي كل الميزانية اللي بتقدر تشتغل فيها بالناحية شغل باليوم يوم. فهي الشغلات احنا بنشوف محلات تانية تضر الميزانيات بدون اي حساب او حسبان. ليه؟ عشان في هناك حسابات ضيقة وحسابات سياسية اللي بيستعدوا يزيحوا وحطوا مصاري دي بدون المحلات اللي لازم يكون فيها ولازم نحط فيها الميزانيات عم بتبني اقتطاع. واحنا شفنا كيف كمان 550 قصوها، اخذوا قديش اللي هي هذا اكثر اشي كان الاكسجين تبع المجالس كمان بدون حسبان اقتطعوا منه بدون ما حدا يوقفهم او يردعهم.
1: شو دوركم في اخراج الناس للتصويت هاي المرة؟
14: دور ما نطلع ونوعي نحكي نحس الشباب. احنا هنا موجودين في عنا ثلاث شرائح، في الشريحة اللي هي بتنادي بالمقاطعة، في الشريحة اللي بتيجي بتقول لك احنا بدنا نصوت، في الشريحة اللي بتصوت طبعا احزاب عربية، وفي الشريحة اللي بتصوت للاحزاب. احنا بنيجي للناس اللي بقاطعة. الناس اللي بقاطعة بفهمهم، هاي وجهة نظر معينة، بس احنا صرنا بهاي السياسة فترة فترة طويلة، شو تغير علينا ولا اشي. مينفعش تيجي تضلك تمشي بنفس النهج وتستنى التغيير. انا سبق وقلت سمعتك تحكي عن صوت شبابنا اللي بيطلعوا شبابنا اللي عم بيهاجموا من القرى. يعني انت اذا وطنيتك تقاطع، انت اللي عم بيصير بالارض الواقع عكس مبادئك اللي عم بتؤمن فيها. شبابنا عم بيهاجموا على بلاد اللي هي مش بلادهم، ومدارسنا عم بتسكر، واولادنا عم بيروحوا على مدارس اللي عم بيروحوا مدارس كمان من يهودية، ومدارس اللي هي مش مدارسهم، وعم بيخسروا الاشي اللي هن عم بينادوا فيها. فافهموا شو عم بيصير فينا يا مقاطعين. واذا الاشي ضد مره واحده تعالوا على حالكم صوتوا هاي المرة، لو انه لس لبرا واحدة عشان بس تقيموا الخطر عن المجتمع العربي. اليوم كل فيش واحد بالمجتمع عنا ما بقاش طعم العنف. فيش حدا.
1: صحيح. شبح العنف. شبح العنف يخيم على كل البلدات العربية. فيش حدا ما ذقش منها.
14: فيش حدا ما ذقش. اذا مش على جارك على اخوك مش على اخوك على حدا. فيش حدا ما ذاقه. فهنا واجبه. اي واحد هنا بالمجتمع العربي واجبه. يطلع ويصوت عشان بس بهاي الطريقة بتنحل القصص. بهاي الطريقة في ناس تطالب لك، في ناس هذا، في ناس تعمل لك حساب. فبطالب من كل واحد المقاطع اللي هو الشريحة اللي ده، هاي المرة تعوا حالكم عشان شعبكم عشان اخوتكم، اطلعوا واثروا. وفي ناس اللي بقول لك لا مبالية احنا ما نقدرش نأثر. لا بتقدر تأثر. واحنا بنشوف كيف الخوف، نتذكرين بيبي لما قال العربيين في خوف اطلعوا صوتوا. طب سؤال شو نصوتوا لمين؟ هذا انا
1: هذا الشيء بنتركه، هذا الشيء طبعا احنا عشان ما نعملش كمان دعايه لاي حدا، هذا الشيء بنتركه لكل واحد، هو ضميره هو اللي شايفه مناسب، هو فلسفته الذاتيه كيف يرى الامور.
14: بس اطلع وصوت بعدين ما تجيش تلوم. لصوتك اللي بقوله في تاثير لصوتك، لما المجتمع العربي بيفهم انه لصوته له تاثير كل الخارطة السياسية تتغير.
1: انتو طبعا كرؤساء سلطات محلية حسيتوا فيها يمكن حتى اكثر من اخرين، بسبب انه يعني كل انشطتكم وفعالياتكم وعملكم هو مرتبط في الميزانيات اللي في في الحكومة الاخيرة. شو صار فيها
14: في الحكومة الاخيرة؟ احنا شفنا الاقتطاع بدون حياة. بدون حياة، اقتطاع ميزانيات. ميزانية 550 حطت للمجتمع العربي، صرنا نشوف كيف اللي يجي الاقتطاع منا او يقدر يجي يحطه بدون ولا اي مستحى. بطل في بالسياسه برا كان في مستحى يعملوا اشياء من تحت الطاوله، اليوم بلا مستحى بيعملوا بقصه ومش هيك بيستخروا كمان، بيطلعوا بال هذا بيستخروا بهي الشغلات. فالشيء واضح اللي بيتابع كل هذا بيشوف كيف السياسه الممنهجه والشيء عم بيرجع عليهم كمان. يعني الوسط العربي لما عم بيسيبوا عنف كل عم بيتاثر منه. انا جيت مره كنا قاعدين مع المفكال كنا بتخمين، قلنا له إذا السياسي إنه يضل كل هذا الكيوس موجود بالمجتمع العربي، الإشي اللي عم بيصير إنه خير الشبابنا عم تطلع لبرا عم بتهاجر عشان في عندها الإمكانيات. الدكتور ولا بالآخر عم بيبقى الناس اللي هي فيش عندها الإمكانيات، أو هي نفس اللي عم تعمل الشركة، وبالآخر البلاد مش عم تفضل بالعرب. البلاد عم تتبدل. العربي اللي جاي ينتج ويعطي ويعطي عم بيطلع عنده الإمكانيات، واللي مش عم بيطلع رح يضل هون ورح يصير عندكم شوكي مش راح تقدر تقلعوها بعدين. فاوعى حالكم،
15: فبلشوا تعالجوا الاشي من اسه.
1: نعم شكرا جزيلا يعطيك العافية ونشكرك طبعا على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة، رئيس مجلس الجيش المحلي الأستاذ شريف نجم. شكرا شريف.
15: شكرا.
1: إلى اللقاء، مع السلامة. إلى هنا الشطر الأول من البرنامج، من برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. كنا مع حضراتكم أحمد عويسات من الراديو المصور، هو الذي نقلنا إليكم، وطبعا الشريهان حجير بيكي في الإنتاج، نادر أبو تامر في هذا البث المباشر، روبي من الهندسة الإذاعية. ونعود إلى حضراتكم بعد الأخبار لمتابعة هذا المشوار. هناك الكثير من الملفات التي سنفتحها تباعا حتى الساعة 10. تحياتي.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
9: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، توقع بدء العليا بالنظر في الالتماسات ضد شطب ترشح كل من أبو شحادي وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة للانتخابات، غانتس يكشف عن تلقيه عرضا من الليكود للحصول على مقعد مضمون له ضمن قائمة الحزب، والحرارة دون معدلاتها. بعد قليل كل التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
10: التاسعة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. أعلن جيش الدفاع صباح اليوم القضاء على المخرب محمد عبد العزيز محمد النجار في غارة جوية في جنوب قطاع غزة أمس، وكان النجار قد تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر، وفي الأونة الأخيرة عمل على دفع مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، وسعى لإعادة تأهيل قدرة حماس في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار. وبعد مقتله جرى إظهاره على أنه صحفي مع إغفال انتمائه للجناح العسكري لحماس. من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة بعد حوالي الساعة النظر في الالتماسات المرفوعة إليها ضد شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادي أولا، تليها قضايا استبعاد عضو الكنيست عفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. وسيمثل الوزير بن غفير حزبه في الجلسة المخصصة للنظر في الالتماس الذي قدمته عصمة يهوديت لاستبعاد أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيسة.

0: وأن إسرائيل تسعى للتحالف مع قوى معتدلة لإحداث تحول في الشرق الأوسط. جاءت أقواله في حديث إذاعي صباح اليوم. تعليقا على محاولة تحطيم طائرة فلاي دبي، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الكابتن ساميت ماتشار، وهو من أصل هندي، ببطل، وقال إن شجاعته ساهمت في إنقاذ مئات الأرواح وتجنب وقوع مأساة كبرى. أعلنت شركتي العال وأركيا أنهما تستعدان لاستئناف رحلاتهما على خط تل أفيف دبي خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد توقف دام 8 أشهر بسبب عملية زير الأسد. ومن المقرر تسيير رحلتين يوميتين على الأقل على هذا الخط لكل منهما. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها. نلتقي بإذنه تعالى عند 10 في أمان الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. طبعا هذا هو القسم الثاني من البرنامج. في القسم الأول تحدثنا مطولا عن الكثير من الموضوعات، عن حادثة طائرة فلاي دبي وتداعيات هذا الحادث من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية والسياحية. قرأنا هذه المشهدية أيضا فيما يتعلق بموضوع الشطب والانتخابات القادمة وانعكاسات ذلك على السلطات المحلية. كل هذه الأمور معكم من خلال البرنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في الشطر الثاني من البرنامج في هذا القسم سنتحدث عن المعلمين العرب في المدارس العبرية اليهودية. سنكون مع المكتبة الوطنية التي توظف أرشيفها لتنمية البحث والتفكير. سنكون مع الذكاء الاصطناعي الذي يتعامل مع الإبداع بطريقة خاصة، فهل يعززه أم يقضم منه؟ وقراءة لأبرز اللقاءات للمنتخبات. كل هذه الموضوعات معكم عبر هذه الأجندة. تعالوا نستهل هذا الملتقى بتعريف حضراتكم على طاقم الأثير من خلال هذا البث الإذاعي. أوسكار ينضم إلينا، المهندس الإذاعي. أهلا وسهلا فيك أوسكار. أحمد عوسات ما زال معنا من خلال إرسالنا إلى التلفزيون. شريان حجير بيكي تنتج هذا البرنامج، وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ونبدأ بالمكتبة الوطنية التي تطلق برامج تربوية جديدة لطلاب المدارس العربية.

0: العربية من الصف الأول حتى الثاني عشر لتحويل المخطوطات والصحف والصور والوثائق التاريخية من مواد أرشيفية إلى أدوات للبحث والتفكير النقدي والإبداع. في هذا السياق تعالوا نتحدث إلى رئيسة قسم الاستكمالات والتطوير المهني في المجتمع العربي خديجة صالح. تحياتي أخت خديجة.
1: تحياتي. صباح الخير لك أستاذ نادر ولجميع المستمعين.
0: حدثينا عن هذا المشروع بداية.
1: هو صراحة عدة برامج ومشاريع احنا أطلقناها بهاي السنة. بداية حابة أبلشك شوي بالمكتبة الوطنية اللي هي بالقدس. طبعا أغلب المستمعين بيعرفوها، مكان الأكثر بيحفظ الذاكرة الثقافية والتاريخية الفكرية. أكيد عندها مجموعات كبيرة أكيد متنوعة بالكتب والمخطوطات، صحف تاريخية. بس طبعا أهمية المكتبة مش بس بالحفاظ على هاي المواد، وإنما كمان بإتاحتها للناس، للباحثين، للطلاب، للمعلمين. وهون بالضبط بيجي دورنا إحنا كقسم التربية، إنه كيف ممكن نحول هاي المخطوطات والمصادر الموجودة بالمكتبة لتجربة تعلم يكون فيها المتعلم سواء كان طالب أو معلم شريك فعال بالتجربة.
0: طب اشرحي لنا خديجة كيف ممكن الأرشيف الموجود في المكتب العام يتحول لأداة تعليمية؟ احنا بتعرف يعني أنا شخصيا درست في الجامعة العبرية، المكتبة الوطنية كنت أزورها أتردد عليها دائما وأبدا، بتعرف هي مليئة وزاخرة بالمصادر الأدبية والتاريخية. سؤال، كيف أرشيف ممكن نحوله لأداة من أجل التدريس والتعليم؟
1: تمام. إذا بدنا نركز أكثر على برامج الطلاب، إحنا بنبنيها أولا انطلاقا من الرؤية التربوية تبعتنا بالقسم اللي هو الطالب مركز عملية التعلم. بمعنى لما بدنا نيجي نبني مثلا برنامج، ما بنفكر بالمعلومات اللي رح نعطيها للطالب، وإنما كمان بالتجربة نفسها اللي رح يعيشها. يعني كيف بده يطلع على هاي المخطوطات، على هاي الأرشيف، على هاي الصور. بنبلش بالسؤال، إحنا هنا بدنا نخلق طالب يكون عنده فضول معرفة، يفكر أكثر، يحلل، يبحث، يكون هو شريك بهاي التجربة نفسها.
0: نعم.
1: بمعنى مثلا عنا يعني إذا بدنا نركز أكثر على البرامج للمراحل الابتدائية، مثلا كيف بيكون إنه بدنا نطرح مصدر معين بقصة بذاكرة، نسأله أكثر كيف بتكون هاي الأدوات بطريقة يفكر فيها بطريقة إبداعية أكثر.
0: خليني أسألك بشكل يعني يختلف. طالب من مدرسة بيجي فجأة على المكتب العام ويدهش بهذه المصادر الهائلة الموجودة، شو راح يكتشف لديكم؟
1: بيكتشف عنه مخطوطات كثيرة ومتنوعة، زي مثلا مخطوطة من كتاب ابن سينا اللي هي مخطوطة كتاب الشفاء. مثلا من خلال هاي المخطوطة ممكن كيف بده نشتغل على المصدر نفسه، ما نعطيه المعلومة جاهزة، نبدأ من المخطوطة نفسها، يعني نعطيه وقت يتأملها، يلاحظ التفاصيل، يسأل شو بيشوف، شو الإشي اللي لفت انتباهك. ومش بس الإشي اللي لفت انتباهه، ممكن نيجي نسأله بتفكير نقدي أكثر، نحكي له شو الإشي اللي مش موجود بهاي المخطوطة. من هون بتبدأ رحلة البحث، طالب بيسأل، بيبحث، بيرجع للمصدر نفسه، بيقارن بين المصادر الأخرى، بيحللها، بيبني هون المعرفة بنفسه. يعني الفكرة ببساطة هي نبلش بالطالب مش من الإجابة، نبدأ من المصدر، من السؤال. وهيك هيك يعني أغلب يعني مش بس عن المخطوطات، يعني بشكل عام الأرشيف، الصور التاريخية، جرائد.
0: حكيت أنت طبعا عن برامج مختلفة أنت عم تطلقوها في المكتبة الوطنية. السؤال، كيف بتلاقوا هذه البرامج للأعمار المختلفة؟ إحنا بنحكي عن عدة أجيال.
1: صح مظبوط. التجربة طبعا بتتغير حسب المرحلة العمرية. في عنا برامج مثلا ملائمة أكثر للثانوية اللي هي زي أكثر منركز على برامج أفكار غيرت العالم، ومن هون بندخل بشكل أعمق بالبحث، تحليل الأفكار والنقاش، التفكير النقدي بيكون هون بشكل أوسع. البرامج طبعا تبعت الابتدائية أكثر بياخذوا مشاريع عن البحث والاستكشاف، إنه بنركز أكثر هون على الفضول، على الملاحظة، على الاكتشاف وطرح الأسئلة. في عنا كمان أكيد يعني بيكون في ملائمة بين الفئة العمرية وبين المعلم أو مركز الطبقة، يعني بيكون هنا قبل ما يجي الطالب على المدرسة على الزيارة لزيارة المكتبة بيكون في عملية ملائمة طبعا مع الطاقم.
0: المعلمين أنفسهم من خلال هذه البرامج أيضا بيحصلوا على إشي؟
1: أكيد المعلم هو شريك أساسي، والاستثمار بالمعلم بالنهاية هو استثمار بالطالب. بمعنى إحنا ممكن نلتقي بالطالب خلال زيارة أو برنامج بالمكتبة، لكن المعلم موجود مع طلابه بشكل مستمر داخل الصف. عشان هيك كل أداة جديدة وكل طريقة تدريس، كل تجربة تربوية المعلم بياخدها من خلال دوراتنا، استكمالاتنا، الزيارات اللي بيقوم فيها بالمكتبة، هي عمليا بتفيد الطالب، بتصب في مصلحة الطالب. عشان هيك لما بنطور برامجنا للمعلمين بنفكر من البداية كمان بالأثر اللي راح ينعكس على طلابه، كيف نخليهم أكثر فضولا ومشاركة، كيف منحسهم على الأسئلة، كيف يبحثوا يفكروا يناقشوا يعبروا عن أفكارهم.
0: طيب أنتوا بتوصلون ولا أنا بوصلوك عادة؟
1: عاد هيك وهيك، يعني في عن طريق مثلا المفتشين، بنعلن بمنصات التواصل تبعتنا، في عنا كمان مجموعة واتساب بيشتركوا فيها المعلمين، حوالي أكثر من 1000 معلم مشتركين بهاي المجموعة.
0: احكي لنا شوي عن طبعات الطلاب لما يشوفوا هذا المشهد الجديد في حياتهم. تعرف هو يعني عنده في المدرسة مكتبة متواضعة، إذا كان أصلا مكتبة، غالبية المدارس اليوم فيها مكتبات جميلة ومتواضعة.
1: نعم.
0: لكن فجأة بيجوا أمام هذا الصرح،
1: انبهار صراحة يعني بيكون. نعم صحيح، بيكون دائما في حالة انبهار، الطلاب بيكونوا مبهورين بكمية الكتب، كمية المخطوطات. يعني احنا بنحكي عن مخطوطات قديمة، مثلا لما بدنا نيجي نحكي عن مخطوطة ابن سينا، انه يشوفها قبل الاف السنين هاي المخطوطة كتبت وعملت نعملت. فدائما في حالة انبهار، والإشي اللي عن جد بخلينا اكثر نشتغل اكثر على برامجنا، كيف بدنا نحفزهم يعني يرجعوا لعالم القراءة وعالم الكتاب.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، وبالنجاح والتوفيق طبعا لجميع الطلاب والمعلمين والمجتمع المدرسي في هذه الرحلة المشوقة وشغف الكتاب. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: خديجة.
1: شكرا
0: صالح
1: لي.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لكم.
0: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: ونحن إلى مباريات المنتخبات، هذه المباريات التي كانت تنطوي أيضا على مفاجآت. يعني هل فجأة رونالدو يغادر على سبيل المثال المعسكر التدريبي لمنتخبه المنتخب البرتغالي الذي صنعه يعني في السنوات الأخيرة البطولات المختلفة الاسم الكبير، وفجأة رونالدو يغادر غاضبا بسبب المدرب جيسوس الذي يصر بأنه هو الذي يضع التشكيلة بعد قليل.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: المحلل الرياضي المتميز زاهر البابا، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لك أخي نادر والجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: فهمنا شو عم بصير مع رونالدو. بتعرف يعني قامة كبيرة رياضية، لاعب يعني صنع المعجزات على مر التاريخ منذ أكثر من 20 عاما، وهو يمتعنا ويبهر أنظارنا، وفجأة يعني بكل سهولة بيستغنوا عنه. أنت بتقدر ما تلعبش، وأنا عارف تشارك في التدريب الرياضي لعشرين دقيقة من أجل أن تدخل، ثم بفوتوش المدرب. شو اللي بصير مع هذه القامة الكروية الكبيرة؟
2: نعم، توتر متصاعد داخل منتخب البرتغالي بسبب رونالدو. الخلاف بلش بعد مباراة النرويج لما رونالدو قام بعملية إحماء لحوالي نص ساعة، وكان من المتوقع أن يدخل المباراة، لكن المدرب في النهاية قرر ما يشركه، وهذا الشيء سبب له من بعض الاستياء طبعا، ومش بعض الاستياء، استياء كبير تحديدا. ولكن أنا رسالتي أخي نادر رونالدو، يعني كان من المفروض وأنسب لإله يعتزل، وكان عليه أنه يعتزل دوليا قبل المونديال الأخير، لأنه أنا برأيي وبرأي من تابع منتخب البرتغال المدجج بالنجوم الكبار، كان عبء على المنتخب. هذا أول إشي خطر في بالي بعد أزمة كريستيانو رونالدو مع المنتخب ومع المدرب. يعني بعيدا عن العاطفي وحب الجماهير له، لازم نحكي بصراحة، بعد تصرفات رونالدو الفترة الأخيرة، ما عادت طليق بحجم أسطورة صنع تاريخ استثنائي في كرة القدم. يعني رونالدو كلنا نعرف قائد كبير، والقائد الحقيقي لازم يحترم قرار المدرب والحفاظ على هذا التاريخ، ودور القيادي طبعا أحيانا لازم يكون يعني يحس يعني يجبره انه يبتعد في الوقت المناسب، مش الاصرار على الاستمرار مهما كانت الظروف.
0: يعني تحليلك انه رونالدو كان مفروض انه، انا عارف، يعتزل. انظر الى ميسي، اعتزل الكرة العالمية مع الارجنتين وقال انا بالكرة الدولية انا اعتزلها بعد المونديال الاخير. هذا كان ما يجب ان يفعله رونالدو بعد انتهاء المونديال. ليش استنى مثل هذا الموقف المحرج؟
2: بدي اروح على لعبة بعد لعبة النرويج. يعني سقف جديد شفنا للبرتغال بعد لعبة النرويج. اللي بيسأل إذا البرتغال بدون رونالدو كانت أخطر في اللعبة، شفنا النرويج ظهرت بهجوم أسرع وأكثر حركة بغياب رونالدو. يعني شفنا لعيبة مثل جواو فيليكس حصل على مساحة أكبر للحركة، شفنا غونزالو راموس أعطى سرعة وضغط أكبر ونجح في تسجيل هدف الفوز، وكمان ظهر بيدرو نيتو وكونسيساو بشكل أفضل على الأطراف. شفنا فريق أصبح أقل اعتماد على رونالدو وأكثر اعتماد على حركة والسرعة وتنوع الهجوم. هذا اللي شفناه بعد لعبة النرويج.
0: يعني بس أنا شخصيا أنا أعشق رونالدو منذ نعومة أظفاره أو أظفاري، أنا ما أعرفش. المهم أنه كنت يعني دائما أتابعه بشغف، وأشعر أنه أي لعبة وبلعبش فيها حتى في المنتخب هي بتنقص شيء معين. حتى في اللعبة الأخيرة كنت أبحث عن ملامح رونالدو على أرض الملعب. انت بتشعر انه هذا العملاق يعني مش موجود، وبالتالي المنتخب بحاجة له؟
2: المنتخب بعد بحاجة لرونالدو اخي نادر. اللمحات اللي كنا نشوفها وتأثير رونالدو المباشر على المنظومة تبعت البرتغال اختفت تماما. كلنا بنقدر نقول يعني اليوم رونالدو ما بحدا بيقدر يمحى تاريخه ويقلل من قيمته كلاعب، بس انا بقول عظمة اللاعب كمان بتبين بطريقة التعامل مع المواقف الصعبة. يعني اللي شفناه من رونالدو هذا الأسطورة كان لازم يتقبل برأيي في هذه المباراة تحديدا قرار المدرب، ويحط مصلحة المنتخب فوق مصلحته الشخصية.
0: طيب تعالتنا انت إلا الليلة منتخب إسرائيل في المجر أمام كوسوفو بعد الخسارة في أول مباراتين. هذا سؤال طبعا من الزميل أحمد عوسات اللي دائما بصعب علينا الأسئلة.
2: منتخب إسرائيل المنتخب مهزوز، عم بيبحث عن رد ويستعد لمواجهة كوسوفو الليلة بعد الخسارة الثقيلة أمام إيرلندا. المدرب رام بن شمعون يتجه لعدة تغييرات في التشكيلة، أبرزها دخول إليئيل بيرتس وإيتان أزولاي ودور بيرتس مع تغييرات يبدو أخرى في الخط الخلفي وسط الملعب. تكتيكيا متوقع نشوف المنتخب أكثر تنظيم خصوصا في وسط الملعب مع ضغط أفضل، ويقل ولازم يقلل هذا المنتخب المساحات خلف الدفاع. عمري جاندلمان رجع التركيبة، رجع على التشكيلة ويبدو راح يعني راح ياخذ دقائق، ولاعب اخر اسمه عيدان توكولموتي يعاني من شد عضلي، مانور حسان العانى من اصابه متوقع يكون جاهز. وبالنسبه لسفرائنا وهذا الاهم يعني مشاركه عنا خلالي شبه مؤكده، السيد ابو فرخ اصبح متاح للمدرب بعد انتهاء عقوبه الايقاف، ومحمد ابو فني ما زال يغيب بسبب الاصابه.
0: لحد الآن يعني في اللقاءات اللي كانت بين المنتخبات احنا شفنا ان المنتخب الإسرائيلي لم يفز في اي من اللقاءات اللي صارت لحد الآن مع كوسوفو، هل هذا يعني بانه القضية محسومة سلفا؟
2: هذا المنتخب يعاني وهو بعيد عن المنافسة، لا يستطيع هذا المنتخب ان يقارع المنتخبات الأوروبية. عنده أزمة لعيبة، أزمة نجوم، وهذا بالتالي بنشوفه من مباراة لأخرى، ويعني اصبح خصم. كل واحد كل منتخب بواجه منتخب إسرائيل أصبح بشوف فيه خصم سهل، وكل مباراة للخصم هذا متناول قبل ما تبدأ المباراة.
0: فرنسا إيطاليا بكرة زهر البابا.
2: فرنسا إيطاليا بكرة يعني نبدأ مع إيطاليا. إيطاليا تقرع أبواب الكبار وفرنسا.
0: أنا شاعر إنه أنت في عندك حنين لإيطاليا لأنها لم تشارك في السنوات الأخيرة في المونديالات المختلفة، وهذا العملاق العظيم الكبير اللي اسمه بتعرف اللاعب والمنتخب الإيطالي اللي فاز في الماضي بكأس العالم غاب عنه في السنوات الأخيرة وأنت تفتقده شخصيا. يمكن
2: أشك إنه منتخب عريق توج بكأس العالم 4 مرات وثاني منتخبات العالم تتويجا. إيطاليا مع المدرب العائد روبرتو مانشيني شفنا أمام تركيا وجه مختلف عن مباراة بلجيكا، شفنا سرعة أكثر في نقل الكرة وضغط أكبر في فقدانها، شفنا جرأة أكبر في التحولات مع استغلال واضح الأطراف، شفنا لاعب جديد في صفوف المنتخب اسمه مايكل كايودي الظهير الأيمن لفريق برينفورد الإنجليزي كان من أبرز نجوم المباراة وأعطى الفريق طاقة هجومية واضحة. مانشيني برأي المدرب كسب كمان رهان أسماء جديدة أبرزها بالإضافة إلى مايكل كايودي، شفنا ماتيو روجيري الأيسر الظهير الأيسر وسيباستيانو إسبيزيتو في الهجوم إلى جانب نيكولو فاجولي في الوسط. وأنا برأيي الأهم أخي نادر إنه هذا المنتخب يجب أن يحافظ على الهيكل والروح أمام فرنسا بكرة، ولازم الانضباط الأكبر نشوفه في وسط الملعب ويكون في حذر أكثر في المساحات خلف الأظهرة. يعني بالمجمل إيطاليا أظهرت سرعة وضغط وتنوع هجومي وهذا أبرز مكاسب رباعية تركيا. بالنسبة للمنتخب الفرنسي هذا راح يكون يعني اختبار قوي لفريق زيدان تحديدا. فرنسا دخلت عهد زيدان ببداية مثالية أخي نادر، شفنا انتصارين متتاليين أمام
0: لكن
2: تركيا.
0: لكن هالشين ضعيفين 1-0 و1-0.
2: نعم يعني هنا يعني طبعا المشكلة انه غياب صاحبنا مبابي، لا شك انه غياب مبابي هو مؤثر في السرعة والحسم. يعني انا هنا يعني مع استمرار غياب مريك يعني اكيد راح يغيب مبابي عن المباراة، وانا السؤال الابرز قبل مباراة ايطاليا انه راح يحافظ زيدان على نفس المرونة ويعتمد على تنوع الادوار ودكة بدلاء قوية أم برجع لتشكيلته الأكثر ثبات؟ يعني بعد فوزين أو في أول جولتين زيدان أخذ ثقة كبيرة، والأهم أنه بدأ يكشف إمكانيات وإمكانات فريقه ويبني أكثر من خيار للمباراة القادمة. برأيي مواجهة إيطاليا راح تكشف إذا هذه الحلول قادرة فعلا على الصمود والحسم.
0: إذن تستمر هذه الإثارة والتشويق. أريد أن أشكرك يعطيك العافية، وطبعا كلمة لابد منها عن إسبانيا. إسبانيا تفرض هيمنتها المطلقة
2: وتحديدا اللاعب الأبرز لامين يامال كتب ليلة تاريخية أمام كرواتيا، سجل هدفين وصنع هدف وافتتح تسجيل بعد 70 ثانية فقط ليسجل أسرع هدف له في دوري الأمم، وكمان تفوق يامال على أساطير المنتخب الإسباني مثل راؤول وأتشيبيريا كأصغر لاعب في تاريخ إسبانيا وسجل هدفين ويصنع هدف في مباراة واحدة. إسبانيا أخي نادر يعني خلينا نكون واقعيين هو الأفضل اليوم في العالم، ولا أحد ولا أي فريق
0: نعم شكرا
2: قادر أن يقارع هذا المنتخب.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية زاهر الباب على هذا التحليل الرياضي المهني.
2: إلى اللقاء.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة عضو الكنيسة السابق رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادة. صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ نادر، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: مستعد لكل سيناريو بعد قليل؟
3: أنا على باب المحكمة بين أهلنا وناسنا. يعني دعم كبير جدا ومحبة كبيرة جدا من الناس، هذا الأهم. إحنا بنأخذ شرعيتنا بالأول وبالآخر من أهلنا وناسنا، مش من العنصري بن غفير أو نتنياهو وأشكالهم.
0: طيب تعال نحكي عن المحكمة نفسها. شفنا بهراف مايرا ماذا قالته هذا الأسبوع، أيضا المدعي العام. هل هذا يؤثر على بشكل أو بآخر على تقديراتكم بخصوص الشطب؟
3: بتاتا لا، احنا تشاورنا مع عدد كبير من المحامين الدستوريين والناس المختصة وبروفيسورية كتار في مجالات مختلفة وجامعات مختلفة. إذا بقي معنى لكلمة عدل في كلمة محكمة العدل العليا، يعني يجب أن يكون هناك قرار واضح بمنع الشطب، وإذا كان غير ذلك وكم تم تسييس المحكمة وأصبحت المحكمة أيضا ذراع في يد بن غفير وأشكاله، هذا أمر آخر.
0: تراجع سامي أبو شحاد الواضح في المقابلات المختلفة وأمام أيضا اللجنة البرلمانية، هل هذا بحد ذاته يجب أن يكون كافيا من أجل سحب الشطب، عدم الشطب وإلغائه؟
3: هو المنطق السليم انه انا ما كنتش لازم اكون هون اصلا. يعني هاي الفكره انه في واحد مجرم متهم بالارهاب بحسب القانون الاسرائيلي جايبنا على المحكمه، هو امر غريب، امر غريب. هذا بسبب القانون السيء فيما يتعلق في تركيبه لجنه الانتخابات اللي هي لجنه سياسيه مشكله من الاحزاب اللي موجوده في الكنيسة، غير موضوعيه وغير مهنيه وعنصريه. ولكن هذا تحدي آخر، هذا تحدي آخر. نحن نضع هذا التحدي أمام المحكمة العليا ونأمل إنه هاي الروح الكهنية التي سيطرت على الشرطة وعلى بعض الوزارات وأماكن اتخاذ القرارات أنها لم تسيطر أيضا على المحكمة العليا في إسرائيل.
0: موقف بهراف مايارا وإسمان يعني لك شيئا؟
3: يعني لي هذا يعني أنها تأثرت وخافت من بن غفير. هي قالت بشكل واضح قبل عدة أيام من موقفها الأخير بأنه لا يوجد أي شيء في هذا المقال. لماذا غيرت موقفها؟ ما الذي جرى؟ هل تغير أي شيء؟ هل
0: قالت سامي صلحني إذا أنا غلطان أنه فيه
3: نادر غير الخوف، روح الإرهاب، عقلية الإرهاب التي يزرعها بن غفير، يعني هي التي أثرت عليها وهي خضعت لهذه الروح الكهنية، وهذا أمر مؤسف.
0: ماذا يعني لك لا سمح الله في حال شطبك؟
3: أستاذ نادر أنا مع كل الطاقة اللي موجود اللي فيه لم أعد أسمعك.
0: سامي أبو شحادي في حال شطب سامي أبو شحادي بعد قليل في المحكمة العليا، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
3: مستمرون حتى النهاية يا أستاذ نادر، مستمرون، لن ندع بن غفير يقرر من هي قيادة الجماهير العربية، لن ندع لهذا العنصر أن يفصل قيادة بحسب مقاسه.
0: سامي أبو شحادي شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
3: شكرا لكم،
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: إذن سامي أبو شحادي يقول مستمرون حتى نهاية، وبطل يسمعنا لأنه عم بفوتوا على المحكمة. طبعا الساعة 10 من المفروض أن تبلش المحكمة تستمع إلى الأقوال المختلفة، واليوم ستحسم قضية الشطب في المحكمة العليا في كل من قضية سامي أبو شحادي، عوفر كسيف، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع الخبير الاقتصادي عفيف الحاج. أهلا وسهلا بك أستاذ عفيف.
1: أهلا وسهلا فيك أخي نادر لجميع المستمعين والمستمعات.
0: طبعا احنا شايفين أنه من منتصف الليلة الماضية مع دخول هذا النهار يرتفع السعر الأقصى للبنزين 95 أوكتان في إسرائيل ب 52 أجورة ليصبح 8.27 شيكل للتر بالخدمة الذاتية، وهو مستوى قياسي. ماذا تقرأ في هذا الارتفاع؟
1: أقرأ في هذا الارتفاع أننا للشهر الثاني على التوالي نشهد ارتفاع في أسعار الوقود، وبالتالي هذا إن دل فإنما يدل على مؤشر واحد ووحيد، وهي أننا لا ندري حتى الآن إلى أين نحن ذاهبون. استمرار هذه الأزمات المتتالية والتهديدات والوعودات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة في تزويد كل ما يتعلق في منتجات أو مشتقات النفط والبترول من بدءا من مضيق هرمز ونهاية في أوكرانيا وروسيا. وإذا كان هنا لابد من الإشارة فإننا نشير إلى معطى جدا جدا جدا يجب أن يفهمه ويعيه كل مواطن في هذه الدولة يعتمد على استهلاك الوقود. نحن نتحدث عن ما يقارب 3.5 شيكل لكل لتر بنزين يدفع كضريبة مكوس أو ما يسمى باللغة العبرية البلو. هذه تذهب إلى خزينة الدولة. رأينا أن هنالك وزير المالية يلوح بخفض هذه الضريبة بنصف شاكل. هذه انعدام مسؤولية لسببين. السبب الأول أننا مقبلون على انتخابات وباعتقادي أن كل المعنيين أو المهتمين في الموضوع في وزارة المالية يعارضون هذه الخطر، لأن هذه تعتبر نوع من الامتيازات الانتخابية ما قبل الانتخابات، لا سيما أننا على بعد قريب جدا من الانتخابات، وبالتالي هذا سيكلف خزينة الدولة إذا ما استمر هذا النهج ما يقارب 3 مليار شيكل. ونحن نعي ونعلم أن خزينة الدولة اليوم بحاجة إلى تمويل كبير، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جدا قد تأتي بالويلات فيما بعد، ومن سيدفع الأثمان في النهاية هو نحن كمواطنين في هذه الدولة.
0: وهل في انعكاسات مباشرة لهذا الارتفاع على غلاء المعيشة نفسه؟
1: إن دل طبعا أخي نادر البترول هو ليس فقط للوقود إنما لمنتجات أخرى ومشتقات أخرى تعتمد على البترول، وبالتالي هنالك ما يسمى بنفقات مباشرة وفي هنالك نفقات غير مباشرة نتيجة أسعار ارتفاع النفط الخام. هذا بالتالي سيؤدي على الكثير وينعكس على الكثير من مناحي الحياة، لا سيما غلاء المعيشة الآخذ بالازدياد يوما بعد يوم، ومع خفض الفائدة المصرفية إلا أننا لا نرى أن هنالك تراجع في التضخم المالي في البلاد، لا سيما انعدام السياسة الاقتصادية الواضحة ووجود وزير كاسموتريتش في وزارة المالية الذي لا يعي شيء، همه الأول والأخير هو استفزاز مشاعر الأقلية العربية وجلب كم أكبر من الأصوات.
0: نعم، هل يعني قضية المواصلات والسلع وما إلى ذلك من الممكن أن تكون مقرونة بهذا الارتفاع الليلة؟
1: إذا طبعا كل هذا مقرون بهذا الارتفاع، ولكن السؤال الذي يسأل نحن كمواطنين في هذه الدولة إلى أي حد هنالك منالية أو سهولة باستخدام المواصلات العامة، وبالتالي هذا لا يؤثر علينا في سلة الاستهلاكية لنا كمواطنين في هذه الدولة. لا نرى أن هنالك شبكة اتصالات للمواصلات العامة التي يمكن أن نعتمد عليها في نحن كأقلية عربية، وهذه هي إحدى المشاكل أو الإشكاليات التي تواجهنا في محاولة أو السعي إلى إعادة هيكلة النفقات الشهرية لكل أسرة، وبالتالي هذه الأمور لا تؤثر علينا بصورة مباشرة.
0: طيب من الفئات الأكثر تضرراً في نهاية المطاف من هذه الارتفاعات؟
1: أخي نادر، المتعارف عليه في كل الاقتصاد أن الطبقات الفقيرة أو الطبقات الوسطى والفقيرة هي المتضررة من كل هذه الارتفاعات، لأنها بالكاد أن تسد احتياجاتها، و معظم احتياجاتها تستند إلى الاستهلاك الأساسي للمنتجات الأساسية، وبالتالي كل المنتجات الأساسية إن لم تكن مستوردة تعتمد على كل مشتقات الوقود، إن كان بدءا من تشغيل أبسط ماكنة للإنتاج حتى تزويد السلع إلى الدكاكين.
0: عفيف، في الماضي أنت يعني تنافست على رئاسة المجلس المحلي لديكم في جديد المكر، كيف شايف الآن أجواء الانتخابات؟ هل الناس مهتمة مش مهتمة؟ شايفين لافتات ضخمة لافتات أصغر؟ بعض البلدات علقت لافتات بعضها يفتقر إلى ذلك، كيف الأجواء عندكم؟
1: الأجواء في جديد المكر أجواء جدا إيجابية. نحن نقوم بزيارات الناس ونحث الناس على الخروج إلى التصويت إلى القائمتين العربيتين الوحيدتين المترشحتين للانتخابات في هذه الكنيسة، ونقول لهم يجب أن نشارك في الانتخابات، علينا أن نشارك، هنالك استجابة كبرى. وأنا باعتقادي أننا إذا وصلنا إلى نسبة 65% أو ما يتعدى 65% لن نتفاجأ من هذه النسبة، لأن الناس يعون اليوم.
0: يعني في عندك كلمة، يعني في عندك كلمة خاصة للمقاطعين أنفسهم أو ربما للمترددين؟
1: أنا قلتها وبرجع بقولها أخي نادر، بدي أحكيها بالعربية، إسا مش وقت نحاسب بعض، إسا وقت نعض أصابعنا ونطلع نصوت عشان نكنس هاي الحكومة وبعدين نتحاسب.
0: اللي فهمته أنه المستشارة القضائية وافقت على خفض البلو لأنه سموتريتش بطبيعة الحال اقترح خفض ضريبة البلو بنصف شيكل إضافية، والآن كان القرار بخفض الضريبة بنصف شيكل، احنا بنحكي عن بدال 8.27 يعني بصير 7.77، ماذا يعني ذلك؟
1: يعني ذلك أننا أن المستشارة القضائية هي تبحث في القمر بالأمر القضائي إذا كان هنالك صلاحية لوزير المالية بخفض هذه بخفض المقوس أم لا. أنا باعتقادي أنها لا تدخل في غياهب الأمور الاقتصادية ولا تدخل في ثنايا الأمور بدقة أكثر، هي مخولة أن تقول إن كان هنالك صلاحية أو انعدام الصلاحية، ليس عدا ذلك. فلا يمكن أن نقرأ شيء، يمكن أن نقرأ أن هنالك خضوع وخنوع للمستشار القضائي للحكومة، وبالتالي دعمت على سبيل المثال شاب سامي أبو شحادي من الترشح للانتخابات في الكنيسة. نحن كل هذه المعطيات، كل هذه المتغيرات لا تبدو لنا وردية إلى حد ما.
0: هل هناك توقعات بخفض الفائدة مرة أخرى؟
1: أنا باعتقاد أنه نعم سيكون هنالك خفض للفائدة المصرفية كذلك الأمر في هذه الآونة، لا سيما أننا على عادة الانتخابات وبيبي نتنياهو يحاول أن يصوت هذه الإنجازات.
0: عفيف الحاجة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا، يعطيه العافية.
1: تحياتي، إلى اللقاء عزيزي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا الكاتب والمحاضر في علم النفس والتربية الاجتماعية الدكتور جودة عيد. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
2: أهلا مرحبا أخي نادر، يا هلا.
1: أهلا وسهلا فيك. تعرف إحنا كل يوم تقريبا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، بس هاي المرة صار الذكاء الاصطناعي نفسه يحكي باسم الكاتب، باسم الشاعر، باسم الناقد، صار هو يكتب عنا. سؤال يعني لما بصير الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب، هو اللي يكتب القصة، هو اللي يكتب الشعر، هو يكتب القصيدة، هو اللي يفحص لنا السجع، شو وظيفتنا احنا كشعراء ككتاب كأدباء؟ هل مكانتنا تتراجع أم الروح باقية؟
2: يعني طب جميل أن الروح تبقى، الروح باقية، أي نعم بدون شك، لكن يعني نحن يجب أن نواكب هذا التغيير وهذا التطور وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي، ولكن باستعمال صحيح، ويعني استعمال الذي يعود بالفائدة مفروض. ولكن للأسف يعني نحن نعاني من ظاهرة، يعني أنت ذكرت مصطلح له الإبداع الاصطناعي اللي هو موجود بسبب انعدام ثوابت عند مجتمعنا للأسف. يعني مجتمعنا يفتقر لثوابت مهنية وثوابت أخلاقية أحيانا، اللي من خلاله ممكن يشرع لنفسه كل شيء، وبالتالي قد نشعر بهذا الخوف أنه فعلا ما تقوله صحيح، أنه هل عادت هناك حاجة إلى مفكرين أو إلى مثقفين أو إلى كتاب أو إلى شعراء أو إلى منتجين، لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي فعلا يستطيع أن يكون بكل شيء. فعلينا نعمل على
1: الثواب. ليش بسألك دكتور؟ لأنه من كبار المهندسين في شركات الذكاء الاصطناعي العالمية يقدمون استقالتهم الآن خوفا من أنه الذكاء يتمرد عليهم حتى هم، يعني حتى الذين وضعوا القوانين ربما بكرة الذكاء الاصطناعي يتجاوز هذا، انقلب السحر على الساحر وتجاوز القوانين اللي وضعت أصلا.
2: صحيح. طلع ما هو احنا يعني تجاوز القوانين هم يعني شيء اللي هم موجود منذ القدم، يعني النشأة والسيرة البشرية تبعتنا، يعني في عندنا ميل غرائزي معين للتجاوز قوانين. السؤال اليوم في توظيف الاي اي او الذكاء الاصطناعي في توظيفه لخدمة، احنا بنشوفه اليوم في العالم الاكاديمي، احنا نوظف الشيء الذكاء الاصطناعي عمليا لرفع مستوى التعليم، لرفع بعض المساقات من ناحية استعمال هذه الأداة لفائدة الطالب او لفائدة المجتمع وفائدة البشرية حتى. ولكن الخطر الخطورة هون بتصير انه فعلا انه يعني يشوه حقيقة، لا توجد أقلام بارزة اليوم، لا توجد شخصيات، لأنه كل شخص ممكن، كيف بلشنا في البداية أنه كل شخص ممكن يغني إذا فات استوديو بضبطه، اليوم الـ AI بيسوي لك كل شيء، بيعمل لك كاتب وبيعمل لك كذا. للأسف هذه الظاهرة موجودة من من من من قبل الـ AI حتى، أنه انعدام ثوابت يعني قد تصنع من الإنسان أنه أوكي بدي أعمل تسويق لإلي، بحمل كتاب، بتصور، بعمل كذا بعمل كذا، بصير أنا كاتب شاعر. هو تايم هذا التايتل، هو تايتل او عنوان اللي هو صعب الانسان تيكون كاتب وشاعر، وانت بتعرف عمليا بدك جهد، بدك سيروره، بدك ثقافه، بدك بعد. الاي اي ممكن نوظفه لهذا الاشي اللي يعطينا معلومات معينه اللي احنا نقدر نستطيع من خلاله نطور اداتنا الكتابيه، ولكن هل
1: تعرف
2: هذا
1: تعرف دكتور
2: صحيح للجميع؟ لا، يعني يشكل خطر.
1: تعال نحكي انا وياك بشغله اخرى، في اله حاسبه بنستخدمها في الرياضيات، شو المشكله كمان نستعمل الذكاء الاصطناعي في انه يرتب لنا القافيه مثلا؟
2: رائع، يعني طرحك جميل، ما في مشكله في انه نستعمل احنا الذكاء الاصطناعي، ولكن يعني بالضبط حسب المثل اللي اعطيته قصه الهواتف الخلويه، اول ما كانت كان فيها اشكاليه، اليوم كل ولد صغير معه هاتف ويستعمله لانه هو عالم كامل، يعني وحاسوب كامل او كمبيوتر اللي فيه كل شيء. اليوم كل شيء جديد، يعني اليوم السيارات الكهربائيه نفس الشيء، في مع في ضد. اليوم الاي اي نفس الشيء، اليوم بعده عمليا عماله بحاول يلاقي مساحة لإله وبسهولة طبعا، فالمساحة تبعته اليوم بدها تكون علينا مسؤولية أخلاقية مهنية، اللي احنا نقدر نيجي نستعمل الأداة هاي بطريقة نوظفها في طريقة لخدمة النص الأدبي اللي بده يطلع. إذا أنا بدي أساوي قافية أو بدي أفحص قافية أو بدي كذا، فلان ما عاد في عندنا تميز لشاعر أو تميز لكاتب، فبالتالي التميز بده يكون في الحالة الإبداعية نفسها اللي القارئ في النص اللي هو كتبه بدون علاقة لأي مساعد لأي آي. هل اليوم يعني بيطلعوش كتب لأي آي؟ بلا. وإحنا عن الفضيحة اللي كانت في معرض الكتاب في مصر من فترة اللي شافوا إنه عملياً في استهمال للأي آي لرواية كاملة انكتبت من خلال الأي آي بسبب خطأ الكاتب عمله. هل الإشي هذا اليوم مش موجود؟ موجود. هل الإشي خطر؟ خطر. هل هو أخلاقياً هذا يتماشى ويتماهى مع الفكر المنطق الإنساني تبعنا؟ لا. ولكن هل يستعمل؟ يستعمل. مين نحاربه؟ صعب أن نحاربه.
1: طيب انت فسر لي، انت فسر لي كمان حاضر الان ومبدع في نفس الوقت، ليش احنا بحاجه له لما انا مثلا بدي اكتب عن ذكرى وفاه والدتي او ذكرى وفاه والدي؟ يعني انا بقرا احيانا ملامح للاي اي حتى في يعني حتى في المناسبات الشخصيه جدا. يعني انا بدي اعيد على بنتي، بدل ما انا اكتب لها شيء من القلب الى القلب صار من الذكاء اليها. ليش؟
2: صح، للسهولة، لسهولة الإشي ولسهولة الإنسان دائما بيسعى لأنه يخفف من الجهد عليه. يعني كل إشي بيسويه مشان يخفف تعب، التعب الفكري أو الجهد الفكري يمكن أنت توظفه ومربوط في جهد نفسي وجهد مشاعري ووجع حتى. يعني لما إحنا بدنا نعبر عن شيء شخصي خاص وفي وجع وأحيانا في فرح، التعبير عن الفرح والتعبير عن الوجع يتطلب هذا الجهد الفكري أنك أنت تصيغ، يعني تنقل المشاعر من دماغك من الفكر إلى الكلمات. هذا الشيء يحتاج جهد. اليوم يعني أنت كمبدع أنت تدرك أنك تستطيع أن تصيغ هذه الكلمات وتكتب هذه الكلمات وتعبر عن مشاعرك بالطريقة الأفضل في حالة إذا كان في وجع أو كان في فرح، ولكن كتير ناس ما عندها القدرة الكلامية أو ما عندها ملكة اللغة اللي بتقول لك أوكي في عندي أداة أسهل بستعمل الأداة الأسهل. اليوم المبدعين أو الكتاب ممكن يجي يقول لك أوكي تعرف شو بسهل المهمة علي بستعمل أنا الـ AI، ولكن أنا بعطي حق لإلي مساحة لإلي أنه أنا أراجع هذا الـ AI اللي حعمله أو أراجع هذا النص وأحط الـ input اللي أنا لازم أحطه من ناحية مشاعرية، لأنه يعني مش بالضرورة
1: هو حس بالضبط. بس بتعرف أنا بشعر أنه في تناقض كلي أو مطلق ما بين المسارين. يعني احنا بنعرف انت يعني ككاتب ومبدع وشاعر بتعرف انه كمان يعني عملية الكتابة هذا استحضار الكلمة من قرقيح الدماغ. أيوة. هي فيها ولادة، فيها تجلي، فيها طبعاً. فيها مخاض جميل
2: طبعا فيها انخطاف طبعا كمان.
1: طب وين طبعاً. وين هاي الكاثارزيس اللي ممكن يعمل لك اياته الذكاء الاصطناعي؟
2: لا يوجد. يعني أنت لا تستطيع أن تعول على هذا الأمر. يعني اليوم في كتير يعني كتاب أو شعراء أو أدباء أو مثقفين اليوم كله عمليا صناعة صارت معينة، اللي كل شخص ممكن يجي يطلع كتاب وكتابين وثلاث وكذا مساعدة AI وكذا، وهناك شرعية للأمر. إنه هل هذا الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يحل محل مشاعري والخطاب؟ فبتصير مسألة شخصية أكثر. أنا أتمتع حين أكتب، أنا لا أكتب من أجل شهرة ولا أكتب من أجل أن أصدر ولا أكتب، أنا عندي متعة مطلقة في الانخطاف في الشخص. ما عنده هذا الشيء وما عنده القدرة الإبداعية أو الفكر الإبداعي هو يسعى إلى أشياء تانية، فبيقول لك الهدف يبرر الوسيلة. الكاتب الحق اليوم لا يرى أن الهدف يبرر الوسيلة، ويستطيع أن يستعمل هذه الأدوات ويستطيع أن يستعين بالأجهزة بالذكاء الاصطناعي وغيره، ولكن هو بعد في عنده البذر الخام الأساسي التي تجعل منه كاتبا حقيقيا مثقفا حقيقيا أن يدرس أن يسعى إلى الإبداع والانخطاط.
1: عم نصير جيل أكثر إبداعاً لأنه في عنا كثير معلومات عم تأتينا، بتعرف أنت من كل حد من وصوه من الذكاء الاصطناعي. أما عم نصير أقل إبداعاً لأنه حلو. أقل تشغيلاً لزناد الفكر.
2: رائع. هذا الشيء صار في عنا الفردانية، يعني الفرد فينا منشان يستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة حكيمة ويبدع بطريقة حكيمة. أستطيع أن أستعمل هذا الشيء ككاتب لما أنا بدي أبحث عن معلومات، أنا بدي أكتب عن موضوع معين. اليوم أنت بدك تكون يعني مثقف، بدك تكون يعني على درجة من الثقافة اللي تفهم. إذا أنت في معلومات مش عارفة تستطيع أن تستعين في الذكاء الاصطناعي وفعلا يساعدك في أنه يجيب لك المعلومات في صياغة جملة معينة. إذا تشعر أنك أخطأ تستطيع أن تستعين في الذكاء الاصطناعي، هذا وفر علينا جهد، وفر علينا مال، وفر علينا لقاءات وغيره وغيره. ولكن إذا أنا اليوم باجي ما عندي علم بالموضوع بتاتا، أنا بشوف كثير مرات عم بقرأ يعني بعض المواد العمالة تطلع إنه هذا الشخص ليس يعني ما عنده ولا أي خلفية فكرية ثقافية عن الموضوع وعم بيكتب في الموضوع.
1: أنت شخصياً عمليا هو بيعتمد. أنت شخصياً بتميز بتعرف مين كاتب ذكاء اصطناعي ومين كاتب من نفسه من ذاته؟
2: أحياناً ليس بالضرورة، أحياناً هناك أدوات.
1: أنا بقدر أبتسع من 10 من الحالات أعرف. لأنه
2: هذا رائع.
1: راقبت لأنه راقبت الذكاء كيف بكتب، صرت أعرف شو أسلوبه شو نهجه شو طريقته. شكرا شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور شوبدة تعيد، دائما الحديث معك ممتع، إلى اللقاء معك.
2: تسلم، شكرا، باي باي، إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
1: على الهواء مباشرة. تعالى ونكون مع الخبير السياحي ماهر نمر حسين. أهلا وسهلا بك أخي ماهر، تحياتي.
3: تحيات، صباح الخير.
1: صباح الخير. بتعرف بعد حادثة فلاي دبي هناك الكثير من الأسئلة في كل ما يتعلق بالسياحة العالمية والرحلات الجوية، أي علامات استفهام تفرض علينا هذه الحادثة؟
3: نعم، هذه الحادثة فعلا غريبة عجيبة، يعني أنه نسمع أنه الطيارجي كان معاه سكينة وضرب زميله ورفيقه، هذا أظن أنه مبهم جدا، لأنه الطيارجي بمر فحص أمني زيه زي الركاب. الأمر الثاني، نعم هنالك هزة في العالم من هذه الطائرة وهذه الناحية، مع العلم أخي نادر أن هنالك عدم فهم واضح أو هنالك علامة استفهام كبيرة عما حدث في هذه الطائرة، وأنا أريد أن أضع الضوء على كم النقطة، والجمهور له الحق أن يؤمن بما أقول أو لا. اولا انه كان سكيني مع الطيارجي هذا مبهم، انه مقصورة الطيارجي كانت مفتوحة مش مغلقة هذا مبهم اكثر، انه كان في طيارجي تنين موجودين على متن الطائرة هذا كمان مبهم، انه الطيارة كانت فوق الاردن وراحت حطت في تبوك في السعودية كمان هذا مبهم. يعني بفكري انا في وعي انا يعني مع
1: تعرف انت في قضية المقصورة وكابينة الطيارجي، هاي بناء على الاقل بما قرأته لحد الان أستاذ ماهر، يبدو أنه الطيار عندما أصيب لما كان في مقصورة القيادة، وعندما أصيب يعني لما من حالات الروح هو فتحه من الداخل، هكذا على الأقل قرأت في بعض المصادر.
3: نعم.
1: لكن تعالت نحكي عن الإسقاطات السياحية، هل هذا يجعل الناس يتساءلون في كل ما يتعلق بالأمان في الرحلات الجوية؟ أنا بكرة بدي أسافر، بعدها بدي أسافر، بغض النظر هي فلاي دبي أو أي شركة أخرى، هل يجعلني أتساءل حول أمان هذه الرحلة؟
3: نحن بشر، يجب أن نخاف من كل موقع وموقع وموقف حدث لنا، فيجب أن نأخذ الأمر في عين الاعتبار وما إلى ذلك. إنما بعد فترة من الزمن سوف يتناسى العالم كلياته، هذا علمنا الشرق الأوسط كثير.
1: ماهر يبدو أن هناك في مشكلة في ماهر يبدو أن في مشكلة في الالتقاط الهاتفي، لو تغير الوضعية اللي أنت موجود فيها. نعم
3: يلا. نعم يلا. نعم انا جاهز، انا موجود في البرتغال صدفة،
1: عشانك ربما عشانك. في بلاد رونالدو انت هناك، قبل شوي كنا نحكي عنه.
3: نعم، وشفنا بيته، شاري بيت جديد، نعم هنا في منطقة جميلة جدا في كاسكايس في منطقة الغنى، فشفنا بيته مبارح.
1: البيت رقم 102 هذا
3: أظن. نعم، بيت جميل جدا، أرميد أزرق، يعني اللي بحب يجي لهون هذه فرصة إنه يشوف بيت رونالدو. نعم، بالنسبة للإسقاطات السياحية كما تفضلت وصلب سؤالك، نعم سوف يكون تأثير هنا وهناك على هذا الموضوع، الناس والجمهور سوف يأخذ بعين الاعتبار بالذات ركاب إسرائيل، ولكن بعد أسبوع من الزمن أظن أن هذا لن يؤثر أكثر. هذا ما لاحظناه في السنوات الأخيرة، 6-7 سنوات الأخيرة، أن حتى بعد تفجير معين في بلد معين بعد بأسبوع الحياة تعود إلى طبيعتها. نحن شعب وأمة في المنطقة الشرق الأوسط نعرف أن نخرج فورا من الأزمات والأوضاع الأمنية السيئة.
1: توقعاتك هل ممكن تكون إلغاء رحلات بعد ذلك؟ يعني على الأقل تعالت نأخذ خط دبي تل أبيب، هل هذا الخط سيتعرض إلى مثل هذه الإلغاءات في ظل ما جرى؟
3: نعم، دون أدنى شك. أولا في قرار أنه يلغوا كل الطائرات التي ستكون بين إسرائيل ودبي، لا فلاي دبي، لأسبوع لقدام حتى يفحصوا الأمر ويشوفوا شو حدث، وكل الجهات الأمنية تفحص ما حدث هناك، وبعد هيك سوف يعاود العمل. لا يستطيع أحد أن يوقف خط طيران، وخاصة أن هنالك اتفاقيات بين دولتين
1: محترمتين
3: نعم اتفاقيات سياسية وكل الأمور هذه، فلا يوجد إلغاء تام هرميتي، فلذلك سوف يعود الطيران إلى سابق عهده بعد أن تهدأ الأمور وبعد ما أن تخرج التحقيقات إلى حيز الإعلام والعلم، فبعد هذا سوف يعود دون أدنى شك.
1: هل شركات التأمين تدخل على الخط في بعد هذه الحادثة؟
3: نعم، شركات التأمين سوف تطالب شركات الطيران بدفع أكثر مبالغ خوفا من مما حدث البارحة. فنعم، شركات التأمين تطلع على الموج كما نقول، فمن حقها أن تطلب مبالغ أكثر لكي تؤمن الطائرات والركاب.
1: دبي نفسها ستبقى وجهة مطلوبة؟
3: دبي لن تسقط عن الخارطة، لأنه هنالك صار في ناس كثيرين جدا من إسرائيل يهودا وعربا إلهن مصالح هناك، إما بيوت أو أشغال أو أعمال أو كونيكشن، يعني بده يستعملوا هذه البلد أبو ظبي ودبي للتوجه إلى الشرق، فهي وجهة لن تموت أبدا.
1: قطاع السياحة بحاجة إلى مدة زمنية معينة لترميم نفسه لاستعادة ثقته بذاته؟
3: كما قلت سابقا أنه قطاع السياحة في البلاد بالذات في إسرائيل سريع جدا في العودة إلى ما كان قبل أي أزمة بتحل فيه. لذلك قطاع السياحة نعم عندنا سيعود ويعاود العمل بعد أسبوع 10 أيام كأن شيئا لم يكن، ونحن ممكن أن نذكر بعضنا بعض.
1: أسعار التذاكر سيطرأ عليها أي تغيير؟
3: دون أدنى شك سوف تعلو بطريقة لا تطاق، حيث أن لما كانت الطائرات الإسرائيلية الشركات الإسرائيلية لن تطير ولا تطير إلى الإمارات، الشركات الإماراتية استغلت بطريقة دنيئة علو الأسعار، بدل 450 500 دولار كانت تأخذ 900 دولار و 1000 دولار من تل أبيب إلى دبي أو أبو ظبي.
1: بلشت توصلك اتصالات للاستفسار حول ما يجري؟ يعني على أنا بحكي الآن كمكتب من خلال الزبائن، من خلال متابعي مكتبك؟
3: ربما لأني برا بس مش عم بسمع التليفون أو
1: عم توصلك ماهر، عم توصلك اتصالات من متابعي مكتبك، من زبائنك أنفسهم في كل ما يتعلق بهذه الرحلات؟
3: نعم هنالك اتصالات، ونحن بنعطي جوابات كما يجب مهنية ونهدئ النفوس، لأنه هنالك من يرغب بالسفر أخرى شهر وشهرين، فمنقول انت لغوش سفرتكم، انتبهوا استمروا بالوقت الحالي لحد ما نشوف شو بتقرر وشو التحقيقات بتقول ومتى سيعود فلاي دبي إلى البلاد.
1: فرصة لتحدثنا قليلا عن البرتغال هيك نصف دقيقة.
3: تفضل
1: احكي لنا شوي عن البرتغال، شو شايف فيها، لأي درجة جميلة؟ انت كنت في الكثير من الأقطار.
3: البرتغال أكثر ما يميزها شعبها الرائع، شعبها الحقاني، الأماني، حتى سائق التاكسي في البرتغال لا يغش، وبعكس أغلب دول العالم. المنطقة جميلة، فيها طبيعة، فيها الجنوب، فيها الشمال، فيها البحر، فيها الأسماك، فيها البساطة، فيها الزراعة، وبدأ فيها العمل طبعا هون. البرتغال هي ليست بلد غني، هي صحيح في OECD دول السوق الأوروبي المشتركة، ولكن هي أكثر غربا، ولكن هي مش الأغنى، هي بين الدول الأوروبية الفقيرة نسبيا. إنما بلد رائع جدا، الأكل ممتاز، الشعب رائع، الفنادق ممتازة جدا، الأسعار يعني لطيفة نوعا ما، وهنالك طائرات مباشرة من تل أبيب إلى لشبونة وإلى بورتو.
1: شكرا جزيلا، أعطيك العافية، وطبعا عودة آمنة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ماهر نمر حسين.
3: حلت البركة، حلت البركة. أهلا وسهلا.
1: شريان حجير بيكي، أوسكار أحمد عويسات، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ملتقانا نستأنفه الأحد في 8:00. سلامات.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم ويهو.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يعلن ضرب أكثر من 500 هدف في جنوب لبنان وقطاع غزة خلال الشهر الأخير. المحكمة تبدأ بالنظر في الالتماسات ضد شطب ترشح كل من أبو شحادة وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة للانتخابات. هيرتسوغ بصدد منح أوسمة خاصة للإسرائيليين الأربعة الذين ساهموا في إنقاذ طائرة فلاي دبي والحرارة دون معدلاتها.
1: راديو مكان، الأخبار.
6: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. أعلن جيش الدفاع اليوم أنه تمت مهاجمة أكثر من 500 هدف في المنطقتين الأمنيتين في جنوب لبنان وقطاع غزة خلال الشهر الأخير. ففي لبنان تم استهداف أكثر من 370 موقعا تابعا لحزب الله، بينما ضرب في قطاع غزة أكثر من 140 هدفا تابعا لحماس. وقال الناطق العسكري إن الأهداف التي تم ضربها في غزة شملت 3 قادة ألوية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى عناصر إرهابية كانت قد تسللت إلى إسرائيل في 7 أكتوبر واحتجزت مخطوفين وشكلت تهديدا للقوات. من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في هذه الساعة بالنظر في الالتماسات المرفوعة إليها ضد شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادة أولاً، تليه قضايا استبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. ويمثل الوزير بن غفير حزبه في الجلسه المخصصه للنظر في الالتماس الذي قدمته عصمه يهوديت لاستبعاد ابو شحاده من خوض انتخابات الكنيست. كشف رئيس كحول فان بني غانس عن انه تلقى عرضا للحصول على مقعد مخصص له في مكان عال جدا ضمن قائمه الليكود لانتخابات الكنيست. وأشار غانس في حديث إذاعي صباح اليوم إلى أنه لم يتلقى عرضا مماثلا من أي من أحزاب كتلة التغيير. تحدث رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ مع الإسرائيليين الأربعة الذين أظهروا شجاعة استثنائية خلال رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، وأبلغهم بنيته التوصية بمنحهم وسام الرئيس

0: لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وتبقى درجة الحرارة دون معدلاتها. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذن تعالى عند 11:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غداً على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعرين

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم ببرنامج
1: ماريا وعارين.
0: صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عارين بسول.
0: ويكند
1: ويكند وصل.
0: وصلنا أخيرا. نستناه
1: أنا من اليوم
0: صح؟
1: من الصبح مش جاعة بالي أجي.
0: ليه هذا الإحساس؟
1: لأنه خلص تعب الأسبوع تراكم.
0: صح صح, وكأنه هيك بتتأملي وكأنه الويكند فيه راحة بس مش عن جد فيه راحة.
1: بتعلق مين اللي
0: بحكي؟ سؤال مين بتسألي؟
1: بالزبط.
0: والموضوع موضوع اختيار.
1: بالزبط.
0: والموضوع موضوع قرار.
1: أمتى رح تحفظ الدرس على آخر وتنفذي؟
0: لما يكبروا الأولاد الله يحميهم.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا, لا مش مزبوط. الله يحميهن ويخليهن وكل إشي
0: حبايبي,
1: بس يعني من إسا بتقدري.
0: طب أنت من وين تبلشي ترخيلها؟ من وين الويكند عندك بيبدأ اليوم الليلي؟
1: من اليوم.
0: خلاص
1: كمان بتفوتي على مود بفكر خلاص
0: ترجع البيت نظيف.
1: يا ويلي ما أحلى ما أحلى, عم بستنى اللحظة.

0: كلهم تك تك
1: واو. بس يا رب يا رب تنزل كل شيء يعني مش أطر
0: وترجع السجادة محلها
1: قبل الشتوية بتأمل. هي رح ترجعها مسؤولة هي
0: وانت
1: كتير.
0: بدك شوي عشان تكمل معك الويكند هيك شوي تغيم تشتي شوي
1: بنفع
0: كوزي
1: شوربة عدس هيك زاكي
0: واو
1: واو ليه ليه لا شرحامي
0: بعد بعد بعد وين عم تركضوا بعد في الشتاء
1: طلع كيف مغيمة رح تشتي اليوم والسجادة بتكون بالصالو
0: أجواء شتوية طيب لا أنا مش كتير حابة هذا الجو طيب خلص
1: فهمنا
0: خلص
1: حكيت من أول من يوم التنين
0: لا يعني تحكي. خلص خلينا نصبح المستمعين
1: أبو شبه قلنا طاقات فوق فوق عنده
0: لا عنا عنا عنا تسرعوش الخريف والشتاء والولم تسرعوش الشغلات شوي شوي بتيجي وأنا بتأقلم معها طيب عن ماريا بكباس بتنتقل المواسم عندي في سيرورة
1: شغل
0: سيرورة.
1: شغل شغل كتير سنين على حالي وعزاتي
0: مهم احنا اليوم بويكند خميس
1: كيف بتمشيها انت
0: ايش شغل؟,
1: شغل
0: طيب شغل
1: شغل
0: شغل بيصيرش بيوم يومين
1: طبعا
0: طيب
1: سنين.
0: استنيني بلحق لك صباح الخير لكل اللي معنا بالسيارة بالشغل
1: نعم وين كمان بالطريق
0: لوين
1: بعرفش من محل لمحل من اكس لوقت تذكري هاي العمل
0: المعادلة
1: الحسابية طلعت ترين من
0: بعدين طلعت السلحفاة ورا الأرنب
1: سلحفاة أنا ما كانش عندي سلحفاة
0: كان عندي سلحفاة وأرنب أوكي فنهاركو بلش معانا أو ما بلشش معانا فارفقونا وكونوا جزء من برنامجنا الخميس وأخيرا يمكن احنا هيك بعرفش بعرفش يعني بعرفش وين في ناس بلشت الساعة 5 معالي الطبخة أو
1: في هاي الناس
0: كل يوم بوعد نفسي
1: انه على الساعة 5 بدك تطبخي
0: انه بدي اقوم اعالي الرز تاجو بالقليل
1: ليه
0: ولا مرة زبطت
1: بس ليه
0: الا ما في 7:30
1: بس ليه
0: ويلا مش ملحقين
1: حدا يفهمي لازم على 5
0: اعمل الرز عارف بدي اتناشط من هدول اللي بيعملوا هيك
1: امشي روحي امشي لك ماشي ليش
0: هدول بيعملوا يوغا
1: بعدين
0: بعدين بيشربوا اشي سخن
1: حلوة
0: بيعالوا الطبخة
1: طبخة
0: باخدوا معهن هيك زودتن الصباحية مش باكلوا شو مكان
1: الجرانولا
0: كل يوم بالليل بوعد نفسي
1: ايوه نعم

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج وشريهان حجير بيكي، ريتا نادر تيودوري بالراديو المتلفز، وخين دهان بالهندسة الصوتية. وأحلى تحية إلك ماريا دبينا.
1: وإلك عارين بسول.
0: يعني مرات
1: مرات
0: في قرار واحد بحياتك هيك بحطك بمحل ما كنتش تتخيلي حالك ممكن تكوني فيه.
1: كتير
0: قرار
1: مرات.
0: واحد صغير كبير فبفاجئك وين ممكن يحطك. ومرات المكان نفسه بخوفك لأنه بحسسك أنه مش إلك، يعني أنت موجودة فيه بس مش حاسة أنه مناسب لإلك،
1: مش مرتاحة فيه،
0: لا وبتضلك فيه ومش مفهوم ليه. ففي ناس غير، يعني هيك اللغة غير، البيئة غير، وحتى النظرات اللي حواليك ممكن تخليك تسألي شو اللي بعمله هون،
1: بس على حالي كل يوم
0: شو اللي بعمله هون.
1: ما عرفت
0: كتير ناس تسأل حالها شو اللي بتعمله هون. ويمكن منيح لإلا ويمكن مش منيح لإلا. ويمكن لازم تطلع على نص الكوباية المليان.
1: مظبوط.
0: ويمكن مش مقدر النامي.
1: أيوة.
0: فهيك نتساءل. يمكن هيك المفاجأة بتبلش لما ترجعي لورا، ولما هيك تضلي وتجربي وتكتشفي إنه الإشي اللي كنت مفكرة إنه هو نقطة ضعف ممكن يكون بالذات هذا الإشي هو اللي بيميزك.
1: صح.
0: هاي الشغلات اللي رح هيك نتحدث فيها ونبحث فيها ونبحر فيها. وبالساعة الثانية رح نقابل هيك ست عندها تعريف غريب جدا لعمرها. مش عمر واحد،
1: قديش كم من واحد؟
0: ثلاثة.
1: لا
0: كيف يعني؟
1: يو بدي أعرف
0: كيف؟ قولي لي أنت،
1: مش عارف
0: ممكن تكوني فاهمي.
1: بعرف إنه في واحد منهم أربعة، بفكر بقدر أفهم ثلاثة أعمار، ممكن واحد منهم هو 14 سنة.
0: كيف يعني؟ اشرحي لي.
1: خليها بعدين، هي رح تشرح لنا بالساعة الثانية.
0: طيب، غير انه عنا لحظة نوقف عندها وإزعاج نزعجكم فيه ونفكر مع بعض، فخليكم معنا لحد الساعة 12 أو اتصلوا فينا وشاركونا، سمعونا أصواتكم على راديو مكان تلفزيون مكان 072-335-5993. وماريا أكيد صار واصل رسائل
1: من الصبح.
0: وين عم ببعتوا لك؟ على أي رقم؟
1: 050-907-13-21
0: واتساب.
1: واتساب بس. واتساب أوكي. بلاش نتصل على الواتساب لا. لأنه أنا شايفة
0: إنه شو
1: عنا
0: صاروا عم بجننوكي.
1: الله لأحا، هاي صار في عنا يمكن 17 مكالمة.
0: 17 مكالمة. طب إحنا بدنا إيانا دولة 17 رسالة والمكالمات هدول 17 ينتقلوا على 072 33 55 993. يعني ها في ناس صارت تفهمي علينا. صباح الخير. مين؟
2: ألو. صباح الورد.
0: صباح الفل.
2: يا مختار، يا صباح الورد.
1: عيده يوم السبت
0: كمان يومين. عيدك.
1: صرنا عرفان.
2: أنا اللي فكرت فيه شيء واحد.
0: إنه
2: بنيجي عندكم على البرنامج بنعمل عيد الميلاد مع بعض.
0: هيك بدك تحتفل
2: وعليهم نحتفل مع بعض. إذا لا فيش عيد ميلاد.
0: أوكي. قد بصير عمرك؟ قد بصير عمرك؟
2: 61 بالضبط.
0: طبعا 70. على 70 نحتفل سوا.
1: شو ضلنا عددهم لل 70؟
2: بدكم انتو؟
0: اكيد.
2: شو رايك يا ماريا؟
1: اكيد انا لا.
0: فرشو.
2: شو رايك يا ماريا؟
1: ايش رايي يا مختار؟
0: على 70
2: على 70 بالبدل الزرع ونعمل عيد ميلاد مع بعض
1: بكل سرور. بس يوم السبت نحن فيش عندنا برنامج.
2: لا السبت لا، يوم ثاني غير اسبوع ثاني. يوم ثاني.
0: استنى للسنة الجاي بيجي الاحد.
2: استنى السنة الجاي بيجي الاحد.
0: واللي بعده بيجي الاثنين. الاثنين كمان سنتين بزبط يمكن. ماريا بتكون بعد الصامدة لوقتها.
1: فكرة
0: ماريا
2: ما هاتب الواحد
0: على فكرة. ليه بتحسسينه كأنه شديتك؟ بليز تروحيش.
1: لا مش أنا يعني أنا بحكي عن حالي يعني. مش عم بحكي عنك. لا كل شيء مش كل شيء متعلق فيك يعني.
0: أوكي أوكي. لا حساس
2: ماريا تحكي مع حالها هيك. فيك تخلي ماريا تحكي مع حالها هيك.
1: شفتي
2: هيك عارين
0: مختار.
2: مختار
0: شو بتتمنى لنفسك يوم السبت؟
2: بتمنى لنفسي
0: صحة
2: ونجاح وكل طريقة نشيها.
0: حلوك
2: الحلال تيجي الله ببعتها
1: ان شاء الله يا رب. امين.
0: انت انوي خير وكل شيء بزبط.
1: بوجهك
2: كله خير. انا
0: وماريا قالت لك
2: بدي ابعت رساله لرانا نشيد ابو نمر.
0: احلى تحيه لرانا
2: اللي بتقدمه كل يوم احد بالمساء.
0: مجاز.
2: وبتمنى يكون لها برنامج على الراديو وعلى التلفزيون وتتطور وتتقدم وتتمنى لها الصحه والنجاح
0: ان شاء الله. وبتكون يا ريت بتكون عم تسمعك
2: على الجميع لجميع المستمعين والراديو مكان ولكل من يستمع. عيد ميلاد سعيد ان شاء الله ل 120.
0: شكرا يا مختار. ولك كل سنه وسالم. باي باي
2: باي.
0: معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور. عفاف
3: حالك ماريا وعريكي؟
0: والله مناح. احنا كتير
1: مناح. كيفك انت؟
3: والله دائما منورين دائما التنتين.
1: شكرا.
3: بقول دائما انتوا بتكملوا بعض برنامجكم بتكملوا التنتين بعض.
0: حبيبتي شكرا عم بتقوينا.
3: وببعت تحية لرانيا كمان. ايش في عيد ميلادها رانيا؟
1: لا لا لا,
0: لا. لا عيد ميلاد مختار هنا رانيا.
3: بقول لك
0: المختار كنت
3: سنه سالم
0: لعائله وحده
1: صرنا عالي نحن
0: خلينا نهني بعض السرائد بتبعت لك قصيده لمختار. شكرا كثير عفاف. وكيف انت
3: اليوم نبدا شهر جديد اليوم
1: 11
0: بتعرفي عم بفكر فيها انه مريا 11 يعني ضل 3 اشهر لاخر السنه فهيك 90 يوم تقريبا بركي هيك نعمل تحدي تشالنج مريم
1: تحدي
0: يعني على التنازلي
1: كل يوم نقول قديش بقي لها
0: لآخر السنة
1: 2027
0: وننهيها مع بعض وكل واحد يفكر بشو بده يشتغل على حاله. خطوة صغيرة.
1: طيب يلا
3: سنة خير على الجميع
1: إن شاء الله يا رب. أمين.
0: 11
3: ويعم السلام بالعالم
1: إن شاء الله يا رب.
0: حبيبتي عفاف عفاف بهمك بداية شهر نهاية شهر بداية أسبوع بهمك هاي التواريخ والأرقام والأعداد والأعداد؟
3: لا انا بتطلع كل يوم نفس الاشي كل يوم نفس الاشي.
0: انا بحب استغل هاي التواريخ على فكره مش انه بعمل معها اشي بس
3: انا ترى بحب شهر 11
1: ليه؟
3: لانه 11 عيد ميلاد ابني وسام.
1: سجل عندك انت تذكري اللي بتتذكري انا مش حتذكر
0: 7/11 وسام ابن عفاف
1: اشوفك
3: 21/1 خطب 21/7 تزوج كله ب21 كان الاشي. هذا الرقم كثير بيني لي انا بحبه.
0: حبيبتي الله يهنيك يا رب يحمي لك وسام وربا. شكرا عفاف.
3: وسام بالشغل وربا بالمدرسه.
0: يلا الله يهنيهم. شو محضرت لنا طبخه اليوم؟
3: انا عندي صيام يوم الخميس. انا لاني انا داخل مع زوم صلوات بس بعملوا كل خميس صوم لانه مشان يوحدوا العياد.
0: حلو.
3: هذا الاشي كل خميس في صيام. انا عامله عشان صايمه عامله مجدره حمراء ان شاء الله.
0: زاكي المجدره مع سلطه حامضه
3: وسام اللي اعمليها.
0: صحه وهنا. شكرا عفاف لاتصالك.
3: شكرا كثير لكم.
0: باي باي
3: باي.
0: وصلك رسائل تحبي تقري لنا؟
1: فتحي زعلان منه.
0: ليش زعلان؟
1: مش عارف.
0: لأنه بعت 10:03 وأنت قريتيها ب10:20.
1: لا قريتها مبارح على بعد 11.
0: لا مش لذيذ.
1: أبو الجود بدك أقرأ؟
0: أكيد.
1: أوكي. أبو الجود بعت لنا الصبح الله يسعد صباحكم يا رب بكل خير وود وحب. اليوم الخميس اليوم النفسية كيف؟ فوق فوق فوق
0: فوق فوق فوق.
1: ونهاية أسبوع وبداية شهر موفقة للجميع.
0: شكرا
1: سامي. طبعا صبح علينا سامي.
0: صباح الخير سامي.
1: صباح الخير.
0: أسبوع حلوة.
1: أحلى وألطف مريا وعرين. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة وممتعة ومليئة بالراحة والهدوء من
0: إن شاء الله
1: سامي.
0: شكرا سامي.
1: كمان بفكر
0: سميرة
1: بعتت لنا ما كتبتش الاسم بس موجود فوق. بداية شهر جديد على أمل قادم الأيام أجمل. يسعد صباحه عرينه وماريا مع صورتنا. طبعا أبو رشيد من الكمانة ببعت لنا صور الفاكهة الحلوة. مين بعت لنا؟ محمد الأحمد من زمان ما بعتش. في صمت القلب تتكلم الروح الصباح الهدوء وراحة البال. أحلى ماريا وعرين حبيت أعلي الطاقات ليوم الخميس. محمد الأحمد. طبعا الكولونيل بصبح علينا يا صباح الورد والعرين وماريا تنور الغرفة يسعد صباحكم. هابي ويك اند من محمد. أكمل بعد فيه
0: كمان شوي.

0: ماريا صار لي
1: كم من يوم
0: عم بفكر بقصة سعد المجرد
1: المغني المغربي
0: سعد المجرد المعلم
1: انت
0: معلم واحنا منك
1: المختصر.
0: نتعلم
1: نعم.
0: يمكن لانه هيك عم بغطي التطورات وكل إيش عم بيصير معاه خطوه بخطوه بزاويه اسكت يا لساني مع شادي بلان
1: بس نشرح برنامج يعني على الطريق بعرفش.
0: سعد المجرد متهم باكثر من قضيه اغتصاب وتحرش
1: ثلاثة أربعة
0: تمام
1: اوكي اليوم
0: منهن اللي ما كملتش منهن
1: من
0: اللي وقفت منهن اللي تنازلوا
1: مش بس أربعة من عدة محلات بالعالم امريكا فرنسا المغرب
0: لا اكيد
1: من 2016 يعني عم بقول انه مش من محل واحد يعني
0: لا لا من اكثر من صبية مش بس فرنسيات ومش بس امريكانيات ومش بس مغربيات وفي اللي كتار كمان ما تجرؤوش انه يطلعوا يحكوا ويمكن مش كتار ويمكن خلص هدول اني بس الثلاثة اربعة السام يعني انا كوني امرأة وكون في شخص قبالي عم يعني نحكم عليه 10 سنين سجن بسبب الاغتصاب صعب صعب صعب اتعاطف هون عم نحكي على 10 سنين يعني اكيد كان في
1: ناس بيقولوا حرام.
0: كان في عدة آراء يعني هون اللي استوقفني شوي مش إنه قضية عابرة وبس إنه في ناس تعاطفت في ناس حبت في ناس كيفت في ناس شمتت في ناس كتبت يعني بعد الحكم الأخير رجع كان النقاش كله يعني
1: عشانه نجم كتير نتعاطف معه
0: شوفي هو إله شعبيته
1: بس هو اغتصب والمحكمة قررت وباستئنافات يعني والمحكمة العليا ومش من محل عدة محلات فالناس كتير يعني عشان هو نجم من المفروض أتعاطف معه أو مرته طلعت ونشرت منشور كبير معقوله لا أنا بعرفه لا تعرفيهاش
0: كيف نتعامل مع القضية لما شخصك اللي قدامنا نجم وإله جمهور ومنحب غنانية
1: زي أي حد تاني مغتصب
0: يعني قديش النجومية ممكن تأثر إنه نصدق أو ما نصدقش اللي عم بتصير
1: بس ليش
0: تبركي يعني. بتعرفي قديفي بالسجن ناس مظلومة
1: وناس
0: انحكم عليها
1: بس هون بتعرفي 3 قضايا اللي هي راحت على
0: لا إسا هذا الحكم على قضية واحدة
1: لورا والقصة قدية يعني من 2016 يعني استأنف ورجع ورجعت المحكمة كمان مرة عطته 6 سنين بعدين إسا عطته 10 سنين شو هذا بيقول كل الأدلة طبعا ربنا هو بالآخر اللي عارف كل إشي
0: بس في إشي واحد استوقفني
1: وفي كمان إشي أنا كمان استوقفني
0: رأيي كان من رأيك تمام بس أنا بدي أحاول بس شوي خليك تتروي زي ما أنا هيك شوي
1: لا في إشي تاني كمان معصبني بس
0: ثواني اسم نحكي عليه كذبت زوجته احنا فاهمين انه مش هي المتهمة اوكي
1: أكيد.
0: احنا فاهمين انه بعد ما صارت الامور عم تتعلم

0: هذا معه تجوز اوكي هي كانت مديرة اعماله وهي لسه بالشهر التاسع حامل بتوأم في ابو وام في ابو وام ما لناش ذنب اللي عم بيصير في عيلة كاملة اللي هي عم بتساند هذا النجم احنا اليوم ما لناش دخل كونه نجم عم بيكون عنا وكأنه الصلاحية نيجي ونحكي ونستهزئ أو نتمسخر أو أو أو أو نشمت أو ننبسط على إنه يلا روح وإنسجن ومن أصعب السجون الموجودة في العالم سجن كتير قاسي المحامي تبعه حكى إنه هو عم بيبكي ليل نهار
1: على عيانه مريض وكله كله تمام طيب
0: وعلى الظروف اللي كتير صعبة
1: أنا لازم أتعاطف معاه شو مع اللي اغتصبها شو مع اللي اغتصبه شو معين هني حدا بفكر فيهن هني ولا عشانه نجم مسكين حدا سمع قصتين حدا وين قصتين قصته هو السب شو معين انه شو هني اللي مرقوه
0: صراحة ناجي يعني هي
1: ناجي
0: كتير مرات طالبت انه تجاوب على ألف سؤال الناس اللي عم بيسألوه ليش راحت ليش سكتت ليش عملت
1: ليش العطناء على الغرفة ليش لابسي هيك ليش مش لابسي هيك هذا السؤال
0: طبعا هون اشي انه اول اشي نحط عليها
1: وهي الذنب وين هي بكل الموضوع حدا هذا حدا فكر فيها وشو هي بتعاني وشو هي عانت وشو هي رح تكمل تعاني بحياتها ولو عشانه نجم صادي اللي مجرد مش ممكن مش ممكن مش ممكن يعمل هيك اشي لا ممكن وناس
0: نجومية يمكن
1: نجومية الناس تتعاطف طبعا مع نجم بس انتو عم تتعاطف
0: حب القرابة العالي
1: شو بعرفني
0: يعني كان مفروض القضاء كله. الاول يكون 6 سنين بعد ما استأنفوا صار 10 صار
1: يعني
0: 10
1: والمحكمة العدل العليا يعني
0: يعني بعد بدنا
1: فكر
0: بعد بدنا هيك يعترضوا على القرار
1: وبعد في محاكم تاني كمان يعني اكيد رح يعترضوا كمان وكمان وكمان بس انه الو
0: بس ماريا
1: ثلاث قضايا
0: ننساش انه في عالي
1: طيب انا ايش يعني في عائلة طيب عيلته
0: ننساش انه في عائلة كاملة لا عم بقول
1: في وحدة اغتصبت الناجية وفي عيلتها كمان واهلها وين هن بالموضوع شو معهن احد عم بفكر فيها في هن هن كمان
0: هاي الغنية عشان تروقي الك خصيصا صلي يمكن طلع 10 ساعات بس اسمعي

0: 0-7-2-3-3-5-5-9-3 اتصلوا فينا وشاركونا أو بعتولنا رسائل نصية
1: 050-907-13-21 وطبعا في رسائل نقرأها
0: بعد شوي.
1: بعد شوي
0: معنا اتصال. ألو الصباح الخير.
2: صباح الطاقة الإيجابية.
0: هلا يا رائدة. استفدنا لك من الصبح.
2: ماريا وعارين.
1: عارين
0: كيف أنت وينك؟ مش بالبيت اليوم؟
2: على الشط.
1: أوه يا فا.
2: هاي البحر.

0: البحر قدامي والموج
1: تعملي أجواء الخميس رائدة
0: إيش إيش بجنن
1: تعرفي تديري بالك على حالك
0: الأمواج راكبين الأمواج قدامي وهيك
2: حلو مع الغيم
0: إيه؟
2: مع الغيم
0: وهيك بس المي على فكرة دافية
1: والله عن جد
0: حلو المي دافية يعني مش إنه بارد مثل يقول بارد
2: أكلها بكرة نزلت على البحر
1: وهي أم نزلت كذبتي خطوطين
2: يعني شتت على المي
0: يعني شوية تدمي كون عندكم
1: حلو رائدة حلو هيك حسستينا انه الواحد لازم هيك شوية
0: حلوة حلوة بعدين انتو الطاقة الايجابية اللي بتعطوها
1: للمستمعين تسلم يا رائدة
0: يعني وين ما كان بتلاقي هيك اللي بيكونوا مثلا بالباصات بالسيارات قبل مدة كنت في
1: اقبل البحر
0: جنين في جنين في الزبابدة وكان في سيارة وكان صوتكم بلعلع مع بعض والموسيقى والاشياء
1: احلى تحية للزبابدة احلى تحية لأهل
0: الخليج يعني وين ما كان موجودات الله يسعدكم
2: تسلمي
0: في جنين منطقة جنين
2: حلو
0: احلى تحية الله يسعدكم حابة أقدم هدية اليوم تحية لأختي خولة اليوم عيد ميلادها
1: أحلى تحية لخولة
0: واحد عشرة
1: حلو التاريخ
0: كل عام وهي بألف خير وياريت تقدموا لها أغنية عيدك يا أنجل أنت العيد
1: خلص من جديد
0: يعني حلو إنه هيك وتاريخ واحد عشرة حلو تغيير يعني
1: صح بداية جديدة بداية شهر
0: خلص يعني بداية خريف مع شتاء ورا بعض بيكون هيك
1: صح
0: يعني بتحسي مبترى طرق شهر عشرة
1: نبعت تحية لخولة والله يخليكم لبعض شكرا يا رائدة
0: الله يخليكم حبايبكم
1: نهارك حلو
0: نهار طيب إلكم
1: نهاية أسبوع يعني رائعة إلك كمان حبيبتي
0: بتعطوا طاقة الواحد بكل
2: مرة
1: يا رائدة
2: رائدة الحلو يعني بالموضوع
1: متبادل
0: أزمة الطرق
1: نشحن بعض
3: بالضبط
0: أزمة الطرق هيك الحوار اللي بتحكوا مع بعض الأغاني اللي بتحطوها الأشياء بيخلي الواحد إنه في أمل وفي لسه الدنيا فيها خير
1: حبيبتي شكراً يا رائدة أحلى
0: تقاليك
1: باي باي معنا كمان اتصال ألو صباح الخير
4: ألو صباح الخير
2: صباح النمس مريسة حج مطر
4: حج مطر اسمعني يوم عيد صاحبتي رشيدة غطاز يوم عيد ميلادها
1: أحلى تحية لرشيدة صاحبة مريسة
4: وإن شاء الله الله يشفيها وتمشي
1: إن شاء الله يا رشيدة هيك تقوي حالك وتقومي
4: وبدي قلنا وعلى فكرة أطلع كياس من كل المشاكل وكيلة بدي أطلع كياس رأي الناس وكلام الناس بالبالي يعطيكم العافية
1: شكرا يا مريسة
2: شكرا مريسة باي, باي.
4: أوكي يلا باي
1: باي, باي.
5: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واليوم
6: غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك
6: نوستالجيا من مكان غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس
7: أجا
5: هي أجا أجا هي أجا أجا هدو هدو هدو
8: Happy birthday
9: هيا يا جماعة بس شوي
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
9: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل الآن برنامج مريا وعرين

0: عم بدبه لشغلة. أول إشي رجعنا بعد الفاصل الإعلاني
1: كمان. هاي كنت أقول لك.
0: طيب. طيب. رجعنا كان واضح يعني واضح إنه في فاصل.
1: هاي رجعتوا لبرنامج مريم يعني حريم راديو تلفزيون مكان. المهم
0: عم بدبه لشغلة إنه يعني من أول ما بلشنا البرنامج رجعنا للبرنامج كتير عم نستضيف الجيل
1: جنزي.
0: واو.
1: محتل.
0: يعني الساحة. عم بنتبه إسا عم بطلع على حاله. إباء وبقول يعني من أول ما بلشنا صرنا شهر شهر إيه لا
1: مريا 1-9-9-3-9 المدارس
0: وبعدين
1: طيب شو
0: فعنا بالأسبوع أنا اللي
1: جنزي فارد حاله بدك بتكيش أنا على الساحة طيب. مهم اليوم دخلت عنا ضيفي جدا مميز إباء أبو محفوظ شو حبيتي فيها أكتر إشي
0: إنه قالت جملة وذكرت حالي بمرحلة من مراحل حياتي بس بطريقة تانية بعدين بحكي عنها بحب أكون العربية اللي بالغرفة
1: ليش هاي الجملة استوقفتك بالذات
0: يعني ليش الواحد بقول هيك إشي شو في من وراء لكل الجملة هاي
1: يعني أنت برأيك مثلا الجملة هاي إنها معنى أكبر لما بنعرف من وين بلشت قصة إباء مثلا
0: طبعا طبعا
1: فإباء أبو محفوظ من أم الفحم بتحب التمثيل وبالبداية أصلا ما كانت عارفة شو بدها تتعلم
0: زي الكل
1: وكانت حاسة إنه المجال اللي بتحبه مش مأخوذ بجدية كافية حواليها
0: كفاية حواليها وبعدين أخذت خطوة مش صغيرة وبسيطة
1: لا
0: انتقلت لتل أبيب
1: لوين؟
0: تل أبيب
1: أوكي من أم الفحم
0: تل أبيب
1: اوكي
0: لتل أبيب ودخلت لدراسه السينما وكان عليها تتعامل مش بس مع محل جديد كمان مع لغه ما كانت متمكنه منها ومع بيئه مختلفه تماما عنها يعني اذا بقول حيفا نص مصيبه بتعرفي شنو تل أبيب
1: تل أبيب يعني
0: من الفحم لتل أبيب
1: يعني مش عادي تحكي عربي بالباص
0: لا لا لا لا تقدر تحكي عربي بالباص بس
1: لا إباء من أم الفحم لابسة عراسة
0: بتل أبيب
1: مش عادي
0: لا مش مألوف تقدر تحكي بتل أبيب نحن مش عم نحكي على
1: بس أكيد في نظرة تنتين ثلاثة
0: بيستغربوا
1: أكيد
0: وتل أبيب المدينة الكبيرة يعني المتروبوليتان نيويورك بلادنا
1: مهم إيش الإشي الحلو إنه اليوم هي هاي سنتها الرابعة بمجال السينما يعني إسا مفروض هذا الأسبوع تبلش السنة الرابعة بمجال السينما بتشتغل مديرة مقهى بتل أبيب وشاركت كمان بالنسخة العبرية من برنامج
0: تفضلوا على العشاء اللي كنت متابعيته يوميا
1: أنا تابعته عشان إباء
0: لا أنا متابعيته نحن بالعيلة نحب تفضلوا على العشاء بكل النسخ تبعونها
1: هذا الموسم بالذات
0: كملت التابعية عشان
1: بالنسخة العبرية
0: كل أسبوع إباء
1: إباء اللي قاعدة
0: حواليها لا اللي مش بس اللي جابتني عندها على البيت جابتني عندها على بيتها الصغير الحلو هيك بالأتيك وقعدوا على الأرض قعدوا على الأرض اضطروا كبار بالعمر يعني أنا متخيلة لا كل
1: صبية صغيرة متدينة من أم الفحم بتحكي بصراحة عن العنصرية والنظرات والمواقف اللي بتواجهها يوم بعد يوم بس بنفس الوقت بتفرض يعني بترفض إنها تخسر
0: كمان
1: تفرض حالة وترفض إنه تجربتها هاي تكون بس بهاي المواقف
0: والأكثر لفتنا انتباها بالنسبة إلي إنها بتقول أنا بحب أكون زي ما قلنا العربية اللي بالغرفة وبحب أكسر المسلمات والصور المسبقة
1: أهلا وسهلا فيك إباء. صباح الخير إباء
2: صباح النور
1: معجوقة إنه عم نحكي عنك وتسمعي الإشي من الجنب
2: تعودت بس دائما نفس العجقة نفسها
0: ليش بنعيش معايزي بدي أسألك إيش بدي أقول لك موقف صار معي لما إجيت على الجامعة وبفكر بشكل مشابه أنا حيفوية
1: أفريقية
0: نص إفريقية نص عربية تمام بالمجتمع
1: مش تمام معاه مش عادي
0: تمام اللي شايفني ومتابع البرنامج بيعرف ساكنة بحيفة بقلب يعني قوقعة كتير محمية جدا
1: الناس تعرفني وبعرفها
0: وقررت أطلع وين
1: أوتس
0: على الأوتس مش تل أبيب ما كنتش أحب أيامات ما كنتش أحب تل أبيب وفجأة أنا الطير الغريب جدا بهذا المحل إسا يا أنا بدي أفرض حاله مين أنا وإفهميها مترو 83 مش ضعيفة كلياً يعني
1: اليوم صرت ضعيفة
0: من بعد متلتلي سمرة وكلياته ومش عارفين
1: كيف يأكلوني
0: كيف يأكلوني وإجيت فرضت حالي وأخدت الإشي المميز فيي كله هذا
1: وجداً
0: مميز وفرضت حالي وصرت
1: لمصدر قوة
0: هل هذا اللي مرأتي أنت كمان يعني من هناك أنت جيت استغليتي هذا الإشي لصالحك
1: أصلاً بالآخر. كنتي فاهمي هاي الشغلة عندك؟
2: بالأول ما كنتش فاهمي كدش إنه أكون العربية الموجودة بين كل اليهود وكل الناس اللي غير كدش هي نقطة قوة بشي مرحلة. بالأول كان بالعكس كان خوف كان توتر، كان أنت الموجودة بين كل اليهود اللي بشي مرحلة كانوا يكرهوكي لأنه بعد الحرب وبعد كلها. فلما أنت تكوني بهيك موجودة بشي مرحلة زي بيقولوها زي هيك لمبة وضوط إنه أنا العربية، صح أنا العربية الموجودة بس أنا العربية الغير، أنا العربية المميزة، أنا اللي مستحيل ينسوني. هذا هي الفكرة. فلما اكتشفت إنه أنا مش شفافة بشي مرحلة وإنه أنا دائما مبينة صار بينفع أخذ الإشي لمصلحتي، للمصلحة الإيجابية مش للسلبي، مش لأنه أنا العربية كل الوقت رح أواجه عنصرية. بالعكس أنا العربية صح دي أواجه عنصرية بس أنا كمان بعدني واقفة وكمان بعدني بكوم وبتعلم وبفوت على الدروس ودائما صوتي مسموع بشي مرحلة لأني العربية دافكة الصوت مسموع
0: من حالي. صوت
2: بالضبط مش مستحية
0: من مين أنا
2: بالضبط، ودائما صوتي مسموع زيادة لأني أنا تحت كاتيجورية العربية.
0: هل لازم صوتي يكون زيادة عشان أو بقدر يكون صوتي هو صوتي؟
2: صوتي هو صوتي بس لأنه بلوس صوتي في المحجبة فصوتي بنتساش. صوتي مستحيل ينتسى. أي جملة بدي أحكيها في التعليم غير أو إشي اللي ما قلوش علاقة في التعليم ويسمعوا دايما ما بنتسى لأنه دايما الإباء العربية حكت هيك، مش بمنظر عنصري أو إنه شوفوني كعنصري.
0: مش بدك بشي محل تكوني إباء ومش مع التيكيت هذا إنه أنا إباء العربية المحجبة، إلا أنا إباء كإباء.
2: بس أنا عايشة عشان هاي الفكرة إن أنا دايما المميزة وما عنديش مشكلة أكون دايما المميزة اللي هي دايما يكون تحت التايتل العربية دايما ممتاز.
1: طب كتير مستمعين إسا ومشاهدين عم بيقولوا إنه شو قصة إباء، خلص زمان هاي القصص وصار عادي، وكتار من أم الفحم ومن كورونا العربية ومدننا العربية عم بيكونوا بالمركز وعم بفرضوا حال إنه خلص صرنا إحنا مرئين شوط كتير طويل. شو إسا عاملين قصة من إباء؟ يبقى احكي لن لحد اليوم في شغلات عم بتواجهيها.
2: اكيد. شوف بالرغم من انه كثير طلاب عرب بيطلعوا بتعلموا بتل أبيب بتضلها هاي الفكرة انه احنا العرب احنا محل تهديد بشي مرحلة لليهود، مش مهم وين ما تروحي وين ما تمشي. مرات حتى في الجامعة انت بتفوتي على حصة اللي كلاتها يهود ففي هاي التطليعة اللي انت انت شوي غير، انت عربية فانت نوعا ما
1: تهديد. اللي جابك
2: بالضبط شو اللي جابك؟ حتى لما بديت أتعلم سينما هو خان كل تخصص اللي أغلبته 99% منهم هو يهود، فبيشوفه مش بس عربية، عربية محجبة، إيش عم بتساوي هون؟ مين باعثك بشي مرحلة؟ مين هلأ كيف أنت بتيجي وبتسترجع أصلا تكوني بيننا إحنا اليهود بوقت اللي الناس اللي هم من أصلك العرب المسلمين قاعدين بيعملوا لنا مشاكل بشي مرحلة؟ ففي من هاي الجهة. وفي كمان أصلا في أي محل في تل أبيب فوتي إسا على باص زي ما حكيتي على باص أنت عادي عربية طالعة على التعليم بشنتي تجي للتعليم مع المحشيف وفي هاي النظرة اللي في عربية فاتت بس شوي خلينا ننتبه، مش
1: الظهر.
2: من ناحية خوف مش من ناحية عن جد خوف اللي هو حقيقي، إنما من ناحية إنه خاب ينتبهوا للبني آدم زي ما سيفوت ناركومان على باص دايما الكل بينتبه له، الكل خلاص بيحط عينه عليه إنه
1: مؤسف إنك عم
0: كيف يكون شعورك بهاي اللحظات؟
1: مؤسف إنه هاي المقارنة بس
2: بالأول كان شعوري اللي هو يا الله إنه كيف أنا بدي أعيش كل حياتي بهاي الطريقة، إنه أنا وين ما أفوت وين ما بدي أروح هاي النظرة. وبشي مرحلة بطأ صار إنه أوكي
0: عادي.
2: طيب بس انا العربي وانا مفتخرة بشكلي ومفتخرة من وين انا
1: بس
2: جاي.
1: هذا ما صارش بكبسة زر، يبقى اشتغلت كتير على حالة وكان في كتير حواجز. اللغة اكتر اشي ممكن كان
0: مش بنقدر نرجع لحظة لام الفحم بتقرر بنت قدي كان عمرك 18-20
2: 19 لما نكلت على تل أبيب
0: بتقرر
2: بس قبلها كنت اشتغل في تل أبيب اشتغلت أوكي. فترة في تل أبيب
0: فكيف بتقرر انا بدي اروح انتقل على تل أبيب؟ كيف الأهل بوافقوا كمان إنك تطلعي من البلد؟
2: أنا لحظي أنا محظوظة طلعت لي أم اللي هي بني آدمي رائعة، بني آدمي كثير بتدعم وفي اللحظة اللي أنا قررت إني أتعلم حتى لو كنت بدي أكلها بدي أتعلم برا البلاد كانت كثير بتدعم. ولما حكيت لها تل أبيب كان بالنسبة لها واو أنا بنتي رايحة تتعلم رايحة تسوي إيش اللي بتحب.
1: واجهتي صعوبة ولا خلاص
2: بتل أبيب
1: يعني مع العائلة مع المحيط
2: مع أمي؟ بالمرة ما واجهتش. أمي كان دايما بالنسبة لها التعليم أهم إشي, تعلمي إيش اللي أنت بتحبيه إيش اللي أنت عارفة, مش مهم المصاري بشي مرحلة رح تطلعي مصاري مش رح تطلعي, المهم انك انت تعملي شيء بتحبيه عشان ما تندميش كمان كم من سنه.
1: انت البكر ولا
2: انا الكبيره؟
1: لانه عاده البكر هيك بيكون عليه كتير مسؤوليه.
0: مسؤولية من نوع تاني. حبيت إما مسؤولية من نوع إنه أوكي أنت
1: كوني مبسوطة,
0: كوني مبسوطة روحي تعلمي, تعلمي إشي أنت بتحبي, مش أنا بدي أكون أم الدكتورة, بقدر أكون أم المخرجة كمان
1: أم السينما
0: وفخورة. وفخورة
1: سينما تمام ممثلة. كانت تمام مع اختيارك؟
2: بالأول كان إلها شوي صعب, ما فهمتش فعليا إيش بنفع أنا أساوي إيش. حديت ما حكت مع كم من صاحبة من صحباتها
1: أقنعوها
2: مش أقنعوها بس سمعوا إخراج واو إيش هذا, إنه واو إشي بجنن, إنه إشي مميز. فإمي بشي مرحلة هيك خلص إنه فهمت إنه فعليا السينما ممكن يبقى إشي اللي هو مميز يميزني. أنا دايما مميز, أنا باسم مميز بشكل مميز. فكمان السينما كان
1: ماريا رجعت معك لأم الفحم, أنا أرجع معك للخطوة الأولى لغة مجتمع جديد مش معروف لإلي مش مألوف, كيف بلشتي هيك تفككي العقدة؟
2: بالأول لازم بفكر إنه أصعب إشي كان في الانتقال لتل أبيب هو فكرة إنه كل اللي حوالي كثير منفتحين.
0: بيئة منفتحة
2: فجأة أنت بتقعدي مع شوي شوي بتصير عندك أصحاب اللي هم يهود وأنت بتقعدي معهم على نفس الطاولة وبيطولوا السيجارة من هون بيلفوا أشياء. فأنت مرة واحدة بشي مرحلة بتستغربي بالأول بيكون إليك شوك زي ما بيقولوها صدمة ثقافية إنه أنت جاي من عالم ثاني ومع الوقت بتفهمي إنه إذا أنت بدك تعيشي بتل أبيب بين اليهود لازم تتأقلمي مع هالمواضيع. في ناس ممكن تختلف معي وتقول إنه لا إذا أنا مش مناسبني أنا بقوم وبروح, بس بنفعش أظني أقول بدي أقوم وأروح. أنا قاعدة في تل أبيب كل تل أبيب هيك فأنا مجبورة بشي مرحلة إني أنا أتأقلم مع هالمواضيع. أنا بناسبنيش إني أنا أشرب وأنا ما بشرب وأنا ما بدخن وهذا ما بناسبني وأنا بمتنع عنه, مش لإني قاعدة معهم هم بدخنوا يعني أنا هات سيجارة أدخن ولا هات أشرب معك, لا أنا عارف الحدود تبعوني وأنا بحط دايما هاي الحدود واللي حوالي لازم يفهموا إذا اللي حوالي مش متقبلين إلهم الإشي برجع لهم مش برجع لي وأنا وقتها ببعد حالي بهيك مرحلة. فهاي إنه لازم تتأقلمي. وكمان العبري صعب إن يعني عن جد كل المجتمع العربي بفكر إنهم بيواجهوا من عندهم هاي الصعوبة إنه العبري هي لغة شوي صعب علينا نتعلمها دايما. وحتى لما حتى على الورق لما إحنا بنكون عارفين عبري مش عن جد بنعرف نحكي, بس لما أنت تطلعي وتجبري حالك تختلطي
1: وما فيهم. تخجليش
2: بالضبط
1: من تخجليش انك تغلطي
2: ويغلطي وعادي
1: واللهجة
2: اكيد
0: اللهجة صارت لهجة
1: لا تمام بس بالاول بس بالاول
0: تحكي بالاغ وبالخيط
2: تعودت ايش عمل تعودت
1: تل أبيبي
2: لا بس الواحد بينفع انه ما يستحيش ما فهمش كلمة في المحاضرة يرفع ايده ويسأل اللي حده الاشي بشوت شخصية البني آدم. إذا البني آدم بيقرر إنه ينغلق على حاله والعبري صعب وأنا خلص مش غادر فوقتها عن جد
1: بضل بهاي القوقعة
2: بالضبط بضل بهاي المرحلة.
1: وإباء قررت مش بس تأخذ وتتأقلم مع هذا الجو وتكون مديرة مقهى قررت كمان تشارك.
0: بس كيف يعني مديرة مقهى؟
1: إنه ليه لا؟
0: لا يعني
1: قديش عمرك؟ قديش عمرك إباء؟
2: 22
0: مديرة مقهى محجبة
2: صح
1: تل أبيب
0: تل أبيب
1: عادي
2: لا عادي مش عادي
1: عادي لأنه إباء عملته عادي
2: عادي بالضبط لأنه من بعد
1: لأنه إباء عملته عادي
2: بس أنا لما هاي لا مش عادي.
0: كيف المدير صاحب المحل قبل إيش قال لك؟ لا عن جد
2: عن جد عن جد عن جد لما عمل كثير مقابلات مع أكثر من حدا عشان المنصب قال بالرغم من إنها محجبة أنا شفت بني آدمة اللي
1: عندها
2: عندها مسؤولية وعندها القدرة على إنها تغير إشي بهذا المحل. شاف الشخصية بالرغم إن أنا صغيرة شاف بهاي الصبية الصغيرة شغف معين على انها تغير بالمحل, انها تعطي لهذا المحل.
1: ما احكمش عليها على
2: صحيح, فاختارها على البني ادمين اللي كان عندهم خبره في
0: المجال
2: في انهم يكونوا مديرين. اختارها لانه عارف انه البني ادم مجرد انه عنده هذا الشغف بيقدر يعمل كل شيء.
1: حلو.
2: من هنا جاء.
0: حلو.
1: إبا أنت اليوم هيك مش بس عم نحكي قصتك الشخصية, إحنا عم نعمل كتير أشخاص اللي خايفين مترددين بدناش وبدنا يبقوا بالقوقعة أو قريبين على الأهل. فهنا إبا جاي تقولكم إنه لا, اخطوا هاي الخطوة الأولى وشوفوا شو بستناكوا بعد كتير شغلات.
0: لا وما تحكموش يعني كمان للجهات التانية, ومين كان يكون أي بأي مجتمع بيكون شخص مختلف.
1: ممكن كمان أنت باخد عنه فكرة كبيرة بعبع.
0: فهوني يعني بتتعلم انك ما تحكمش,
1: صح,
0: تقبل
1: لا من هون
0: شوف ولا من هون ولا من هون, وكمل حتى لو انت مختلف, كمل تكون مين ما انت, او علي صوتك واثبت حالك.
1: تفضلوا على العشاء, قاعدي حوالي طاولة مع مشتركين كلهن طاولة اكل, بتعرفيش شو معتقدات خلفيات السياسية
0: غريبين يعني كان أكم من شخصية هناك
1: شو؟
0: كتير غريبين.
1: ليش قررتي تشاركي؟
2: أول إشي إنك تروحي على تفضلوا للعشاء هي بالضبط إشي نسخة ثانية, لأنك تحمل حالك تطلع على تل أبيب,
1: نسخة مصغرة يعني وكأنه مش أوكي.
2: إنك تحمل حالك تطلع على تل أبيب, إنك أنت بتفوتي على بيت على محل كل الناس اللي المفروض يقعدوا مع طاولة أنا بعرفهم, مش بعرف شو رأهم, بعرف شو بيفكروا عني, ومجبورة أقعد وأتأقلم معهم. إنه هيك بالضبط تل أبيب أو حتى أي بلد يهودية تفوتي عليها, أنت فايتي على محل اللي أنت بتعرفيش مين الناس, بتعرفيش شو آرائهم, ومجبورة تقعدي وتختلطي معهم عشان تفهمي شو رأيهم
1: ويفهموك
2: بالضبط. فهيك هيك تجربة تفضل على العشاء كانت بالنسبة لي, رجعتني لأيام أول ما بدأت جامعة.
1: العنصرية حكيتيها وما خفتيش منها, كيف واجهتيها بتفضل على العشاء أو بأي محل؟
2: إيه شوفي, هنا الاثنين شغلتين شوي مختلفات, لأنه بالأيام العادية العنصرية كانت شعور معين, نظرات معينة, بس بعد تفضل العشاء العنصرية اللي واجهتها كانت بطريقة ثانية, كانت برسائل شخصية بتهدد, أنا بتهددني أنا كإباء لأني مجرد أني عربية, رسائل اللي بتشتمني بشي مرحلة مجرد أني كنت أني أنا العربية الموجودة. ففجأة العنصرية هي مش بس نظرات, هي كمان حكي, كانت بعد تفضلوا على العشاء هي ناس بتفضي زي ما بيقولوها, بتقعدوا كل همها بقى بنت 22 ليش موجودة على محطة
1: ولا تلعت على الشاشة.
2: بالضبط.
1: شو شو شو قلتي لهم, كيف واجهتيهم أو كيف واجهتي كل هاي الشغلات اللي عم تتلقيها؟ كنت
2: جهلت عن جد, كانت تجاهل, لأنه
1: ولا إيش أثر عليك؟
2: أثر علي ما في شوفي,
1: توقعتي
2: توقعت عنصرية, ما توقعتش لهي الدرجة, ما توقعتش إنهم يتمنوا لي الموت بشي مرحلة. بس بالأول بأثر عليك انت أنا برضو أنا صغير يا إنه نسبيا أنا صح. كثير أنا صح. صغيرة باي. فما توقعتش هاي الكمية, وبالأول كثير أثر علي, ما قدرتش أحضر أفيلة.
0: بس حبيت كيف إجت وواجهتهن واحد واحد.
1: عم تحكي بعد البرنامج,
0: بعد البرنامج طلعت بفيديو انتبعتي طلعت بفيديو وقرت واحدة واحدة
2: صح
0: واحدة واحدة وجاوبت واحدة واحدة من
2: قيمتهن كمان
0: قيمتهن يعني أديه عندها جرأة هاي الصغيرة يعني
1: بالمقابل. بس كتير مهم كمان نحكي إباء إنه مقابل كل هاي الرسائل قديش وصلت كمان رسائل حب.
2: أكيد, وأصلا بنفع تعرفي قديش الحب من الناس هي من فعليا التعليقات العنصرية كانت مجرد بالتليفون, الناس اللي بتضايق زي ما بيقولها تقول يا وجه لا وجه. بالمقابل كمية الناس اللي شافتني في الشارع, شافتني في الشغل.
1: اليوم انت بتمشي سلب صورتين
2: مش سلب بس بمشي هنا وغادي بيعرفوني, وكلهم حكوا لي واو كديش حبيناكي كديش هاي. ففعليا دورجيني انه هاي فئة كثير صغيرة وفئة خويفة زي ما بيقولوها.
1: إباء واو قديش حبيناكي. مش بس السن بيقولوا
0: لوينك توصلي إباء, لوينك توصلي بسرعة,
2: لوين بدي أصل بسرعة؟ أظلني أنا العربية بالغرفة.
0: مهنيا
2: مهنيا ممكن بيوم ما أكون منتجة عن
0: جد. منتجة مش مخرجة,
2: أكثر منتجة.
0: منتجة حبيت.
1: خلص لقائنا إباء, شكرا كتير أن كنت معنا إباء أبو محفوظ, فخورين فيكي ورافعين راسنا فيكي.
0: أحلى جنزة
1: والحياة قدامك.
0: واو.
1: شكرا لرانيا رشد أبو نمر, شريهان حجير باكي, ريتا نادر, تيودوري خين, دهان, ماريا دوبينا,
0: عارين بسول,
1: آش آئبة آه.
0: ايش
1: ايش كنت بدك تقولي؟
2: لا ولا شيء. اطلع ما اطلعش.
0: لا لا لا، التلفزيون علينا.
1: راجعين بعد اخبار الساعه 11، خليكم.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
5: مخزناشوك.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة من مكان: مواجهة بين محتجين مؤيدين للتجمع وبين بن غفير عند مدخل المحكمة العليا. جيش الدفاع يصدر ردا مفصلا يرفض فيه جملة وتفصيلا مزاعم في المنازة. النائب العام الإماراتي يأمر بالتحقق من مدى ارتباط واقعة طائرة فلاي دبي بأي نشاط أو غرض إرهابي، والحرارة تكون دون معدلاتها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: سلام من الله عليكم. 11 في أورشليم القدس. في أورشليم القدس وقعت مواجهة عند مدخل المحكمة العليا خلال جلسة النظر في الالتماس الذي قدمه حزب عتصمة يهوديت لشطب ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادي. وقعت المواجهة بين محتجين مؤيدين للتجمع وبين رئيس عتصمة يهوديت الوزير بن غفير الذي صرخ: يا مؤيدي الإرهاب اخرجوا من هنا. يذكر أن الوزير بن غفير هو النائبة تالي غوتليب، وكلاهما محاميان يمثلان عتصمة يهوديت في هذه الجلسة. سمحت المحكمة العليا قبل قليل بالكشف عن هوية ضابط الاستخبارات في فرقة غزة خلال أحداث 7 أكتوبر، وهو الليفتنانت كولونيل أريه عمدرور. وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة التماسا قدمه عمدرور ضد هذه الخطوة. أصدر جيش الدفاع اليوم ردا مفصلا على المزاعم الواردة في الفيلم نازة، رافضا إياها جملة وتفصيلا. وقال الناطق العسكري إن الفيلم يقدم صورة مشوهة ومضللة لعملية تخطيط ضربات العسكرية، موضحا أنه خلافا لما يزعمه الفيلم ترفض التعليمات العسكرية تمييزا واضحا بين الإرهابيين والمدنيين، كما أن الذكاء الاصطناعي تفرض التعليمات العسكرية تمييزا واضحا بين الإرهابيين والمدنيين، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يختار الأهداف بشكل مستقل، ونظام لافندر ليس سوى قاعدة بيانات وليس بنك أهداف تمت الموافقة عليه مسبقا. وأضاف المتحدث العسكري أنه لم يصدر قط إذن بشأن ضربة يتوقع أن تسفر عن مقتل مئات المدنيين، وأن صناع الفيلم اعتمدوا على روايات مجتزأة مع غض النظر عن وجهات النظر المهنية والقانونية. أمر النائب العام للإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي إلى تل أبيب. وأفادت وكالة أنباء الإمارات وام أن النائب العام وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها.

0: مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وتبقى درجة الحرارة دون معدلاتها، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 24، تل أفيف اللد 28، حيفا وبئر السبع 27، الناصرة 29، وفي إيلات تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: يسعد صباحكم، صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعلين. لهذا شو ايش
1: ولا ايش تعرفينيش لما بيعجبنيش ايش
0: طيب خلص هونيها كبريها بتكبر زغليها
1: لا تمام تمام تمام كله تمام بس المنطق بفهموش
0: اوكي 11 و7 دقائق تمام
1: مش 11
0: لا مش 11 دقيقه استوديوهاتنا في حلفة مكملين معكم بالساعة الثانية من ماريا وعارين وبالساعة الأولى تعرفنا على إباء أبو محفوظ اللي اختارت تدخل مكان ما كانش بالضروري سهل عليها وإسا بدنا نروح ل
1: مش إسا كمان شوي صبية تانية صبية عمرها 14 شو رأيك
0: 14؟
1: لا
0: شوقتيني
1: لا بنرجع للقصة اللي حكيناها بالساعة الأولى
0: شو
1: الشخصية هاي
0: عن جد عمرها 14 عندها 3 أعمار كيف يعني 3 أعمار
1: هي عمرها رسميا بشكل رسمي عمرها 64 بالشغل بتقول عمرها بين 90 ل 100 وبالروح عمرها 14
0: واو شوقتيني أتعرف
1: بعد شوي بنفهم الحساب
0: من
1: أم الخير نفسها
0: رويدة حمود من كابول اللي بنشوفها عن قريب بعد كم يوم

0: يوم السبت
1: يوم السبت بحلقة الأخيرة من
0: أكلة سليم،
1: بس من
0: اللي يعرض على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية. أيوة. إذا
1: قناة مكان نشر الإخبارية المسائية.
0: شو قبلها؟
1: أكلة سليم. بس قبلها بدنا اتصالات، مشاركات، نسمع رسائل.
0: في رسائل من الساعة الأولى
1: 072-335-5993. اتصلوا فينا، شاركونا وابعتوا لنا رسائل نصية على
0: 050-907-1321. نغمتها
1: حلو.
0: كيف؟
1: بجنن.
0: عم بحاول.
1: طيب شو وصلك رسائل يا ماريا؟
0: أوكي، صباح الخير في هذا اليوم جميل، تعبنا من العراس، الله يهدي البال من ماهر
1: الله يهدي
0: غباري
1: البال.
0: من طلعت عارة.
1: أهلا وسهلا أهلي طلعت عارة.
0: من نادية.
1: نادية.
0: صباح الحلوين، صباح الفل
1: نادية.
0: والياسمين، صباح الأول من تشرين. أنا أؤمن بأن معظم الأشياء اللي بتصير معنا هي قدرنا. كيف ذكرت عارين انه نكون في مكان ومش مرتاحين فيه، نتساءل ليش وصلنا لهون او ليش صار فينا هيك. انا بفكر انه في المستقبل وفي وقت محدد، في المستقبل وفي وقت محدد وحادثه محدده رح نعرف ليش صار معنا هذا الاشياء الاشي اللي ما ارتحنا فيه.
1: فهمت عليها.
0: وما حبيناه ويمكن يكون لصالحنا.
1: يعني هي بتقول لك انه حتى ولو انت اسا بهاي اللحظه حاسه مش منيح، شو اللي خصني هون، شو اللي مجيبني لهون. وليش عندي هذا الاحساس؟ بالمستقبل رح يجيكي لحظه رح تفهمي ليش
0: كنت وصار معي هيك،
1: وانه لصالحك هذا كله صار. ويمكن تبقي بنفس المحل، انت فاهمين، مش شرط تغيري. بس كل اشي عم بيصير مش من عبث. اوكي
0: طبعاً.
1: كل شيء فيه له حكمه.
0: أوكي.
1: كل شيء فيه له هدف لقدام.
0: حلو حبيت
1: ناديه، يعني انا
0: على الوجه
1: اعشق رسائلها. في بعد شغلات؟
0: بعد ملان
1: ملان
0: فتحي اللي حكينا انه بعدنا مش حكينا رسالته. صباح الخير ماريا وعارين، صباح الورد والفل والسعادة على قلبكم.
1: حلو.
0: يا رب العالمين
1: يا رب،
0: ونهاية أسبوع سعيد. يا رب العالمين
1: يا رب.
0: ما بدنا نخلص من جرائم إطلاق النار على البيوت.
1: فتحي يا فتحي،
0: حرق السيارات صارت عادي في الوسط العربي. من فتحي
1: يا فتحي.
0: في كمان بعد
1: شو؟
0: طبعا إيناس الصبح بعتت لنا
1: إيناسو
0: وهي
1: من
0: صبحت
1: لندن
0: علينا وتقولنا وأنا كمان يسعد صباحكم إن شاء الله.
1: صباح إيناس،
0: بداية شهر مبارك على الجميع، يجعل كل أيامكم خير ورزق وسعادة ووفق يا رب.
1: على فكرة بطلت مريضة.
0: مين أنا؟
1: صوتك
0: عم باخد نفس.
1: يا صوتك زبط.
0: ما انت قلتي لي خدي نفس لما بتقري الرسائل.
1: لا بس يا بطلتي مريضة
0: يعني شوي شوي، بس مش حاسة.
1: هذا الويكند خلص
0: إن شاء الله يا رب. آمين
1: إن شاء الله.
0: يسعد صباحكم من فداء ام عدي او عدي مش مشكلة. احلى صوت ما راديو مكان برنامج عرين ومرين عرين ومرين عرين ومريا ثنائي المرح
1: حياتي. شكرا.
0: كمان رسالة، الله يسعد صباحكم ماريا وعرين، معكم سندس من رام الله.
1: سندس
0: تابعتكم والبرنامج كتير حلو.
1: مرحبا سندس.
0: هو سندس.
1: هو سندس.
0: حابب اهدي اغني حابب.
1: اوكي
0: أهدي أغنية حابي أهدي أغنية لزوجي أبو بلال، أغنية حبي وحياتي لا أنوار الحسن. وحياتكم ما تغلطوش، بقرأ غلط مرات.
1: أمين. اللي بعرف شو يرقص بيقول الأرض عوجة.
0: كمان بعتولنا نورة يسلموا. أنا سألتنا يسعد صباحكم صباح يزعدكم الحلوة، شو اسم الأغنية اللي كانت هلأ
1: اللي هلا؟
0: لأدونيس. أدونيس كانت.
1: أدونيس.
0: قلت لا
1: صح كلام الملوك. أغنية جديدة.
0: فيسلموا، أنا من الضفة متابعتكم، بحب قناتكم
1: حبيبتي. شكرا.
0: شاري من القدس تبعت لنا كمان.
1: شاري
0: الله يسعد صباح الحلوين لأحلى ماريا وعرين اللي بيفتح القلوب على الصبح بضحك الحلوة. بحب أهني عيد ميلاد، أهني عيد ميلاد للغالي نضال في 3/10 من شاري.
1: 3/10
0: بعد في رسائل
1: مختار عيدا بعد شوي.
0: 2/10 مختار.

0: Aci.
1: Aci.
2: بدي ترجمة.
1: عطست. قولي لها صحة. قولي لها صحة.
2: إيش الوحيد المفهوم العطسة؟
1: 072-33-55-993.
2: نشو.
1: إيش؟ على فكرة نشو هاي بأي لغة؟
2: ما أعرف إيش بقوله نشو.
1: أي.
2: بليس يو.
1: وين؟ وين ببعتولك؟ على وين؟
2: 050-900-907-1321.
1: رسائل نصية لهناك واتساب مكان. من صبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم رانيا رشيد أبو نمر وشريان حجير بيكي معنا بالإنتاج، ريت تنادر تيودوري بالراديو المتلفز، والروبي أوسن هولز بالهندسة الصوتية.
2: في رسالة مزورة أقرأها لأن كانت على إباء، يعني موجهة لإباء، ممكن أقرأها؟
1: أنت بتموني.
2: شكرا انه بمون، يعني يا قائدة ال وانا الضيفة.
1: لا على فكرة
2: عشان الضيفة
1: تقوليش قائدة الطيارة من
2: لا
1: يوم ورايح.
2: لا انا قائدة البرنامج
1: من يوم ورايح تقوليش
2: قائدة البرنامج
1: لانه عادة تقولي لي قائدة الطيارة
2: هيك علموني
1: من امبارح. خلص فيش قائد طيارة.
2: صباح الخير ماريا وعرين.
1: في ركاب اللي بيطير الطيارة. فهمت النكتة؟
2: صباح الخير ماريا وعرين، حبيت اعقب على لقاء اباء ابو محفوظ. إباء أبو محفوظ رسمت لها خطة تعليم وعمل في مجتمع مغاير كليا، إلا أن الإصرار والتحدي الإيجابي ضمن لها التأقلم وتحقيق الأهداف. تحديها المميز لإباء علم جميع النساء والشابات، علمتهم درس في الإصرار والتحدي والنجاح. مبارك لك إباء، مبارك لإباء، نفتخر بها بعلمها وبعملها. وكوني كما قال المثل، يا جبل ما يهزك ريح. من ابن أم الفحم الأستاذ والمربي راقي محاجني.
1: راقي محاجني شكرا لهي الرسالة، وبتمنى إباء عم تسمعها. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
2: صباح النور.
3: حاكم مازن كيف حالكم؟
1: هلا هلا.
2: مين؟
1: مازن.
2: مازن؟
1: بس مازن اليوم
2: سلمى؟
1: ركزان.
2: ما له صوته؟
3: شو مريض مريض
2: مريض. زيي
1: عادتك مريه.
3: لا انا مريض كبد. انا يوم السبت رحت البحر. بس
1: انت عادت مريه.
3: سبحتش بس شلعت كنت لابس بلوزه نصكم بس وتفعت. منها هسه بقول انا في حياه كلها تمثيليه. فيلم
1: هيك انت بتشوفها؟
3: فيلم هندي. الحياه فيلم هندي.
1: امبارح
3: اللي صار امبارح هذا فيلم. هاي مسرحيه. فيلم هذا فيلم. هذا كله ممثل، كله مخطط، كله عادي. فيلم عادي.
1: انت شايف انه الحياة فيلم هندي؟
3: يعني فيلم هندي. فيلم هندي. كل الحياة فيلم هندي. كله
2: من اول لاخره.
3: كله بتظلوا ماشي بالكرسي باي طريقة باي ثمن، بالقوة بالمليح بالعاطل، لو بيدش الامي كلها.
2: يعني
3: الكرسي اهم شيء عند الزعيم او الرئيس.
1: مازن شو عم تعمل؟ عم تشرب ويكند. شاي ولا كيف؟
2: شو بدك تعمل بالويكند؟
1: بيروح يسبح يمرض زيادة.
2: لا يمكن يروح الرشة.
3: شجيري بشرب أنا. شو عملت مبارح؟
2: شو عملت مبارح؟
3: كم شوي زيتون، كم من عرق زيتون،
2: هيك أبوي بعمل
3: ليمون، ورق ليمون، شجيري، نعنى، حطيت بمي بتغلى وحطيت بشكير واستنشقتهم كلهم.
1: بشكير.
2: تعرف انه ابوي بغلي ورق لازم اجيب له ورق زيتون.
1: جربيها بس هاي كلها. مازن
3: جوافة جوافة جوافة
1: زيتون. جرب ارتاح.
3: انا ان شاء الله بالشغل
1: كمان جمعة سبت
3: بشتغل في البيت. قاعدين من عمر.
1: يلا الله يهدي البال.
3: أقبال عند أولادكم يا رب.
1: شكرا يا مازن لاتصالك. اتصلنا.
3: انتو جد يعني سنتين ممرش علي لحد اليوم.
1: استني عم بهنيكي.
2: هلا بدي
3: احكي له. وانا صغير بسمع براديو اسرائيل وانا عمري بجوز 10 سنين.
1: بس ما انت 10 سنين اسا
3: بالسبعينات.
1: انت اللي قد عمرك اسا؟
2: ما قال لك 59
3: 10 59 بصير عمري.
1: قد ايه بتسيق وانت؟
3: ب 12 10.
1: بكره شو كله عيد اليوم؟
2: كله
3: مزيان. انا شو عمل 12 67.
1: طب بدك تحتفل بحالك بكره؟
3: انا بحتفلش.
1: بحتفلوا فيك.
3: خلص بودوا لي على الواتساب اذا فطنوا لي الاولاد والمراه بودوا لي على الواتساب.
1: طيب
2: حلو.
1: كل سنة سالم.
2: في مستمع بعتت ها ها ها مازن حابب يروح ورا الشمس. لا ورا سلمى.
1: لا شو ورا شمس ورا سلمى.
2: سلمى
3: سلمى سلمى بالدنيا بالدنيا مش موجودة إن شاء الله نلتقي بالآخر
1: باي مازن
2: باي مازن
3: باي باي.
1: سلامتك وكل سنة سالم
3: باي باي.

0: لوين وصلنا؟ لإزعاج. إزعاج أزعجنا.
1: أزعجني؟ أزعجك؟ أزعجنا؟ تنتين؟ ولا بزعج
0: الجميع؟ شو هو؟
1: إزعاج اليوم عن الشخص اللي بيعرف كل أخبار البلد، وطبعا دايما
0: قبلك
1: العصفورة هاي
0: مستحيل تجيبي له سكوب
1: اللي بتطير، وعنده المصادر.
0: خلص مصادره الخاصة
1: أكيد. وصلني أنا بعرف، اسمعي مني شو القصة. وحكالي اتصل فيي قال لي أنا من مصدر موثوق به من فوق، بياخد نص خبر بضيف عليه التفسير تبعه في الملح، بوصل لك إياه كأنه شو حقيقة
0: وبثقة. ثقة
1: وثقة كمان.
0: شو عنده تتبيلي خاصة، بيبهر وبيتبل الخبرية وبقول لك شو مصدر موثوق.
1: واللي بزعج أكتر
0: شو؟
1: إنه دائما بيطلع الأخبار والأشياء السلبية،
0: بنضل
1: بكبرها وبلف الخبر بالطريقة اللي بتخدم موقفه أو مصلحته. يعني الخبر دخل عنده إشي وطلع
0: إشي
1: تاني. من امتى بدي اسال سؤال، امتى اللي سامع اشي صار فاهم كل اشي؟ من امتى؟
0: مش بس اذا سمعت طرف خيط بلشش تالف انت من راسك القصص
1: وتعمل تعرف تحليلاتك.
0: هاي شائعات يا ما بيطلعوا شائعات على ناس،
1: خليها إلك بينك وبين حالك.
0: ومش بس تعرفي إيش بيزعجني أكتر؟ اللي بتناقلوا الإشي. يعني سمعت أسكت، لا بيروحوا ببهر بتبهيري خاصة،
1: والتاني اللي بسمعها بعطي تبهيرته بالآخر بوصل الخبر وبتفهمي بعد يمكن بيكون في خراب بيوت ممكن،
0: صح؟
1: إنه كله
0: ما فيش منه طب انت بتعرف شو ممكن تأذي بهاي الطريقة؟ انت بتعرف قدي ممكن تهدم بيوت، تأذي ناس؟
1: يعني مثلك خبر خليه عندك،
0: مش بس
1: كيف بقوله
0: شو بفيدك؟ شو بفيدك؟
1: في ناس عايشة هاي الشغلات،
0: بزيدك بزيدك عمعاشك
1: بعرفش مبلغ. في بحسوا انه هني مهمين.
0: قال شو؟ قال عندي اخبار
1: مهم.
0: بشو؟ اخبار؟ اخبار كاذبة. غير هيك ليه نتسلى على الناس وعلى أخبار الناس؟
1: لأنه في ناس هيك انبنت هيك.
0: سمعتي مين طلع؟
1: مين؟
0: سمعتي هالخبرية؟
1: شو؟ قوليلي احكيلي.
0: بيجوا شمتانين. طب يعني انت بتعرف شو؟ أصل القصة؟
1: بعدين كل واحد يطلع حاله بالأول،
0: صح؟
1: بعدين

خاطرة مزعلة اللي شايف فيها أكتر من مرة وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا.
1: دائما
0: بتقولي لي يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتم مع برنامج مريا وعريان.
1: فهمنا،
0: احنا لحد 12 معكم.
1: برنامج ايش يعني بالفاصل
0: غير؟ لا بتقولي يعني بتصبحي للي انضم لنا بهاي
1: مارين تاني و...
0: لا للي انضم بهاي اللحظه بتصبحي عليه.
2: اهلين فيكم حبيبتي،
0: احلاك. مرحبا،
2: اهلا اهلا، يا هلا فيكم يا روحي.
0: نور الاستوديو، نور
2: الاستوديو بالاكثر يا حبيبتي، اللي خلاني اصل عندكم واشوف الوجوه الطيبه.
0: يا الله ما احلاكي وما احلى كلامك
2: يا حبيبتي.
0: احلى،
2: مشهورين نحافظ
1: ما احلى.
0: ايش هذا الثوب؟
1: جنن
2: هذا الثوب، التراث تبعي
1: احلى. كابول،
2: كابول طبعا.
1: هذا هاي نقشات كابول.
2: هو خالص هذا من الشريقه.
1: كثير حلو،
2: بارك الله
0: مريا
2: فيكم.
0: مريا انت ليش مبسوطه كثير اليوم؟
1: بدي اقول لك شيء، اسمعي. كوتيشن، اقتباس. انا بحب الناس من صغري وبحب اشاركهم مناسباتهم، وكان عندي الجرأه اروح واردد مع المجوز
0: والناي.
1: هيك بلشت رويدة حمود حديثها عن حالة. رويدة حمود اللي هي ام الخير، وبصراحة لما تعرفوا باقي القصة بتفهموا انه هاي الجرأة مش جديدة عليها. رويدة او ام الخير اصلها من طمرة، ومتزوجة وعايشة في كابول، ام لثلاث اولاد وبنت وربة منزل. كبرت في بيت كبير كتير، 10 اخوات واخ واحد، وكانت الحياة وقتها مش سهلة، كلام الناس له وزن كبير، وأخوها الوحيد كان يخاف كتير على خواته.
2: طبعا طبعا، بس بارك الله فيه والله يرحمه ويجعل مأوى الجنة.
1: الله يرحمه
2: إن شاء الله،
1: الله يرحمه. بس واضح أنه رويدة من عمر 3 سنين تقريبا قررت أنه حكي الناس مش راح يمنعها من الفرح. تحكي أنها وهي بنت 3 سنين كانت تهرب بالبيجامة وتركض ورا الإعراس بالبلد عشان تسمع وتردد الأغاني الشعبية. وبعد الزواج كملت، صارت تشارك بالأفراح في البلد، وجوزها أبو الخير دعمها وشجعها رغم كل الانتقادات،
0: رغم كل شيء.
1: يسلم للانتقادات. والسبت رح نشوفها مع الأستاذ سليم ضو في كابول بالحلقة الأخيرة من أكلة سليم بعد النشرة الإخبارية على شاشة مكان. بس قبل ما نحكي عن البناجم لازم نفهم موضوع العمر. أم الخير، صباح
2: أنا
1: الخير.
2: صباح الورد يا وردة
1: حبيبتنا،
2: يا هلا فيكم حبيبتي. الله يسعدكم ويصبحكم بأنوار النبي ويرضى عليكم ويعطيكم تنو يرضيكم شو تتمنوا في الحياة يعطيكم حبيبتي.
1: يا رب أمين.
0: إيش الكلام الحلو والدعوة؟
2: الله يرضى عليكم. أنا عندي الله أعطاني قلب قبضة اليد، سمعتيني؟
0: أنا معك.
2: لكن لو بتشوف العالم، العالم اللي موجود في قلبي،
1: قديش في عالم بقلبك؟
0: قلبك هالقد بوسع؟
2: بوسع، لأنه نظيف نقي، براكض ورا العالم، بحب الناس، بحب يفرحها من قلب. ما عنديش أكره حدا، بطلع على الشارع أم الخير أنت إيش عاملة من حبك. وأنا من هون من عبر قناة مكان بقولكو بحبكو بحبكو بحبكو ليوم الدين.
0: طب كيف هيك بتحبي هاي الناس وهذا الحب جاي
1: بالرغم منه الناس حكت عليك؟
2: الإنسان أعماله حبيبتي. شايفة أنا وزني، وزني 90 كيلو،
1: وين
2: سمعتيني؟
1: مبين.
2: بس عند لسان اللي هو من طيني أحب الناس، بوديك على الإشي الحلو وبقرب الناس إليك
1: حتى لو بضايقوك الناس. يا
2: لو
1: ام الخير
2: بكيف انه يضايقوني.
1: ليه؟
2: ليه؟
1: كيف؟
2: طلع هو مشكلته بتكون متعب راسه فيي، بتكون مشكلته مش مشكلتي.
1: سامع
2: انا
1: عارين.
2: في صيدلية بروح بجيب حبة الدواء وبخذها وبروق راسه. بس انا انسان حبوب للحياة، بحب الناس، بحب افرحها. مش غلط انه تنطق ابتسامة للناس،
1: لا مش غلط.
0: في يعني
2: كان عند الله بكسب اجر لهاي الابتسامة. صح. اللي عمالين بندور دوار عليها على اوضاعنا.
1: صح.
2: طبعا
1: صح.
2: واليوم انا في البيت عندي في عنوان في الحياة اللي هو جوزي بيتي اولادي.
1: الله يحمينا.
2: هذول راس الدفتر، العنوان الرئيس، الرئيس
0: مركز بحالك،
2: مركز بحاله
1: وبحبه للناس.
2: بقولش بقولش تكون علاقه طيبه مع الناس. طبعا انا بحب الناس، قلت لك اول ما بدينا بموت على الناس. بصير عندن عرس، ام الخير وينك؟ بركض لو بكون كل الشغل علي بروح.
1: شو بتعملي بالعرس؟ احكي لنا عنك شوي.
0: كيف بتفرح
2: أنا
0: الناس؟
2: تعالي يا أم الخير جيب العروس، بروح تطوع لله هيك. أوكي. تطوع، بحب أبسط الناس. مثلا في يوم
1: يعني أنت الزجالي؟
2: مش بالضبط، أما عندي حب للإشي.
1: أوكي.
0: ترجل.
2: دعونا على يوم تراث اللي هو في المدرسة الإعدادية
0: قبل يومين.
2: في كابول، وطبعا هذا الجيل هو النوارة قدامنا، هو المستقبل.
1: صح.
2: إذا أنا ما دعمتش وأعطيت، ما خص السن، أنا بطلعش على السن. أنا عمري قلت لكم ثلاث أعمار.
1: احكينا عنهن.
2: ثلاث أعمار من ما خلقته ومن من طب ما طبيت عند جوزي وأنا أشتغل أنا وياته في البيت، عمرنا مرتين، هبطنا الدار. والله والله ما بسأل عليك، أمسك الكونكو زي زيه، أشتغل زي زيه.
1: واو.
2: ما يهمنيش، عندي حب للشغل، بيتي بيتي أولويات الحياة.
1: أوكي.
2: الحمد لله. دعوني على يوم
1: بس ثلاثة أعمار هدول.
2: ثلاثة أعمار
0: من لما بتوعي على حالك تشتغلي مع جوزك.
2: هذا العمر لو أنا بدي أقول لك وأقدره من ناحية شغل، بقول لك عمري 90 سنة.
1: أوكي.
0: قد ما تعبتي واجتهدتي بحياتك.
2: في حياتي مع جوزي، ما أنا بركنش على جوزي، أنا إيدي وإيده، هو بجيب وأنا الإدارة في البيت، أنا وياته. يعني
0: تعتمدي على نفسك كامرأة.
2: كامرأة
1: مستوى، في مستوى بقلب هذا
2: الحمد
1: البيت.
2: لله. هذا أوكي. اللي أنا بتمنى أني أموت أظل أنا وياته.
0: الله يخليكوا لبعض.
2: ثاني عمر اللي هو عمر الحقيقي، عمر 64 سنة.
0: 64. الله يخليك ويطول
2: بس
0: عمرك.
2: بس وحيات عينيك اللي بتشوفي فيها، ما بزل عليك بكلمة، إنه بشعر عمري 14 سنة.
0: ليش بتشعري هيك؟
2: الحيوية اللي عندي. مش بطلع وحاطة تركتر هموم على كتفي.
0: طب بس ما في هموم.
1: وين بتكبيهن؟
2: في هموم لازم يكون إحنا قد الهموم وتسيطر عليها.
0: وين؟ مين اللي بصبرك؟ شو اللي بقويكي؟
2: بقويني أولادي قدامي، بيتي، أولادي لحمة واحدة، أولادي بقعدوا بالديوانة مع بعضهن، بقعد ما يروحوا من الشغل، بشوف ابني ناجح، هذا اللي مقويني.
0: طب تعالي أعطيني إسا هيك مشكلة ضايقتك، وكيف تشتغلي على حالك تضلك إيجابية يا أم الخير؟
2: الحمد لله رب العالمين، العائل بصبرك وبعطيك الصبر. إذا أنت ما كنتيش دكتورة لنفسك، انسى الدكتور يدويك، انسى، أنا الدكتور لنفسي، أنا الدكتور لنفسي.
0: 64 سنة هن اللي علموك توصلي لوين وصلتي له اليوم؟
2: الناس، أنا أخذت من الناس، أخذت منك، أخذت من هذا، أخذت منها. حبيبتي هذا اللي علمني، تعلمت من الناس وبستحيش ومستعد أتعلم من المهدي إلى اللحدة وبنبسط
0: متواضعة
2: والحمد لله. هذا اللي مسلكني في حياتي.
0: هذا العمر الثاني.
2: هذا الثاني.
0: والثالث؟
2: الثالث هو عمر الحقيقي قلت لك إياته، والعمر الحيوي هو 14.
0: يا الله.
2: الحمد لله.
0: الله يحميك ويطول بعمرك يا أم الخير،
2: ويحمي لك أولادك ويخلي لك أولادك.
0: تعالي رجع قبل يومين، وين استضفوكي؟ بالمدرسة؟
2: استضفوني بالمدرسة الإعدادية. هاي قبل فترة، مش قبل يومين.
0: أوكي.
2: قبل فترة. قالوا له أم الخير بدنا إياك ليوم تراث للإعدادية. قلت لهم من عيني هاي وهاي، بفكرش واحد اثنين ثلاثة، أنا المهم أشوف الطلاب المدرسة حوالي مبسوطين.
0: يا الله.
2: بنبسط. رحت والله، عملنا يوم التراث وروحنا وغنينا وانبسطوا، وفعلا طلع بتحس الولد مبسوط من قلبه.
1: شو غنيته؟ شاركينا هيك.
2: غنينا للعروس.
1: اوكي.
2: للعريس.
1: تقدر تغني لنا اشي؟
2: بغني لك.
0: يلا
1: يلا.
2: سرح لنا يا صاحب العلالي، سرح لنا يا صاحب العلالي، سرح لنا واطلعي لنا الغزالي، سرح لنا واطلعي لنا الغزالي، سرح لنا يا صاحب العمارة، سرح لنا يا صاحب العمارة، سرح لنا واطلعي لنا النوارة، سرح لنا واطلعي لنا النوارة، سرح لنا يا صاحب العلية، سرح لنا يا صاحب العلية، سرح لنا واطلعي لنا النشمية، سرح لنا واطلعي لنا النشمية. هذا هو.
1: أحلى.
0: بجنن. الله يحميكي ويقويكي. وإيش هالصوت والحس الحلو والعالي ومن القلب.
2: الحمد لله بفرح من قلبي للناس. مجبورة تبدلني الناس.
1: ده نتعلم كمان شوي.
2: روحت من الحفلة الإعدادية لقتني مرة بتقول لي أم الخير شو بدك تظل تغني صغيرة؟ قلت لها والله صغيرة أنا بحترم راي كل بني آدم إن كان غلط ولا صح.
0: بتقولي لهاش خلي كلمتك إلك؟
2: لا بقول لهاش، بقول لها شكرا إلك. بتقدر أنت تتعبي راسك على حسابي، بتكون مشكلتك أنت مش مشكلتي. سامعة؟ راح الزمن يطوي 3-4 أشهر أجت على البيت عندي أم الخير بدنا هنتك.
1: ليه؟
0: أيوة.
1: إيش في؟
2: بطل عيب.
1: بطل عيب. بدياكي ليش؟ مين ده تجوز؟
2: قلت لها حبيبة قلبي بس أنا باجي أفرح.
0: ذكرتيها؟
1: لا.
2: لا.
1: ليش تذكرها؟
2: لا إيش أذكرها؟ أنا بنت الأصل تبعي اللي ما حدا بيقدر عليه، وبراهنك إذا في واحد في كل كابول بيقدر يوقف وقفة أم الخير. براهنك. غنيت لها ورقصت لها وأبسطتها وهي متداينة، وآخر إشي ختمت لها إياها بصوت أم كلثوم تموج قد ما هي مبسوطة.
0: سمعينا شو سمعتيها.
2: سمعتيها.

0: ايه
1: الله الله الله يا ام الخير، ايش هالصوت الحلو.
2: خير من ام الخير، من اي جيل انت فاهمه انه عندك هاي الموهبه؟
1: هذا الحس وهذا الصوت القوي
2: وهذا العطاء وهذا الفكر الموسيقى.
0: انا من سن 3 سنين بحب.
2: كيف بتحبيكي؟ آه. كيف تعرفتي على الإشي؟ كيف فهمتي؟
0: إسا كبرت بتعرفي. أنا بقول لك الإشي كان عنا مكتوم. أخوي كان حشرة يغار علينا من نسمة الهوى،
2: ووحداني كمان.
0: حقه ممكن الوضع الناس اللي هي كان بالأول مش هواجن وإسا
1: متفهمي.
0: ما نسترجيش، نعمل له احترام.
2: أوكي.
0: لأنه هو وحداني وأكبر
2: أكبر واحد. أوكي.
0: طبعا بقول لك أنا هزم هزيمة على العرس عشان أغني، يجي المجوز بده حدا يرد. أروح أنا.
2: كان عمرك 3؟
0: كان عمري بهذاك الوقت بالصف الثالث.
2: أوكي 8.
0: وكبر الإشي برضو مكتوم. تاني أنا تجوزت تاني جوزة. تعرفي وصلت على كابول.
2: تعرفت أنت من طمرة وتعرفت وين؟ تعرفت على جوزك
0: بطمرة؟
2: حب أنا هاي القصص.
1: بعرس
0: طمرة؟ لا كان أصحابه وابن أختي، وبتعرفي إحنا فلان عنده بنت فلان، تعرفنا على بعض. ومن هون من إذا
2: كان عمرك
0: مكان بدي أبعث لأبو الخير تحية.
1: أحلى تحية.
2: تفضلي
0: أبو الخير، باسمك ناديتك وملاك الخير سميتك وعزيز وغالي ناديتك، وإن شاء الله الله بحفظ لك أم الخير وولادك وبيتك.
1: يا الله
2: أحلاكي.
0: وبمشي يا أبو الخير وبتباهى بحالي، وإنت جوز وأبو ولادي. حبك يا أبو الخير نار وكوانه، بصلي لالله ركعة ومن بعد ربي أنت الثاني.
1: يا الله
2: كيف بتوصلك الكلمات
0: هذول؟ أنا بألفهن هيك
2: بس. كيف
0: حب عندي الإشي؟ حب.
2: واو كيف بيجي الإلهام بتركب الجملة. أوكي.
0: وبقول له أبو الخير يا كبيرنا يا مجمع عشيرتنا، الله يطول بعمرك وتجوز كبيرتنا وصغيرتنا. الحمد لله.
1: قديش عندك أولاد؟
0: عندي 3 أولاد وبنت.
1: قديش تعبتي علينا إنه هني كمان يحبوا الناس ويحبوا الحياة زيك؟
0: تعبت. لو بتسأل بكابول وبتقولي أم الخير بقولوا لك شو أم الخير؟ أنا إنسانة الهدف تبعي أبني أسرة ناجحة، هذا هدفي.
2: أوكي.
0: هذا هدفي.
2: وتجيب الخير كمان.
0: أم خير.
2: كيف سموكي هذا لقبك ولا أمك؟
0: لا أخر. والله هيك عفوا أجا.
2: كيف؟
0: أنا أجا عبالي أسمي خير. واليوم أنا مش أم خير قليلة بحق. أم الخير
2: مع ألف لام.
0: مع الألف.
2: تعريف
0: أم بالخير.
1: أم الخير لما بتشوفي ناس اللي بتكونش عندها توجه زي توجهك، هل إيجابي. إيجابي ومحب، شو بتقولي لهم؟
0: أنا قلت لك كلمة مختصرة، بحترم راي كل بني آدم.
1: بس كيف بنفع تعديهم؟
0: أنا بهمنش، أنا طلع بختي بدعس بنزين وبمشي. أنت إيش بتفكر وأنت إيش بتفكر هذا لو يخبط لي، بهمنش. بهمني أنا أعطي الابتسامة للي بيستاهل الابتسامة.
2: ولا اللي بيستاهلش؟
0: بيستاهلش هو
2: بتجاهله.
0: حر. أنا مالي.
1: ممكن نيجي يوم نشوف أم الخير مش مبتسمة وتعبانة؟
0: حبيبتي على وتيجة. اسألي اللي كانوا أجوا، اسألي.
2: أكلة سليم،
0: طلعي أكلة سليم. عن جد ببعث لهم تحية من قلبي. قد ما أنا كنت مبسوطة فيهن، بطلع الطاقم كله أجا عنا على البيت، بلا مؤاخذة من كلمتي، من كل الطوائف موجود. وهذا إيش بقولني؟
2: بيوحد وبيجمع الناس. صح
0: حبيبة قلبي، وأهلا وسهلا فيكم.
2: إيش أسماء أولادك؟
0: عندي الكبير خير.
2: خير.
0: الوسطاني الله يحميهن يا ربي. الله يحميكم يما، الله يحميكم، الله يحميكم. حبيبيني يما، والله بحبكم يما. وسيم
2: خير وسيم.
0: وعند الصغير إن شاء الله الله يما هيك إسا وأنا قاعدة هون يبعث لك بنت حلال، اللي هو أنا عمالي كل يوم بتمنى لابنه، أنس. والبنت الكبيرة فداء.
1: الله يخلي لك إياها.
0: أولادكم يا رب حبيبتي.
1: هي أكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية المسائية على قناة مكان.
2: آخر
1: رح
2: حلقة.
1: نكون بآخر حلقة بكابول، وطبعا أم الخير إلك جزء كتير حلو بالبرنامج.
0: حبيبتي يا روحي.
1: نسمع مقطع.
0: الله يسعدكم، وإن شاء الله إنه الله بحتينا المريض ومتكوي أكمل مشوارنا
1: إن شاء الله يا رب. خلينا نسمع مقطع من أكلة سليم.

0: عليك وغالب على ضي الأمان.
1: أم الخير وين ما بتروحي بتعملي أجواء، حتى بأكلة سليم حليتي بوجودك
2: حبيبي يا روحي.
3: طب اختي لنا
2: كلمة كلمة لأبو مروة بقول له يا سليم ضو، سليم ضو يا زهرة بوسط البستان، فيك الأدب ما منك وقدام، وسبحان اللي زين الورد بالبستان، وانت الأصالة والسهام الشهام وما في مثلك بكل البلدان.
1: يا الله إن شاء الله بيكون عم بسمعك. أم الخير بتحب تستقبلي أشخاص عندك؟
2: أنا كثير ناس بتيجي عندي وبندستو
1: دائما البيت مفتوح.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: شو بتضيفيهن؟
2: شو
3: هيك حدا جاي عندك عغفلة إسا
2: جاهزي دائما؟ طبعا أنا الحمد لله خير الله كثير، ونحمد الله ونشكره هالموجود، نحمد الله.
1: ايش شو بيميزك إشي. شو بيميزك شو اكثر إشي بحبوا ياكلوا من من تحت ايديك؟
2: انا بعمل عقود في البيت. بحب اضيف كعك.
1: يعني بتتميزي بالحلويات.
2: بحب. طبعا إلي مش يعني اني هالقد بس إلي بعمل
1: حلو.
2: حبيبتي
1: حلو كثير. بتحبي تجمعي العائله وبتجمعي الاهل؟
2: طلعي انا بقولوا لي شو بتشتغلي، بقول لهم بشتغل بكفتي اقعد مع اولادي أشوف شو ظروفك، أشوف شو وضعك، أشوف شو عملت يما. بالليل إحنا عيلة مشتركة، هذا إذا متضايق من ناحية مادية أخوه بيعطيه، هذا إذا شاكي من أيات الشغلة بيساعده يطلع من الخرافية، وكلنا الحمد لله الحمد لله من عين الحسود كلياتنا هيك
3: يد واحدة.
2: بشوف كنايلة قدامي طلعي بموت عليهن بحبهن ويرضى عليهن ويعطيهن. الصراحة محترمينة كثير، محترمينة
1: لأنك محترميتها
3: ومحترمي حالها.
2: الحمد لله.
3: أول إشي
1: بيقولوا المرأة عمود البيت، بتآمني فيها؟ أنت اللي بتلمي؟
2: طلعي أنا بلمهن يعني كل يوم بروحوا من الشغل بتغدوا عند نسواني. طبعا اليوم حبيبتي المرأة بدها جوزها حلو تقعد هوياته، حلو يشتركوا شو عملت شو سويت، فهمتي؟ بس آخر إيش بنسلوا عندي تحت، هذا بنسلوا هذا بنسلوا هذا بنسلوا بقعدوش بلاي بحبوني.
3: شو ذكية أنت أم الخير
2: يا حبيبة قلبي،
3: بس يتعلموا منك قد ما أنت ذكية
2: حبيبة قلبي. ولك الله يسعدك يا قلبي.
3: ذكية ذكية بس هيك أكمل كلمة، وتأمل المستمعين شوي فهموا وتعلموا لهنا كمان.
1: أم الخير الوالدة والوالد أهلك ساعدوك بشو أنت اليوم؟
2: والله أنا من وأنا صغيرة لحالة. بس بتعرف ليه هذا اللي ساعدني؟ إيش هو اللي ساعدني؟ الجراءة. استخواتي مش زي هيك جريئة.
1: كنت أسألك هيك أنتوا بالعين
2: في الأخت كبيرة الله يطول بعمرها شاطرة، هن خواتي إجمالا كليات ما شاء الله في البيت ناجحات، سندات جيزانهن ما شاء الله عنهن. بس الصورة اللي أنا بقعد فيها وقدام الناس إلي أخت الكبيرة ما شاء الله عنها جريئة وشاطرة الله يطول بعمرك يا أم نبيل، اللي هي أنا بعدها أم إلي
1: يا الله.
2: يا حبيبتي
1: صراحة فيش حدا ممكن يلتقي فيكي وما يحبكيش
2: يا حبيبة قلبي.
1: يعني أنت
2: شايفة هذا الكنز؟ هذا هو الكنز، هذا هو
3: كنز كل إنسان
2: شايفه.
1: ومش إنه فيش مشاكل وفيش تحديات، لا
2: في حبيبتي. بس احنا قلت لك انا دكتور لنفسي، اذا صاحب المشكله محلش مشكلته انسى، حدا من برا يحل له اياها.
1: والصبر مش اليوم بكره،
2: فيش احلى منه.
3: بس اسمع ايش عم بتقول لك، مين بحل الاشي؟
1: انت وبدك صبر.
2: سمعتيني؟ خواتي بيجوا عندي بقولوا لي يا هالطره ما عندكش مشاكل، بقول لهم عندي بس انا دكتور نفسي، إذا أنا ما علشتش مشكلتي أنت مش رايحة تعالجي لي إياها.
1: بتشكي؟ بتطلبي مساعدة؟
2: لا لا لا، أنا صاحبة الإشي بحله لحالي بشطارتي. لو عحساب لساني بدي أكذب وأعيش وبدي أمشي حياتي.
1: أم الخير بطلبوكي تيجي تركيهن أفراح مرات. بيجي بطلبوكي تيجي تحلي مشاكل؟
2: لا لا مشاكل
1: أنا
2: مش الشغل. منقول الله يهدي الناس وإن شاء الله هالأمور هيك الحياة تكون لأحسن
1: كل واحد همه
3: ويحل مشكلته يعني
2: بيحل مشكلته لحاله.
1: كل واحد بالقوة.
2: بس أنا إيش إذا بالمعنى بحاول بالمعنى وحده
1: الكلمة الطيبة
3: والبسمة للناس،
2: لأنه اليوم حبيبتي إحنا بدنا نذوق الحلوة ونذوق المرة
3: صح
2: والملح والسكر عشان نميز الطعم تاعتها.
1: اها
2: مزبوط.
3: سمعتي؟
1: سمعتي؟
3: انا سامعة.
1: طيب
3: على الاخر
1: ذوتي
3: ذوتي على الاخر.
1: تسالي حالك ليش انا هون؟ افهمي بدك تحلي بدك تدوق الملحه وتدوق السكر.
3: ليش انا هون بشكل عام؟ بتسالي حالك ليش انا هون مرات؟ لا بتجاوبي حالك
2: طبعا
3: صح؟
2: طبعا
3: بالاخر بتلاقي الجواب.
2: انا الي الشرف اتعرف عليكم. الي الشرف.
1: انت شرف كبير اجيتي لعنا اليوم نورت الاستوديو يا ام الخير.
2: الله يطول بعمرك.
3: في رساله لام الخير بفكر
1: يلا اقري لي اياها. بعثوا لنا رساله بدنا يقولوا لك شيء للمستمعين والمشاهدين.
3: اوكي الله اكبر. الله الله صوتها بجنن. ام الخير الله يطول بعمرها ويحفظها. هذا من فتحي وبكمل بقول الله اكبر. هذا الصوت والكلام الجميل والزمن الجميل. كمان اشي الاستاذ زينب بحث ممتع. امراه قالت بهاليوم بهذا اليوم الاخلاص للزوج والمحبه ممتازه. ام الخير لها مني الف سلام تحيه.
2: انا ممكن
3: من نبيل سبحات
2: يمكن يجي يقولوا ايه حب ونار وكوانه في انتقاد. بس بقول لهم انا لو بديش احب جوزي ما تجوزته ولا خلفت منه. هاي كلمه بسيطه بحقه.
1: يا الله ما احلى كلامك.
3: شكرا ام
1: نتعلم منك كثير ام الخير.
2: انا اللي بدي اتعلم منكم حبيبتي
1: رويده حمود من كابول.
2: انا والله والله بتعلم منكم الي الفخر فيك وحبيبتي لانه انتوا المستقبل
1: حبيبه قلبي.
2: احنا كبرنا انتوا المستقبل.
1: انت بتنوري طريقنا واحنا بنشوفكم نتمثل فيكي
2: ان شاء الله. حبيبه قلبي
1: ام الخير رويده حمود من كابول رح نشوفك يوم السبت القريب
2: ان شاء الله.
1: باكلة سليم
2: ان شاء الله.
1: اخر حلقه رح تكون بعد النشره المسائيه الاخباريه. شكرا كتير.
2: أهلين حبيبتي إلي الشرف فيكو. بس اعطوني دقيقة اللي قبل
1: ما ضلش خلص الوقت.
2: خلص يلا ولا إيش.
1: شكرا لشريهان حجر باكي رانيا رشيد أبو نمر لروبي أوتسن هولز ريتا نادر تيادوري. إلك ماريا دبينا
3: وإلك عارين بسون. نرجع
1: إم الخير إسا منسمع أخبارك. قولي لنا إيش صار. مبروك لابن سلفك لتجوز
2: احمد باسم حمود.
1: احمد باسم حمود
2: جيست الدهر يا احمد والله ينطيك الذريه الصالحه.
1: خلص هاي ان شاء الله بيكون سمعك
2: حبيبتي.
1: بعد في اشي بنفسك تقولي
2: حبيبتي؟ نفسي اقعد عقبالكم واطلع عليكم.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: عناوين الساعة من مكان: الشرطة تعلن فك لغز جريمة قتل فاطمة الرجبي، بنت يهاجم نتنياهو على خلفية واقعة طائرة فلاي دبي، فرنسا تؤكد وجوب كشف دوافع المهاجم، توقعات بانخفاض أسعار الوقود الأسبوع المقبل، والحرارة دون معدلاتها. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل.
3: الأخبار.
2: انتصف النهار في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. قدم إلى المحكمة اليوم تصريح مدع ضد أحد سكان شرق أورشليم القدس قبل اتهامه بقتل السيدة الستينية فاطمة الرجبي، وأعلنت الشرطة أن الدافع وراء الجريمة دين مالي بمبلغ عشرات آلاف من الشواقل كان المشتبه به مدينا به للضحية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن المحكمة مددت فترة اعتقال المشبوه حتى 5 من الشهر الحالي. مددت محكمة الصلح في حيفا وللمرة الثالثة على التوالي فترة اعتقال علي مسودة المشتبه فيه بقتل زوجته يانيا روسينوفا، وذلك حتى يوم الخميس القادم. صرح نفتالي بنت رئيس حزب بياحد بأن دور رئيس الوزراء لا يقتصر على إطلاق التحذيرات، بل عليه تنفيذ المهام الملقى عليه لمنع اعتداءات. وأكد في حديث إذاعي اليوم أن من أنقذ الموقف بالأمس هم ركاب الطائرة وليس نتنياهو الذي لم يفعل شيئا. في باريس أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ضرورة أن تكشف التحقيقات بشكل كامل عن ملابسات حادثة طائرة فلاي دبي الخطيرة ودوافع المهاجم، وقال إنه تم تجنب كارثة كبرى في اللحظة الأخيرة. وقد أمر النائب العام للإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. قررت لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة اليوم رفض التماسين قدما إليها ضد فيديو تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيه رئيس المحكمة العليا يتسحق عميد والقاضية دفنة براكيرز والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا كمتظاهرين يحملون لافتات ضد رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش، ويتم إجلاؤهم من قبل قوات الشرطة. بعد تسجيلها ارتفاعا قياسيا عند منتصف الليلة الماضية، من المتوقع أن تخفض أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن خلص المستشار القانوني لوزارة المالية إلى عدم وجود مانع قانوني للمضي قدما في إجراء خفض الأسعار الذي بادر إليه الوزير سموتريتش خلال فترة الانتخابات. ولا يزال هذا الخفض يتطلب موافقة المستشارة القانونية للحكومة ميار عليه، التي يتوقع أن تتبنى الموقف القانوني لوزارة المالية. وتشير مراسلة

0: الظاهرة على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وسهل الساحل، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 24، تل أفيف واللد 28، حيفا وبئر السبع 27، الناصرة 29، وفي إيلات تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا هدوء هدوء
5: هدوء. يا جماعة بس شوي،
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من العام 2026. استمرار التحقيقات لمعرفة ما حصل في رحلة الرعب على متن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي في إشارة واضحة إلى أن بعض التفاصيل لا تزال غامضة جدا. السؤال المركزي في هذه القضية يتمحور حول ما دفع الطيار المساعد الذي يحمل الجنسية العمانية إلى ارتكاب هذه الفعلة، وهل حقا فكر بإسقاط الطائرة بتدميرها وإنهاء حياة من كان على متنها مسبقا، أم أن الأمر كان وليدة الساعة وبدون أي علاقة لأي جهة أخرى؟ المحكمة العليا تنظر في هذه الأثناء في طلبات الشطب في جلسات متتالية وسط تقديرات بأن توصية المستشارة القضائية بهراف ميارة سيؤدي إلى تثبيت قرار لجنة الانتخابات المركزية. ويائير لابيد رئيس المعارضة ينتقد تحذيرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويقول بأنه لا يوجد أي داعي لإثارة الذعر قبل الانتخابات، وإن الأجهزة الأمنية قادرة على توفير كل الظروف لضمان عدم حصول معيقات أو شوائب خلال يوم الانتخابات.

0: راديو المصور ريتا ناتر تيودوري في الهندسة الإذاعية أوسكار ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. إذن نحن مع القضية التي تشغل بال الرأي العام الإسرائيلي منذ يوم الأمس بالنسبة للرحلة رحلة الرعب على متن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي والتي كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون الدولي، لكنها اضطرت إلى الهبوط صباح الأمس في تبوك في السعودية بعد حادثة القمرة القيادة التي تضمنت بحسب الاشتباه محاولة للسيطرة على الطائرة. نحن الآن نتوجه إلى الزميل نواف النباري حتى يضعنا في ما توفر لديه من تفاصيل جديدة حول ملابسات وحيثيات هذه الحادثة المرعبة والمفزعة والتي انتهت طبعا على خير، يعني كان من الممكن أن تقع كارثة كبرى لكن بمعجزة لم تقع تلك الكارثة. ينضم إلينا الآن الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا بك نواف.
1: تحياتي لك رائد. فعلا يعني لحظات وساعات مخيفة جدا عاشها ركاب هذه الطائرة. على كل حال التحقيقات لا تزال مستمرة في حادثة هذه الطائرة تابعة للخطوط الإماراتية فلاي دبي التي كانت أمس في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون، بعدما أمر في جديد هذه القضية المدعي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل فريق تحقيق خاص من النيابة العامة للنظر في ملابسات الحادث بما في ذلك احتمال وجود صلة بحدوث واقعة ذات دوافع إرهابية. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية جاء تشكيل فريق التحقيق عقب إعلان شركة فلاي دبي عن وقوع هذه المواجهة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعى تدخل أفراد من طاقم الشركة كما جاء في البيان لتأمين الطائرة. وأوضح البيان الإماراتي أيضا أن فريق التحقيق بدأ عمله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المختصة، وأنه سيجمع المعلومات والأدلة للتحقق من حقيقة الحادث وملابساته ودوافعه ومن احتمال وجود تخطيط أو توجيه مسبق لما جرى. المدعي العام الإماراتي شدد من طرفه على أن التحقيق لا يزال مستمرا داعيا إلى عدم التكهن أو تداول معلومات غير موثوقة قبل استكمال جمع الوقائع والتحقق منها. وأوضح أن السلطات القضائية الإماراتية تملك الصلاحية للتحقيق باعتبار أن الطائرة مسجلة في الإمارات وتحمل علمها، مما يجعل القانون الإماراتي ساريا على الجرائم المرتكبة على متنها حتى خارج الأراضي والأجواء الإماراتية. وكانت الطائرة قد هبطت الطرائين كما نعلم في تبوك كما ذكرت، وعلى متنها أكثر من 170 مسافرا إسرائيليا. وقد أصيب أحد الركاب وهو رجل يبلغ 51 عاما بكدمات طفيفة. في إسرائيل عرف الحادث رسميا بأنه اعتداء إرهابي، وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن ما جرى كان بحسب المعلومات الأولية المتوفرة محاولة لتنفيذ اعتداء إرهابي، وأن الهدف وفق تقديره كان تحطيم الطائرة ومن عليها. وفي المقابل تشير المعلومات الواردة إلى أن مصادر أمنية قالت إنه لا توجد مؤشرات واضحة على توجيه إيراني لتنفيذ هذا الحادث، وأن الاتجاه الذي يسلكه التحقيق هو احتمال وجود منفذ منفرد أراد تحطيم الطائرة. بحسب تقديرات إسرائيل أخرى فإن مساعد الطيار العماني المشتبه في محاولة السيطرة على الطائرة قد ينقل لاحقا إلى الإمارات لمواصلة التحقيق معه، كما يتوقع وفق هذه التقديرات أن تشارك إسرائيل في التحقيق في إطار التعاون الأمني والاستخباري القائم والمكشوف مع الإمارات بعد علاقات دبلوماسية مباشرة بين الدولتين قبل سنين. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال في مقابلات مع شبكتي CNN وفوكس نيوز إن المشتبه فيه يخضع حاليا للتحقيق في السعودية، وأن إسرائيل تتابع التحقيق عن كثب وقد تشارك فيه في مرحلة ما دون أن يقدم تفاصيل إضافية. بحسب ما نشر حتى الآن رائد يعني فقد أقدم مساعد الطيار وفق الاشتباه على طعن قائد الطائرة كما هو معروف في محاولة السيطرة عليها قبل أن يتدخل 4 مسافرين إسرائيليين وتمكنوا من السيطرة على الطائرة. في موازاة التحقيقات تواصل المنظومة الأمنية الإسرائيلية استعداداتها لاستئناف حركة الطيران على خط دبي التي علقت كما هو معروف مؤقتا، فيما يتوقع وصول ممثلين عن جهاز الأمن العام الشباك إلى الإمارات لإجراء تنسيقات أمنية تمهيدا لاستئناف الرحلات خلال الأيام المقبلة، كما تجري محاولات وجهود حثيثة من قبل الدولة وزارة المواصلات وشركة العال لإعادة من علقوا من المواطنين الإسرائيليين في الإمارات في هذه المرحلة. فقط نقطة أخيرة وسريعا، في هذا الوقت نفسه يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد صباحا اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، وذلك على خلفية حادث الطائرة وفي ظل التحذير الذي أطلقه قبل ذلك بيومين نتنياهو من أن جهات معادية قد تحاول شن هجمات ضدها قبيل الانتخابات. كل الأمور مربوطة ببعضها كما تعلم رائد، لا ندري أين تقف الأمور حتى الآن، لكن حتى الآن لم يصدر من أي جهة رسمية سواء من إسرائيل أو الإمارات أو جهة رسمية دولية عن أن الحادث يدور عن عملية إرهابية. لننتظر التحقيقات التي سوف يعني تؤتي كلها ربما في الأيام القادمة. نعم
0: بالتأكيد، شكرا لك الزميل نواف النباري. الآن نتوجه إلى ما يحدث في المحكمة العليا، حيث انطلقت المناقشات والمداولات بشأن النظر في طلبات الشطب المتعلقة بالقوائم العربية وبالمرشح كثيف وبالمرشح سامي أبو شحادي. ينضم إلينا الآن مراسلنا سامح قادري الذي يتابع أيضا جلسات المحكمة. سامح أهلا وسهلا بك، هل هنالك نوع من الدراما في هذه المحكمة؟
2: نعم رائد، بطبيعة الحال أنا بك وبجميع المستمعين. طبعا المحكمة العدل العليا تنظر اليوم في واحدة من أهم القضايا قبل الانتخابات، وهي هل تشطب قوائم عربية ومرشحون عرب من خوض انتخابات الكنيسة. طبعا رائد هيئة موسعة من 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة إسحاق عميد تبحث في قرارات لجنة الانتخابات بشطب القائمة المشتركة وأيضا القائمة الموحدة، وبشطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عفر كسيف. الانتخابات طبعا في 27 أكتوبر، والمحكمة مطالبة بالحسم حتى يوم الأحد في هذا القرار، طبعا حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل. لجنة الانتخابات المركزية وهي رجنة أو طبعا هيئة سياسية تمثل الأحزاب قررت رائد في الأسبوع الماضي الشطب، شطب أبو شحادي شطب بأغلبية 31 صوت مقابل 4، وصوت أيضا معهم رئيس اللجنة القاضي نعم زولبرغ، خلافا لطبعا عادة دامت تقريبا 20 عام. وكسيف طبعا شطب بأغلبية 19 صوت مقابل 5 أصوات طبعا، وقرار شطب مرشح طبعا لا يصبح نهائيا إلا بمصادقة محكمة العدل العليا. في القاعة رائد الجلسة الأولى كانت عن أبو شحادي، حضر الوزير إيتمار بن غفير وترافع بنفسه عن حزب عثمان يهوديت، وقال إنه جاء باسم ضحايا 7 أكتوبر، وإن أبو شحادي يجب أن يشطب بل أن يحقق معه أيضا. وقبل الجلسة اشتبك طبعا مع متظاهرين مؤيدين للتجمع عند مدخل المحكمة أمام محامي الحزب، فعرض اقتباسات طبعا إضافية، وتظاهرت أيضا عائلات تكلى تطالب أيضا هي بشطب أبو شحادي. رئيس المحكمة قال في بداية الجلسة أن صلاحية الشطب سلاح ذو حدين، وأن قرارات كهذه قد تؤثر في مصير الدولة. وبحسب طبعا تقارير قال أيضا إن أبو شحادي لم يقدم تفسيرا حقيقيا للمقال الذي كان قد نشره. وقالت إحدى القاضيات لبن غفير إن ليس كل ما ينشر باللغة العربية يعتبر بمثابة مؤامرة. طبعا وبحسب تقارير سألت القاضي أيضا دفناء براك إيرز كيف يتفق مضمون هذا المقال مع شطب مرشح للكنيسة. وقرأ أيضا القاضي خالد كبوب منشورا لأبو شحادي يرفض فيه المساس بالأبرياء. بطبيعة الحال الشطب مبني على مقال نشره النائب سامي أبو شحادي النائب السابق في 8 أكتوبر عام 2023 بعد يوم من الهجوم، ووصف فيه ما جرى بأنه حدث تاريخي مهم عسكريا طبعا سياسيا وبطبيعة الحال استراتيجيا. المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يؤيدان الشطب ويقولان إن المقال يعبر عن دعم للكفاح المسلح في ظروف متطرفة وتوقيت شديد الخطورة، لكنهما طبعا رفضتا اعتبار دعوته إلى دولة جميع مواطنيها سببا لهذا الشطب. طبعا حدثت الكثير من الاضطرابات هنا وهناك والإشكاليات، على سبيل المثال مشادة بين غوتليب وسامي أبو شحادي. جاء طبعا قالت النائبة تالي غوتليب إنها سألت أبو شحادي إن كان يعترف بدولة يهودية فلم يجب في البداية، ثم قال لها إنها لا تستحق الإجابة فلنستمع.
3: أنت תגיד, אתה מכיר במדע היהודי? מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, מדינת הלאום היהודי. למה אתה לא עונה? אתה לא מסוגל לענות, למה? למה אתה לא עונה לי, אדוני? למה אתה לא עונה לי?
0: نعم
2: طبعا هذا جانب من المشادات ايضا ابو شحادي ينفي انه ايد العنف رائد ويقول انه يرفض المساس بالمدنيين ويقر بان صياغه المقال وتوقيته كان خاطئين بالذهاب ايضا الى ملفات اخرى
0: نعم.
2: رائد في ملفات كثيف والمشتركه والموحده موقف المستشاره ان الادله لا تكفي طبعا للشطب ومركز عدايه يقول ايضا ان بعض الادله ضد كثيف حرفت ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس وصف الشطب بأنه قرار سياسي هدفه منع قيام حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو وطلبات شطب الموحدة قدمها الليكود وعثمان يهودية ومنتدى بخريم بخيم لعائلات تكلى. بطبيعة الحال في النهاية رائد التقديرات منقسمة ويتوقع كثيرون أن ترفض المحكمة شطب كثيف والقوائم بينما تميل بعض الترجيحات أو يقول أو يرى مراقبون أن هناك توقع تثبيت شطب أبو شحادي وتقول طبعا صحف أيضا أن الأمر غير محسوم وإذا ثبت الشطب طبعا سيكون ذلك أول مرة يشطب فيها مرشح عربي نهائيا وكان أبو شحادي قال أنه سيواصل هذه المعركة وأنه يدعو إلى التصويت المشترك حتى لو تم شطبه في المجتمع العربي بطبيعة الحال نقاش حول الاعتماد على المحكمة وبعضهم يقترح أن يسحب ترشحه لكن التجمع أعلن مواصلة المعركة. القرار متوقع كما قلنا رائد حتى يوم الأحد قبل يوم من طباعة بطاقات الاقتراع.
0: شكرا الإقتراع. شكرا لك سامح قادري على هذه التفاصيل. إذن هذا هو يوم طويل مضني ومتعب ومحمل ومثقل بالقرارات التي ستكون صعبة ولها تداعيات كثيرة على التحركات السياسية والحزبية. بالعودة إلى التحقيقات التي انطلقت بشأن معرفة ما حصل في رحلة الرعب على متن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي، قائد الطائرة الهندي سميت ماتشهار كان يتمتع برباطة جأش وكفاءة عالية، استطاع من تدارك الخطر رغم بأنه تعرض للطعن وتمكن من إنقاذ حياة المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 174. رئيس الوزراء الهندي وصف ماتشهار بأنه قام بعمل بطولي والهند فخورة بما قام به. رئيس الوزراء نتنياهو قال بأنه يستحق التكريم ويستحق جائزة على ما قام به خلال هذه الرحلة المرعبة. انضم إلينا الآن سيد عوض فعور وهو طيار أيضا، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: عليكم السلام.
0: ما هو بالضبط عمل الطيار المساعد عادة في الرحلة الجوية سيد عوض؟
4: طيار مساعد اليوم هذا موضوع مش موجود. كان بالزمانات طيار مساعد، كان الكابتن الموجود على الطيارة، والمساعد اليوم مسؤول عن الاتصالات وعن الكهرباء والاتصالات في الطيارة. اليوم في كابتن اللي هو بأربع شحطات إذا بتشوف على كتفه، والطيار الثانوي اللي هو مع ثلاث شحطات، وطيار لكل بكل معنى الكلمة هو طيار، ولكن هو المسؤول هو الكابتن.
0: إذن الكلمة الأخيرة للكابتن والطيار اللي موجود على يعني جنبه هو طيار بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هو مش مساعد.
4: لا مش مساعد. فيش كلمة مساعد هاي
0: انتهت
4: في العشر سنين الأخرانيات أو أكثر حتى.
0: أحيانا بنشوف إنه في يعني طاقم للطائرة يعني مكون من أكثر من كابتن، يعني ثلاثة كباتن أو أربع كباتن، هذا متعلق بماذا؟
4: هذا متعلق
0: بكبر الطائرة ولا بزمن الرحلة الجوية؟
4: في نوع الطائرة له أهمية بس الأهم هو طول الرحلة. رحلة فوق السبع ساعات كان عادة يكون طيار ثالث اللي هو موجود في غرفة الانتظار عشان يبدل الطيار بعد أربع خمس ساعات اللي هو يجي يبدله وأدلك طيار الكابتن يتريح محله. وفي كان بالأول كمان طيارجية اثنين وترجية اثنين يبدلون. في السنوات الأخيرة معظم شركات طيران الموضوع انتهى.
0: بقمرة القيادة. نعم بقمرة القيادة عادة بيكون اثنين.
4: الفيرجي اللي بيكونوا ينتظروا بنتظروا في غرفة الانتظار أو غرفة الراحة بقولوا
0: الآن سيد عوض في أسئلة كثيرة مفتوحة وبعض التفاصيل يعني تكاد تكون غامضة أو مبهمة وصعب الإنسان العادي اللي زيي إنه يعرف بالضبط شو اللي صار من تجربتك أو من خبرتك ومن معرفتك. يعني طائرة تهبط على شكل أنها تسقط يعني بانحدار طولة بصورة غير معقولة تقريبا قديش يعني كان نزول هو تقريبا بيحكوا على 4000 متر 4 كيلو
4: ترى عادة بتطير على 36,000 قدم هو نزل من 36,000 ل 14,000
0: شو كان ممكن يكون؟
4: كيف بيقولوا بالسرعات اللي بيبالغوا فيها افتكرش انه في تغير بده يرجعها لمسارها في هاي السرعه اللي كانوا يقولوا واحد ناخ وعمليا 1800 كيلو في الساعه.
0: يعني اللي حصل هو عباره عن معجزه؟
4: خلينا نقول مش معجزه اكثر ما انه الطيار الكابتن اللي هو الظاهر انه فيه انه تجارب وانه شخصيته قويه. والطيارجي اللي كان عمتن الطائرة كمان هني ساعدوا في الموضوع.
0: يعني بالصدفة كمان كان في كما فهمت يعني طيار.
4: أفتكر بالصدفة لأنه رحلة الطيران من دبي لهون ما فيش حاجة لا يكونوا طيارجي آخرين على الطيارة غير الطيارجي اللي موجودين في الكوبتر.
0: يعني حتى يتمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى مسارها بعدما يعني هبطت بهذا الشكل الحاد يجب أن يتمتع بكفاءة عالية بمهارة فائقة
4: طبيعي.
0: يعني طيار عادي صعب أنه يعني يقوم في مثل هاي العملية؟
4: لا عادة الطيران فيش إشي اسمه طيار عادي. كل الطيارجي اللي بيشتغلوا على هاي الخطوط الطيارجي بتكون مع تجارب مع ساعات طيران طويلة جدا ألاف ساعات الطيران
0: 9500 ساعة على الطيار.
4: هذا مش واحد بيجوا من اليوم لليوم طيارجي أو طيارجي مع عدد ساعات قليلة. الطيارجي اللي بيشتغلوا فيه منه حتى طيارجي عندنا الإسرائيلية أغلبهم كانوا في الجيش طيارجي بيجوا من سلاح الجو في عندهم كفاءات عالية جدا.
0: المشكلة اللي صارت امبارح ممكن تعمل إشي معين عند المسافرين؟ يعني هذول اللي كانوا على متن هاي الطائرة يعني ممكن انه الامر يولد عندي النوع من الخوف من الرعب من الهلع.
4: طلع الموضوع اللي صار هو مرعب مش بس للركاب حتى للطيارجي. يعني الطيارجي اللي الله راضي عليه بخلوش يواجه موضوع من الشكل كمان للطيارجي شيء مش هوين. يعني
0: خضل الكباس او الاشاره او الرمز اللي ضغط عليه يعني موجود في كل طائرة سيد عوض؟
4: كل طائرة
0: مجرد انك انت ضغطت على هذا الرمز
4: هو ضغط على 7770 اللي هو بيقول انه احنا في وضع مش منيح في مشكلة بدنا ننزل نزول كيف بيقولوا له نزول يعني نزول
0: اضطراري
4: مش عادي اضطراري بس 7500
0: طلب استغاثة
4: عليه بعدين هذا الكود تبع الخطف.
0: إذن احنا في وضع حرج جدا والمصير مجهول ساعدونا بده استغاثة بده مساعدة.
4: لا الاولاني 7700 هو بقول انه بدنا مساعدة واحنا في وضع خطير. اما 7500 انه في اختطاف للطائرة.
0: طبعا التحقيقات مستمرة تتواصل في ترجيحات على انه يعني الطيار في مرحلة معينة كاد ان يفقد السيطرة على الطائرة لذلك هو ضغط على هذا الزر.
4: طبيعي لازم الطيار بس يكون يعني في مشكلة تقنية يعني بتكبس على 7700 انه في عندنا مشكله في الطياره بيعلم البرج اللي قريب عليه انه في عنده مشكله. البرج اللي قريب عليه عاده اذا بكون في مشكله من الشكل بفضيله المطار القريب عشان ينزل فيه. بمنع الطيران كله ينتهي مجال له لحاله.
0: سؤال أخير بما يتعلق بالطائرة، هل خرجت عن أصبحت غير مؤهلة مثلا للتحليق، ولا بإمكان يعني الشركة أن تعيد تأهيلها؟
4: لا كل شيء بتصلح، بس أنا بتأكد إنه الطائرة ما نزلت مش سالمة، يعني فيها ضرر كبير بده يكون.
0: نعم سيد عوض فعور طيار، شكرا جزيلا لك على المشاركة في البرنامج وعلى هذه التفاصيل. شكرا لك، شكرا جزيلا. لأن نخرج إلى فاصل.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
6: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
6: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
6: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، نحن نتواصل معكم ونواصل مع نفس الموضوع. شركة فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل لمدة 6 أيام على الأقل إلى حين ظهور بعض التفاصيل المتعلقة بالحادثة التي وقعت يوم أمس وكادت أن تؤدي إلى وقوع كارثة. طبعا نتحدث عن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب، لكنها هبطت بشكل اضطراري في مدينة تبوك في السعودية، والطيار الكابتن أصيب خلال واقعة لم تعرف تفاصيلها بعد، حدثت في قمرة القيادة. على أي حال فإن هنالك مشكلة حقيقية وقعت اليوم أيضا بعدما وصل عدد من المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا طبعا في بعض دول الشرق الأقصى وصلوا إلى دبي وفوجئوا بأن كل الرحلات تم تعليقها، وهم الآن يبحثون عن أي وسيلة من أجل العودة إلى البلاد. ينضم إلينا الآن السيد إبراهيم تطور، وكيل سياحة وسفر. سيد إبراهيم تطور أهلا وسهلا بك.
9: أهلا وسهلا في حضرتك.
0: يعني إحنا من مشكلة إلى مشكلة، من أزمة إلى أزمة.
9: الحمد لله.
0: يعني بنحل مشكلة بتجينا كمان مشكلة بنحل.
9: لا لا، إحنا بالآخر 5 سنين 6 سنين بمجال السياحة كلها أزمات. من أزمة لأزمة. نعم صحيح.
0: طيب شو بيعني هذا الأمر تعليق الرحلات الجوية من وإلى دبي الآن؟
9: يعني كل الطائرات اللي كانت مفروض توصل على تل أبيب على مطار بن غوريون رح تلتغي حاليا لحد يوم 5 الشهر أو 4 الشهر بعتقد.
0: وبالتالي طبعا قد ينبثق عن ذلك يعني ورطة حقيقية بالنسبة لبعض المسافرين.
9: طبعا من الصبح احنا بلشنا تقديم المساعدات وتقديم تغيير مسارات طيران اللي نجيبه عن طريق عمان.
0: شو الاقتراحات؟ انه العودة عن طريق عمان او اليونان او قبرص مثلا.
9: المشكلة اللي كمان طريق عمان بدك تجيب طريق عمان بكرة او بعد بكرة، المعبر مسكر. الجمعة والسبت مسكر. يعني عندك يعني راح يضلوا يومين كمان برضو، يا بعمان يا أفضل يضلوا وين موجودين
0: في دبي. حالي. يعني يستمروا. نعم. يعني يمددوا الإقامة.
9: ما هو بتعلق إذا هم ما عندهمش إقامة من أصل لغات جايين يعني ترانزيت لدبي. طبعا يعني
0: وهي النفقات على حساب مين؟
9: حاليا كلها تكون على حساب المسافر نفسه، وبعدين بيقدم
0: دعوة
9: أو على للتأمين إذا عنده تأمين لشركة الطيران نفسها اللي ألغت.
0: هاي بالنسبة للعالقين الآن في دبي. بالنسبة للي يعني عندهم سفر اليوم وبكرة وبعد بكرة،
9: نفس الشيء. يعني أنا عندي مثلا بكرة كمان برضه مسافرين لليابان عن طريق دبي. عندنا مشكلة كبيرة وتغيير تذاكر وتغيير سعر كمان يعني مش إنه بس تذاكر يعني إذا كنت أنت بايع بألف يوم اليوم التذكرة بدك تأخذ لي إياها لبكرة أو لا تغير لي إياها عن طريق مطار تاني أو عن طريق ترانزيت تاني تكلفوا كمان برضو مبالغ زيادة وبرضو هاي يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للمسافرين للمستهلك طبعا بالآخر.
0: عمليا الإقبال على دبي في الفترة الأخيرة ازداد. المشكلة اللي صارت امبارح ممكن يعني تؤدي إلى
9: الحجام
0: العزوف
9: حاليا ممكن ممكن بهاي الفترة يعني إنه يكون في نوع من تردد أو نوع من تخوف أو نوع من عدم السفر لدبي مؤقتا يعني خلينا نقول إشي مؤقت مش راح يكون لفترة طويلة يعني كل واحد برجع متعرف إحنا عنا نعمة النسيان زي ما بقول.
0: بس هاي نقطة ثانية إنه ممكن كمان عدد كبير من المسافرين يفضلوا الآن السفر من خلال أو عبر طائرات محلية طائرات إسرائيلية.
9: ما هو السؤال كمان مرة ما كانش عندنا طائرات إسرائيلية تروح الأغاد. هاي كمان برضو يعني إحنا بالفترة الأخيرة صرنا تقريبا من فترة الحرب ما طيران الإسرائيلي ما بروح لدبي أو للإمارات.
0: هاي مشكلة.
9: بس فلاي دبي واللي اتحاد هم الموجودين حاليا لهناك للمطار ده.
0: طيب يعني انتم بتستنوا انه تفرج وتنتهي هاي الأزمة
9: ممكن نقول هون بتكون شدي.
0: نعم إبراهيم تطور وكيل سياحة وسفر شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء.
10: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. الآن على مكان الطريق إلى الانتخابات زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: الطريق إلى الانتخابات محفوفة بالمشاكل محفوفة بالأزمات. ينضم إلينا السيد عمار طه عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. سيد عمار طه أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: هلا بيك إليك لكافة المستمعين.
0: وين موجود حاليا؟
11: أنا بقود أمام محكمة العدل العليا.
0: ماذا حصل حتى الآن؟
11: الأول كان في تجهيزات شوي نحكي هيك عشان الكل يفهم. مش أول مرة بنكون في محكمة عدل العليا بالذات في قضايا الشطب. نحن في التجمع بالذات يعني أول مرة يعني لم يسمحوا لأحد بالدخول. أنا محامي حتى ومحامون كثير من رفاقنا ومن حضر يعني من الجمهور منعوا منع تام. كل بناء المحكمة كان مخصص للقاعة النظر في قضايا الشطب وكان مسموح يعني صاحب الملف الرفيق سامي أبو شحادي مع مرافق واحد فقط ومع هيئة الدفاع وكل ما تبقى بالخارج يعني أدخلوا يعني بعدين تدخل ربما عضو الكنيسة اللي كانوا
0: مين موجود. أوكي عرفنا مين موجود في قاعة المحكمة. مين موجود خارج المحكمة؟
11: خارج المحكمة هناك العشرات كثير من الناشطين
0: عشرات من الناشطين من التجمع الوطني الديمقراطي ولا من القائمة المشتركة؟
11: من القائمة المشتركة يعني من التجمع يعني بكثافة ومن المشتركة طبعا.
0: شو تصوركم أنتم كناشطين وكأعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي؟
11: هلا عزيزي المحكمة اليوم يعني لدي فيها نكهة عنصرية أكثر بكثير من المحاكم التي سبقتها في موضوع الشطب. يعني إذا نظرنا بالماضي كان هنالك دائما يعني محاكم للشطب ولكن كنت تذهب إلى محكمة العدل العليا وفي عندك بصيص أمل في يعني عندك شيء يقول إنه هذا يعني المعبد الأخير في هيكل الديمقراطية الهشة والذي دائما يعني يكون الحارس الأخير على ما تبقى من الديمقراطية. فكانوا يعني في استقلالية تامة وعدم رضوخ للأجواء العامة. إسرائيل بعدي ولكن هذه أول تجربة من الناحية الثانية بعدي 7 أكتوبر إسرائيل تغيرت بعدي 7 أكتوبر كافة الدولة بكافة مرافقها تغيرت وهنالك عامل آخر يعني مهم يعني النظر إليه. أنا لجنة الانتخابات هي لجنة سياسية مركبة من الأحزاب السياسية الممثلة في الكنيسة. كتاب الأطيافها من يائير جولان حتى بنغفير كان هناك يعني مقولة سياسية كقاسم مشترك أعظم للجميع لأنهم اجتمعوا على أن تكون إسرائيل جديدة بقوانين جديدة، حرية مهمشة، حرية تعبير لقائد سياسي لرئيس حزب لعضو كنيست، شروط أصعب بكثير أن تمارس أدنى أنواع الحرية الموجود. هل هذا سينتقل للمحكمة؟ هل المحكمة هذه الأسئلة الكبيرة يعني اليوم؟
0: الآن سيد عمار طه، أنت ناشط وأنت عضو المكتب وأنت إنسان واقعي، ومن خلال يعني الحوارات والمقابلات اللي أجريتها معك في الماضي، يعني إنسان لك خبرة وتتعامل بواقعية مع كل الأحداث والتطورات الميدانية. الآن فيما لو يعني قررت المحكمة العليا شطب سامي أبو شحادي رئيس الحزب ومنعه من الاستمرار في السباق الانتخابي، ما هو موقف الحزب؟ هل سيحدث ذلك نوع من الارتباك داخل التجمع؟
11: لا، ارتباك داخل التجمع لربما خذلان وخيبه امل، ويعني ويكون هنالك
0: لا، بس كمان يعني في عندكم يعني مرشح اللي هو عباره عن رمز للتجمع مش موجود.
11: تمام يعني طبيعي، ولكن الحزب دائما اكبر من المرشحين. الحزب بقيادته جمعاء، بكوادره، بناسه، بداعميه، هو أكبر من أن يكون شخص. وليس
0: ماشي لكن بتضلوا في نفس القوة، في نفس الطاقة، في نفس العمل، في نفس النشاط، في نفس الزخم.
11: سأفاجئك أن لا سمح الله، ونحن نأمل يعني وما زال الأمل موجود بأن لا يتم شرط الرفيق سامي أبو شحادي لأهميته طبعا ووجوده في القائمة وعلى رأس القائمة ولمكانته لدينا في التجمع الوطني الديمقراطي. طبعا نأمل ذلك، ولكن فيما لو تم يعني المصادقة على الشطب اليوم، أنا أعتقد أن التجمع بكوادره وقيادته، ونتكلم عن ليس فقط عن نفسي، عن كثير من القيادة التي التقينا وتحدثنا هنا على هامش المحكمة، أننا مستمرون وبقوة وبعزم لرفع نسبة التصويت لإيصال أكبر عدد من المقاعد المشتركة. نحن شريك في المشتركة كحزب، طبعا كأشخاص ولكن كحزب. لا أعتقد أن في DNA لدى المحزبين ولدى الكوادر أن الضربة ستكون يعني موجعة إلى درجة الانكفاء والكذا، على العكس ذلك تماما. سنتقبل سنجرع القرار بمرارة فيما لو لا سمح الله تم الشط، ولكن هذه المرارة ستكون بمثابة وجبة نشاط وطاقة للعمل. طيب، جاهدين.
0: بما أنك محامي أستاذ عمار طه، بما أنك محامي، أنه المداولات تطول وأنه القرار يتأخر، هذا إشارة على ماذا؟ أنه القرار قد يكون يعني يميل إلى الإيجابية أكثر؟
11: أنا أتوقع كالأتي، أتوقع يعني نتحدث قانونيا أو يعني وكمان من الخبرة الماضية، إذا ما كان القرار سريع في هذا الملف لن يكون سريع. يعني ممكن أن يكون في ملف شط المشترك أسرع أن يخرج القرار كحزب، يعني هنالك شطب المشترك وشطب الموحد وشطب العنف الكثيف. في خصوص ملف سامي أبو شحادي، التوقعات المرجحة أن يكون القرار بعد أن يعني بعد يوم السبت، يوم الأحد صباحا، لأن كل قاضي إن كان مع أو ضد يعني على كتفيه الكثير مما يقول، والكثير من الملاحظات والكثير من الشرح لماذا اتخذ هذا القرار كان بالسلب أو بالإيجاب. يعني اليوم إذا نظرت المنظر بواقعية، يعني أنت قلت واقعية تامة، المعركة اليوم في ملف سامي أبو شحادي هي معركة بين الجهاز القضائي في إسرائيل، السلطة القضائية، مع السلطة التنفيذية. ولكن السلطة التشريعية عندما يعني كلها اجتمعت على شطب سامي أبو شحادي، إذا السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس القبعة مقابل الجهاز القضائي، وهذا صراع بين السلطات. وعليه فيكون هنالك صعوبة لدى كل قاضي في قرار، أو واجب أن يشرح تماما بكل فاصل وكل حرف، أن يكون دقيق في تعليل قراره.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عمار طه، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا.
0: ينضم إلينا الآن المحامي ورجل القانون الأستاذ أحمد رسلان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
12: أهلا وسهلا أستاذ رائد.
0: يعتبر النظر في ملف سامي أبو شحادي معقد وشائك وأصعب من النظر في الملفات الأخرى؟
12: لا لا انا برايي انه وهذا الموقف اللي يعني اللي انا اتبنيته من البدايه عندما سئلت بما يخص سامي ابو شحادي. سامي ابو شحادي اذا بننظر احنا لهذه المقاله اللي هي عمليا اجى سامي ابو شحادي وفسرها ايضا من لسانه امام المحكمه هيئه المحكمه العليا اليوم، وبعد ما كان فسر حاله بشكل خطي امام لجنه الانتخابات المركزيه هذه تعتبر حتى لو هو كان يعتذر عما قال أو ما بدر منه أو بقول أنه أنا شخصيا ما قصدت، ولكن إذا اللي قصدت عمليا آذى الجماعة أو العامة أو الناس فأنا أعتذر. فلذلك يعني لا يعتقد ولا يجوز أيضا وغير محتمل حتى قانونيا.
0: هو قال أعتذر ولا قال أنه يعني فهمت كلامي أو فهمت مقالتي بشكل خاطئ؟
12: لا هني هو اعتذر، لأنه أنا سمعت اليوم الهيئة المحكمة سألوه وقالوا له ليش أنت اعتذرت عما بدر منك إذا أنت بتشوف أنه الكلام هذا هو غير مسيء أو غير محرض أو غير داعم أو غير داعم يعني الكفاح المسلح المعادي لدولة إسرائيل. ولكن لو نظرنا لهذه المقالة والتفسيرات الشخصية اللي أعطاها وإن كان ما فهموا العامة والناس منه، فكبوة أو زلة أستاذ رائد كبوة أو زلة في الحياة هي لا تفرغ مضمون حياة الإنسان كاملة. يعني لازم النظر يكون إلى نهج حياة سامي أبو شحادي، نهج المركزي لحياته. هل سامي أبو شحادي في نهجه المركزي في اليوم يوم في مقالاته العديدة في تفوهاته؟
0: يعني بلاش نحكم على الإنسان من مجرد يعني مقالة واحدة.
12: لا يجوز يعني لا يجوز أساسا لما أنت تيجي بتقول كان في حوار اليوم أمام هيئة المحكمة العليا محكمة العدل العليا بما يخص إنه هل هذا يعني دليل الملك أو بينة الملك يعني دليل قاطع وكأنه ممكن نأخذ.
0: أستاذ أحمد، هل توصية المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارة ستؤثر على موقف القضاة؟
12: وين كانت سعادة المستشارة القضائية للحكومة؟ يعني مش هي تجلس يعني في هذا الهرم الإداري بما يخص السلطة التنفيذية اللي هي تشمل أيضا في داخل مسؤولياتها الشرطة والنيابة والتحقيق؟ ليه ما كانش تحقيق أستاذ رائد؟ أنا اليوم كمواطن عندما بشوف إنه اليوم في هناك يعني تغاضي من قبل السلطة أو أصحاب المسؤولية والصلاحيات من مقالة سامي أبو شحادي، شو ممكن تفهم أنت للعيان؟ كل الناس تفهم لما كان في هنالك ملاحقة لكل من تفوه وكل ما في ذلك وأول وفسروا هذا الشيء يكون تحريض، ليش عمليا غض النظر عن قضية سامي أبو شحادي؟ ليش أنا أفهم اليوم إنه اليوم المحكمة اللي الجلسة اللي هي موجودة اليوم بما يخص شطبه أو غير شطبه هي استثناء لكل الإجراءات الإدارية اللي يجب أن تكون موجودة هناك بما يخص قانون دعم أو قانون التحريض على الإرهاب أو دعم الإرهاب أو كل ما في ذلك؟
0: شو تقديراتك أنت شخصيا كمحامي مجرب عندك خبرة؟
12: لن يشطب سامي قلت من الأول ومن البداية وأنا أؤكد، لأنه لما في تنافس بين المصالح يا أستاذ رائد تنافس بين المصالح في المصلحة الدستورية، المصلحة الدستورية اللي تنخرط فيها أو ينخرط فيها الحق الدستوري لا تأويل عليه بالترشح وبالانتخاب والترشيح وكل ما في ذلك، هذا حق دستوري. بالتنافس مع هذا الحق هل يجوز نأخذ كبوة أو زلة أو تصريح واحد في حياة إنسان أو أنا عارف مقالة واحدة تكفي لكي يعني نلغي هذا الحق الدستوري؟ الحق الدستوري أكبر بكثير وأعظم بكثير من هذه الزلة والكبوة.
0: يعني عمليا تقول بأنه لن يشطب أحد، ولا سامي ولا كسيف ولا الموحدة ولا المشتركة،
12: لن يشطب أحد حتى لو كان تسليط الضوء على قضية سامي أبو شحادي من باب، وأنا يعني ليس دعما لسامي أبو شحادي، أنا محامي وأنا قانوني وحقوقي لا أنتمي لأي حزب غير مؤطر حزبيا، أنا بحكي كحقوقي خبير قانوني. عندما يدور الحديث عن قضية سامي أبو شحادي المحكمة بتحط نصب أعينها هذه المصلحة اللي في حال اليوم صدرت سابقة قضائية اللي كافي أن يكون هنالك دليل واحد بحياة إنسان أو كبوة أو زلة اللي هذا لكي يشطب إنسان من الترشح أو من حقه بالانتخاب أو حقه بالترشح، هذا الحق الدستوري العظيم، هذه سابقة خطيرة،
0: هذا عقاب للمواطنين، عقاب للناخبين عمليا.
12: فلذلك هي لا تنظر فقط لقضية،
0: هذا مش عقاب لسامي وإن عقاب للي بأيد سامي مثلا او اللي بينتخب سامي.
12: مليون في المية.
0: شكرا.
12: احنا عايشين كمان. اوكي
0: شكرا لك استاذ احمد رسلان، المحامي والخبير في الشؤون القضائيه، شكرا جزيلا لك. شكرا.
13: الان مع رائد الدياب، حديث الظهيره.
0: حديث الظهيرة الآن إلى التطورات الأمنية في قطاع غزة. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. أهلا وسهلا بك حسن. الأزمة، أهلا وسهلا بك. الأزمات تتفاقم تتعاظم أيضا في قطاع غزة، لا سيما أزمة الغذاء التي أيضا أصبحت تقود المضاجع وتسبب الإزعاج للمواطنين هناك.
14: نعم رائد، كما قلت احتج اليوم مئات من النازحين والفقراء في مخيم البوريج وسط قطاع غزة أمام نقاط إعداد الطعام التابعة لبرنامج الغذاء العالمي شرق سكة الحديد، رفضا لقرار البرنامج تقليص الوجبات الغذائية المقدمة للأسر النازحة. ورفع المحتجون أوان الطعام وقاموا بإغلاق الطرق تعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص الوجبة التي تحصل عليها الأسرة يوميا إلى وجبة واحدة كل يومين رائد، بدل ما كان وجبة واحدة كل يوم. المحتجون أكدوا أن القرار يفاقم معاناتهم في ظل النزوح وتدمير منازلهم وانعدام مصادر الرزق والحصار المفروض واستمرار الحرب، فيما عبر المحتجون عن غضبهم إزاء أيضا ما تقدمه وكالة تشغيل الأونروا، وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بعدما قلصت ميزانياتها من قبل دول عديدة. معظم سكان قطاع غزة رائد يعيشون على هذه المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وجمعيات أخرى، والجزء الآخر من مساعدات من أقربائهم. ميدانيا رائد، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية خلال قصف واستهدافات إسرائيلية، أحدها تم قصف مركبة وأدى إلى مقتل محمد النجار المعروف باسم أبو عزيز. حتى الآن لم يصدر أي تعقيب من قبل الناطق العسكري. وفي غزة قتل 5 مواطنين على الأقل وأصيب 15 جراء قصف استهدف عربة أثناء توجهها نحو وسط قطاع غزة، فيما أصيب 3 من المواطنين بينهم 2 وصفت جروحهم خطرة برصاص القوات في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح. رأيت.
0: نعم شكرا لك حسن أبو زايد، شكرا على هذه التفاصيل. والآن إلى تفاصيل جديدة مرتبطة بعملية استمرار احتجاز الشبان 3 في جمهورية مصر العربية، ما يثير أسئلة كثيرة، وهنالك مطالبة الجهات المختصة والمسؤولين أيضا في الحكومة بالتدخل من أجل إطلاق سراح الشبان المحتجزين في مصر منذ عدة شهور، وقد انقطع أيضا الاتصال والتواصل معهم. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. أهلا وسهلا بك أحمد، ما الجديد في هذه القضية؟
15: مساء الخير رائد. طبعا قبل يعني وقت قليل خرجت هناك من عائلة يعني أحد العائلات أو سعادة سلام بن عايش في قرية وادي النعم. الجديد أنه لا يوجد أي جديد رائد للأسف الشديد، يعني الجهات المصرية حتى الآن يعني لم تتواصل أو مع الجهات الإسرائيلية، أو ربما تواصلت ولكن الجهات الإسرائيلية لم تتواصل مع العائلات الثلاثة. حتى الآن العائلات لا يوجد لديها أي جديد، ولا لكن أكثر ترقب وانتظار. عندما تواجدت هناك يعني شاهدت الأب سلام ابن عائشة، والد بلال، وأيضا فادي المسعودين أخ بلال يعني الشخص الثاني، كان يعني ينتظرون ويترقبون أي اتصال من أي جهة معينة، ولكن للأسف الشديد بدون وصول أي معلومات. ربما النقطة يعني الجديدة التي تخص المواطنين العرب، أنا الأكثر هناك تضامن من قبل المواطنين العرب في منطقة الجنوب بالتحديد مع العائلات الثلاثة، حيث بدأوا أو انطلقت حملة تضامنية قبل اليومين مع العائلات الثلاثة، وقاموا بإلصاق لافتات وصور عن مخطوفين على سيارات ولافتات وعدد من في شوارع منطقة جنوب حتى يعني هذه الصورة. طبعا هناك مطالبة بأيضا لجنة التوجيه العربي يعني العرب النغب للجنة التوجيه يعني المتابعة واللجنة القطرية بالوصول والتواجد والجلوس مع أبناء العائلة، قام بالضغط على الجهات الحكومية على وزارة الداخلية الخارجية الإسرائيلية للضغط على الحكومة المصرية، ولكن هذه النداءات وهذه مجرد نداءات في هذه الفترة. طبعا بالتأكيد خلال الأيام القادمة ستكون أيضا هناك عدد من الخطوات اللي تقوم فيها العائلات وبرفقة المتضامنين للضغط. حاليا لا يوجد جديد بهذا
0: لا يوجد جديد. شكرا لك مراسلنا أحمد أبو سويس. من بين المظاهر المقلقة جدا بين أوساط أبناء الشبيبة والتلاميذ في المدارس، أعمال العنف والتنمر والنبذ الاجتماعي والحرمان، ويستدل من المعطيات بأن 30% من الشباب كانوا عرضة للحرمان. مظاهر حقا مقلقة ومزعجة. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
16: التي يواجهها الأطفال والتلاميذ وأبناء الشبيبة في المؤسسات التعليمية، وذلك وسط معطيات ترسم صورة مقلقة عن أوضاعهم الاجتماعية والنفسية. وبحسب البيانات الرسمية فإن واحدا من كل 3 أطفال وأبناء شبيبة أفاد بأنه تعرض للنبذ أو الرفض الاجتماعي، وهي ظاهرة قد تبدأ داخل المدرسة وتمتد إلى الحياة الاجتماعية والفضاء الرقمي. كما تشير المعطيات إلى أن نحو 1/3 الأطفال وأبناء الشبيبة تعرضوا للعنف أو التنمر، ما يسلط الضوء على حجم المشكلة التي تواجه المدارس والأهالي والجهات المسؤولة عن حماية القاصرين. وفي موازاة ذلك، شهد العام الأخير ارتفاعا في عدد الأحداث والحالات التي تعامل معها المقر الوطني لحماية الأطفال على الإنترنت في ظل اتساع استخدام الأطفال وأبناء الشبيبة لشبكات التواصل والمنصات الرقمية. ويحذر الخبراء والمختصون من أن التنمر لم يعد يقتصر على ساحات المدارس، إذ يمكن أن يستمر عبر الهواتف ومواقع التواصل، ما يجعل الطفل معرضا للمضايقة والإقصاء على مدار الساعة. وتضع هذه المعطيات المؤسسات التعليمية أمام تحديات متزايدة، ليس فقط في التعامل مع حالات العنف بعد وقوعها، وإنما أيضا في تعزيز الوقاية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ورفع الوعي لدى الطلاب والأهل حول مخاطر التنمر والاعتداء سواء في الواقع أو في العالم الرقمي. وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز منظومة حماية الأطفال وتوفير بيئة مدرسية واجتماعية أكثر أمانا، بحيث لا يتحول الرفض الاجتماعي أو التنمر إلى تجربة مستمرة تترك آثارا طويلة الأمد على حياة الأطفال وأبناء الشبيبة في المجتمع.
17: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من حديث الظهيرة. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج أحلى التحيات في الإنتاج لينا شحاد رزق، من الراديو المصور ريتا نادر تيودوري، من الهندسة الإذاعية أوسكار، ولكم مني رائد ذياب في الإعداد والتقديم أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: عناوين الساعة من مكان: استمرار النظر في التماسات ضد شطب ترشح كل من أبو شحاذ وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة للانتخابات، حل لغز جريمة قتل فاطمة الرجبي، تركيا تسلم إحدى القواعد العسكرية للعراق، توقعات بانخفاض أسعار الوقود الأسبوع المقبل، والحرارة دون معدلاتها. بعد قليل كل التفاصيل.
4: الأخبار.
3: الواحدة في أورشليم القدس: سلام من الله عليكم. تواصل المحكمة العليا النظر في الالتماس المرفوع إليها ضد شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادة لانتخابات الكنيسة، وردا على سؤال من أحد القضاة هل يشعر بأي ندم على ما قال نشره في 8 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من بدء الهجوم ويعكس دعما للكفاح المسلح لحماس ضد إسرائيل، قال أبو شحادة إنه بالطبع يشعر بالندم، قائلا: هل يعقل أن وافق على هذه الفظائع؟ بعد 30 عاما من النضال من أجل الحقوق، هل يعقل أن أؤيد الاغتصاب؟ إلى ذلك قال أبو شحادة إنه لم يكتب مقالا باللغة الإنجليزية ينص على أن حماس منظمة إرهابية. أعلن الوزير بن غفير أنه سيطالب خلال جلسة الكابينيت باتخاذ إجراءات لتسليم الطيار الإرهابي الذي خطط لتحطيم طائرة فلاي دبي وقتل الركاب الإسرائيليين 180 الذين كانوا على متنها. وسيدعو بن غفير وزارة العدل والمسؤولين الدبلوماسيين المعنيين إلى العمل فورا بكافة الوسائل المتاحة لضمان تسليمه وإخضاعه للتحقيق في إسرائيل ومحاكمته. قدم إلى المحكمة اليوم تصريح مدع ضد أحد سكان شرق أورشليم القدس قبل اتهامه بقتل السيدة الستينية فاطمة الرجبي. وأعلنت الشرطة أن الدافع وراء الجريمة دين مالي بمبلغ عشرات الآلاف من الشواقل كان المشتبه به مدينا به للضحية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن المحكمة مددت فترة اعتقال المشبوه حتى 5 من الشهر الحالي. مددت محكمة الصلح في حيفا وللمرة الثالثة على التوالي فترة اعتقال علي مسودة المشتبه فيه بقتل زوجته يانيا روسينوفا، وذلك حتى يوم 5 القادم. أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قررت تسليم قاعدة بعشي قزليكان تدريجيا للسلطات العراقية وفق الآلية المتفق عليها، وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته حكومة العراق بتطبيق الإجراءات الأمنية بسنجار بعد تسجيلها ارتفاعا قياسيا عند منتصف الليلة الماضية. من المتوقع أن تخفض أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة بعد أن يدخل قرار الوزير المالية سموتريتش القاضي بخفض الضريبة بمقدار 0.5 شيكل لكل لتر حيز التنفيذ في وقت ما من الأسبوع المقبل، وسيظل هذا القرار ساريا لمدة 1 شهر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يحتمل اليوم سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمالي البلاد وسال الساحل، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 24، تل أفيف واللد 28، حيفا وبئر السبع 27، الناصرة 29.

0: تابعت البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: سمية عماش قتلت ب 31/5 سنة 24 بعمر 33 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدورة سمية عماش بصوت أخيها محمد عماش.
2: جزع سحب إشو حطه بالسيارة، أنا نغزني قلبي أقول لها هي أختي. من قتل نفسا بغير حق كما قتل الناس جميعا. سمية كانت هي أطول واحدة من خواتي، كانت شخصية قوية، كانت ذكية اجتماعية، يجي يعمل لنا الفرح بالبيت. أنا عن جد في شغلات صارت أنا متأثر بيها لليوم. أنا كنت أزورها من 4 إلى 5 أيام بالأسبوع. القاتل جوزع كان هو فاتح بسطة فلافل، كنت أنا أجيب له بيت، أنا بشتغل المخبز. رديت الجهاز المغرديات اتصل بيه ورحنا عندهم سهرنا شربنا فنجان قهوة وروحت. بيوم الخميس نفس الليلة كانت قاعدة بالبرندة مش عارف كانت تدرس بناتها، رحت اتسهلت بعد الساعة 12 اتصلت اتصال 5-6 خوف بيني وبينه بهالليلة بعد عامل عملته. وآخر سخي يقول لي الساعة 7 تقريبا مش عارف أنا مش عارف ماني. بعدها الساعة 11 تقريبا برضو جايب له بيتا وقعدت معاه شربت معه فنجان قهوة. بعدنا هذا أمي قاعدة تحط عشان نشوي، بعدنا مش حاطة ولا أمي تقول دقيق وأشوف أختكم. وصلت رسالة للوالدة، رسالة من حركها مجهول أن أختي سمية وصاحبتها أولى سافرن على الشرم مدشر الأولاد عند ربيع اللي هو جوزها القاتل، وبس تصل هناك تتصل. قسما بالله جيت أني وقت عليها سامع صوتها نادي بيا مخنوقة، كان ده أسألها كان تحتي يعني خاف القطر بس كان بي شارش صغيرة هاي العلامة كائن اللي حاطها. صلنا أم تقول لها شوف الكاميرات، هذا رحنا عند واحد بعيد الدار قاعدين نتفرج على السرطان ولا بعد الساعة 3 سحب إيش وحطه بالسيارة. أنا نغزني قلبي أقول لها هي أختي. لما شفنا الفيديو ردينا رجعنا ليه أزمان وبوليس فاتوا على الدار، قاموا مرة واحدة دي السام حوطوا أخويا قدس 4، حوطوا خميس أخويا 6، أنا حوطوني 3 وإحنا مش داريين. ما عدنا حطوا بديه كلبشات بديه وبجريه، هو كان شو عامل تقرير أجا إنه ضربها بشاكوش حديد من هوايتين لثلاثة على راسها، مصط دمها بالكعارة. بعديها نجهز كاين نايلون وحبال وسجادة وسحبها ونزلها لتحت شاطف الدار في عند دار أهله لتحت راكت سمني الراكت وتحت بين القصيب هناك دفنها. والانشلاع كان منكر بس المورجوة المهنجة احنا اللي فتحنا طرف الخيط للبوليس. الشرطة قالوا لنا انه اول ما قالوا له 1-2-3 بس نزلت دمعته وخلاص. حكم 30 سنة و3 أشهر. من قتل نفسا بغير حق كما قتل الناس جميعا يعني مصير النار. ان شاء الله نلتقي مع حب الفردوس العالم، عندي بنتين وولدين ونقدر نحقق اللي كانت حلمها لأولادها إن شاء الله.
1: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
0: أنتم مع مكان.

0: نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

هدوء نسبي عمزاج عرين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج عرين بصول.

يلتجي للهم والقال لك ذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعود جنت وياك ما يوصل الوجه.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. حل لغز جريمة قتل السيدة المقدسية فاطمة الرجبي. مصادر دبلوماسية تحمل على نظام طهران لإدانته زيارة نتنياهو للإمارات. نبأ يفيد بإجراء محادثات سرية بين ممثلين عن حكومة سوريا وحزب الله. تصاعد الهجمات المتبادلة بين باكستان وأفغانستان، والجو يكون خريفياً.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن، معكم ريمارون، أسعد الله وأوقاتكم. قدم تصريح مدع ضد شخص من شرق أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل السيدة الستينية فاطمة الرجبي الشهر الماضي على خلفية دين مالي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب أن فترة اعتقال المشبوه مددت حتى يوم الاثنين القادم. أفادت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية أن مصادر دبلوماسية شنت هجوما لاذعا على النظام الإيراني بسبب إدانته لزيارة رئيس الوزراء نتنياهو لدولة الإمارات. واعتبرت المصادر موقف طهران تدخلا سافرا جديدا في شؤون دول المنطقة، موضحة أن كل دولة حرة في سياساتها الخارجية وفي اختيار من تستقبل ومن تصافح. وأضافت أن إيران ليست أبداً في موقع يسمح لها بإعطاء الدروس والمواعظ فيما يتعلق بأمن المنطقة، إذ إنها لم تحترم يوماً جيرانها ولا أمنهم. كشفت مصادر وكالة أنباء رويترز عن أن ممثلين عن حكومة دمشق وحزب الله أجروا الشهر الماضي محادثات سرية في تركيا لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. ويذكر أن الحزب كان قد أرسل على مدى سنوات عناصره إلى سوريا لمساعدة نظام الأسد خلال الحرب الأهلية. في أفغانستان أعلنت حكومة طالبان عن مقتل 10 مدنيين وجرح آخرين بغارات جوية باكستانية، في حين قالت إسلامباد إن الغارات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا في مخابئهم، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين البلدين. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند الثالثة، طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.
4: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: شو بتسا نسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نشر هويات إرهابيين غزيين قتلوا خلال الحرب وزعمت حماس بأنهم صحفيون. مصادر دبلوماسية تحمل على نظام طهران لإدانته زيارة نتنياهو للإمارات. نبأ يفيد بإجراء محادثات سرية بين ممثلين عن سوريا وحزب الله. تصاعد الهجمات المتبادلين بين باكستان وأفغانستان والجو خريفياً.
2: راديو مكان الأخبار.
5: الثالثة معكم ريمارون، أسعد الله أوقاتكم. نشر جيش الدفاع هويات 10 إرهابيين غزيين قتلوا خلال الحرب وزعمت حماس والجهاد الإسلامي بأنهم صحفيون. ويذكر أن لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها شطبت مؤخرا من لائحة ضحايا الصحفيين في القطاع أسماء أكثر من 20 شخصا بعد أن تبين أنهم لم يمارسوا هذه المهنة بالفعل. أفادت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية أن مصادر دبلوماسية شنت هجوما لاذعا على النظام الإيراني بسبب إدانته لزيارة رئيس الوزراء نتنياهو لدولة الإمارات. واعتبرت المصادر موقف طهران تدخلا سافرا جديدا في شؤون دول المنطقة، موضحة أن كل دولة حرة في سياساتها الخارجية وفي اختيار من تستقبل ومن تصافح. وأضافت أن إيران ليست أبدا في موقع يسمح لها بإعطاء الدروس والمواعظ فيما يتعلق بأمن المنطقة، إذ إنها لم تحترم يوما جيرانها ولا أمنهم. كشفت مصادر وكالة أنباء رويترز عن أن ممثلين عن حكومة دمشق وحزب الله أجروا الشهر الماضي محادثات سرية في تركيا لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. ويذكر أن الحزب كان قد أرسل على مدى سنوات عناصره إلى سوريا لمساعدة نظام الأسد خلال الحرب الأهلية. في أفغانستان أعلنت حكومة طالبان عن مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال بغارات جوية باكستانية، وأكدت بعثة الأمم المتحدة هذه الحصيلة، في حين قالت إسلام أباد إن الغارات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا في مخابئهم. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين البلدين. علم أن واشنطن طالبت ألمانيا وفرنسا بسحب كميات كبيرة من الديزل من مخزونات الطوارئ التي بحوزتهما وعرضها للبيع بغية خفض أسعار الوقود في العالم، وإلا فستواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إنه من مصلحة أوروبا أن تعمل إلى جانب بلاده لخفض أسعار الوقود. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: أخيرا مستمعين، تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد، وليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 24، تل أفيف وليد 28، حيفا والناصرة 27، جبال الجليل 21، هضبة الجولان 26، وفي بحيرة طبرية وبئر السبع 29 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. محكمة العدل العليا تنظر بهيئة موسعة في الالتماسات المقدمة ضد شطب ترشيح سامي أبو شحادي وعوف الكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. نتنياهو يؤكد بأنه من السابق لأوانه الجزم بأن إيران كانت ضالعة في محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة فلاي دبي، مصادر إسرائيلية تتوقع نقل الطيار العماني إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق. تقديم تصريح مدعي ضد شخص من شرقي أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل فاطمة الرجبي الشهر الماضي على خلفية دين مالي. وملفات أخرى نطرحها

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
4: هابي بيرثدي
5: هيا يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: مرحبا مرحبا، أنتوا معنا على الطريق. بلشنا الفترة مع وائل كفوري اللي بحكي لنا انه قربت الشتوية. طلعوا على السماء، بالفعل في كتير غيوم. تحياتنا الحلوة لكم للأربع، احنا معكم. اغاني كتيرة، زوايا عديدة، وقت حلوة. باختصار حب تبقوا معنا على السماء على راديو مكان. تحياتنا مني شادي بلان، تحية كمان لكم من خين دهان بساعدنا اليوم الهندسة الإذاعية.

بلشنا مع أجواءنا الخريفية مع وائل كفوري اللي بيحكي لنا أنه قربت الشتوية آخر الأغاني اللي أصدر هنا الصيف. أخبارنا الفنية بعد شوي على 3:30 بعد 20 دقيقة مع زميلي عرين بسول. رح نحكي اليوم مع مصطفى أمر على أحمد مالك وكمان على هيفا وهبي. على 3:30 بأخبارنا الفنية أسكت يا لساني. مصطفى أمر رح نحكي عن الضجة اللي عملها بسبب أغنيته.

0: جيل هالأغنية من مصطفى قمر عطلات ونص رح نحكي عنها وعن احتفال مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه. نحكي كمان أحمد مالك من نجوم الشباب الجداد الناجحين هالأيامات بالسينما. وأخبارنا كمان عطلات ونص فيها رح نحكي عايفة وهبي نجاح أغنيها الأخيرة. السريمكس ريمكس على الطريق.
1: عالطريق.

الشامي هذا اسمنا اليوم بريميكس على الطريق. احنا بعد اغني من زمان احنا كمان اخبار الفن والفنانين حكينا لكم على 3:30. احنا بعد كتير اغاني جديدة نسمعها ونتعرف عليها سوا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: رجعنا على الطريق، تنضم لنا إسا سما شوفاني، أحدث أغانيها إحساس جديد.

نتعرف سوا على أحدث الأغاني يوميا أنا وإنتم من الواحدة من الثلاثة للأربعة من الأحد للخميس. يوم تعرفنا على جديد سما شوفاني غنت لنا إحساس جديد, عاملة كمان للأغنية كليب جديد حلو. اللي عنده وقت وحابب يتفرج يدور على الكليب باليوتيوب. كمان شوي أخبارنا الفنية, بس إسا

بالاخبارنا الفنيه عندنا كمان اغنيه من سوريا من ابو ورد لاحق لاحق

0: تذكروا العبورد لما غنى مع نصيف زيتون. 3:30 ساعة وعندنا مع أخبار الفن والفنانين.
1: شباب طار طار والصبايا من نفار هلا حلوة.
2: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
2: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا رين.
2: مرحبا شادي.
0: كيفك اليوم؟
2: منيحة كتير.
0: بديت لنا أخبار مثيرة.
2: حلو.
0: بلش بأعياد الميلاد.
2: مصطفى قمر بيحتفل بعيد ميلاد ابنه تيم. يا ترى يا
0: تيمو
2: هتتمنى ايه يا حبيبي؟ فلما هناه هيك وشفت الفيديو قلت حبيبي تيمو 3 سنين. قدو قدو تيمو.
0: قدي عمره طلع؟
2: 30. بضحكش.
0: ليه؟
2: ربنا يسعدك يا تيمو وكل سنة وانت طيب.
0: هذا اللي كتب له اياه.
2: مش بس اسمع الفيديو. برافو بصطفى الشمع.
0: مكيف ابنه.
2: عم بنكته ولا هن هيك بحبوا بعض ولا مفكرين حال النخشين مش ظابطة معه.
3: برافو تيمو. بوسة بوسة بوسة بوسة
4: حبيبي.
0: منذكر انه تيم قمر ممثل
2: صح؟ التقى هو أبوه بآخر أعمالهن مع بعض. كانوا بفيلم مشترك أولاد حريم كريم.
0: بايخ كتير الفيلم على فكرة.
5: أنا كنت عايز أقولك أني نجحت في الترم التاني. مبروك. وبعت السكوتر البايز بتاعي أبو دخان ده عشان في عربية جديدة جاية أول الشهر إن شاء الله.
6: كويس كويس.
5: هي مش جامدة قوي يعني بس هي كويس. وأنا ممكن كمان أغير الستايل بتاعي لو حضرتك عايز.
6: مش دي المشكلة.
5: لا أمال إيه المشكلة طيب؟
6: البس اللي أنت عايزه. أنت حر. أنت عايش في الحياة بلا هدف. عمرك فكرت أنت عايز تبقى إيه؟
5: أكيد فكرت. أنا بحب المزيكا قوي وعارف إني شاطر فيها وبحاول أكون فرقة بس لسه الموضوع في الأول عشان كده أنا بدأت أركز في دراستي كمان.
2: بتعرف هو مصطفى قمري مسكين عم بحاول بالفترة الأخيرة يعمل ضجة مش ضابطة معه.
0: بحاول بطلع أغاني كتير.
2: شادي بس بده يلفت الأنظار و...
0: برأيك راحت موته خلاص؟
2: خلاص
0: راح زمنه؟
2: يعني صار زمن تيمو. مصطفى قمر قبل كم يوم أطلق أغنية
0: ضجي.
2: مش عاملة ضجي.
0: مش حلوة.
2: مش عاملة ضجي. حلوة ولا مش حلوة؟ ملان غناني اللي غناني حلوة وغناني مش حلوة. بس هي اسمها ضجي. مش عاملة ضجي. اللي عامل ضجي بأغنية ضجي هو خلاف الشعراء. في شاعر اسمه عمر القطب وفي عمر وفي حمودي نبيل اللي هن عم بيقولوا كل واحد انا الشاعر. لا انا الشاعر. لا انا كتبت له. لا دول كلماتي انا. فالضجه هي مين كاتب كلمات ضجه.
7: تعمل لي ضجه اول ما قرب قلبي
0: على ذكر اعياد الميلاد كمان نجم بيحتفل بعيد ميلاده
2: أحمد مالك. صح.
0: إيه
2: احتفل بعيد ميلاده ب 29/9. هو مواليد 95. شغل صغير بس لقى نجاح كتير كبير بوقت كتير بسرعة.
0: صح. تحب تحضر أفلام؟
2: عن جد إيش؟
0: ست أيام
2: والله.
0: فيلم على شاهد. نعرض قبل سنتين بالسينما.
2: شو نوعه هذا؟
0: رومانسي بس رومانسي. النهاية مفاجأة. بشكل عام الأفلام الرومانسية بتنتهي بإيش؟ بالحب.
2: صح.
0: هون لا.
2: أوي شوقتني أحضر.
0: بكدش أحكي لك.
2: طيب خلص. حكيت لي كل هدول بكدش تحكي لي.
0: احضري احضري.
2: صرت قايل النهاية والبداية والنص. شو ضل؟
8: سايب كل ده ليه؟ عشان تتنطط يمين وشمال وتعند مع أبوك وتغيظه؟
9: تعند إيه وغيظ إيه؟ هو ده اللي أنت فهمتيه؟
8: ده كلامك اللي أنت لسه
9: قايله. مش كلامي. أنا قلت إن أنا طول الوقت كنت حاسس إن أنا مسجون وإن أنا مقفول عليا وإن أنا مش قادر أتنفس وإن دي أول مرة في حياتي أحس إن أنا عايش بجد.
8: بجد؟ هو ده منظر واحد عايش بجد؟
9: منظري مش فاهم. أنا لازم ألبس يونيفورم عشان أبقى عايش بجد.
8: يونيفورم؟
9: طب بص أنا همشي.
8: لا براحتك.
0: نحكي إسا هيفا وهبي اللي دايما مثير للجدل مثير للاهتمام. مالها هيفا وهبي زعلاني؟
2: طلع إسا زمن الـ AI هيفا وهبي كتير متضايقة أنه عم بيخدوا كتير صور لإلها وبيعملوا شغلات وبيفبركوها
0: بشعوها.
2: آخر مرة عم بتقول أنه الغيري وعميلها قديش ممكن توصلكوا أنكم تفبركوا فيديوهات لإلي. بس يا وحياتكوا يعني لما تجربوا تفبركوا أو تعملوا فيديو لهيفا وهبي اكتبوا للحواجب لأنه حاجبي الأيمن. فعم تستهزئ منها. أوكي هاي مش أنا.
0: آخر أعمالها لهيفا وهبي نشيطة
2: لوك لوك لوك لوك لوك لوك.
0: مش سيبو سيبو.
2: أبتشي. سبتعطس مليون مرة. أبتشي أبتشي.
0: رجعت لزنختها.
10: هاتشي هاتشي. لوك لوك لوك لوك لوك لوك. اسرح بدماغي بس ما فيش داعي.
2: لوك لوك لوك.
0: نختم مع مين؟
2: مع هيفا وهبي.
0: سيبو سيبو
10: سيبو سيبو. بكرة كيفو يجيبو بس هديلو إيجو بس هديلو إيجو. سيبو سيبو. بكرة كيفو يجيبو بس هديلو إيجو بس هديلو إيجو.
2: لا مع لوك لوك لوك لوك لوك.
0: إلى اللقاء.
2: باي.

0: ماشي
1: عالطريق.
0: يلا
1: عالطريق.

0: Atari.
1: بعد هيفا وهبي بستوني وليث نابلسي. خاوة.

0: الطريق عالطريق
1: عالطريق. أغنينا مكملة، استاذ هير فرانسيس لما لموني
0: عالطريق.

حلو. سمعنا المقطع من أغنية العيون السود بصوت ورد الجزائري. أحكي لكم قصة هالأغنية. عام 1972 حكينا لكم نجات الصغيرة اتفقت مع بليغ حمدي والشاعر محمد حمزة على هالأغنية، وبليغ كتب تعهد بخط إيده إنها لنجات، وبلشت بالفعل بالبروفات والتحضيرات لتسجيلها. فجأة بيسافر بليغ حمدي للجزائر وبقابل هناك مين؟ وردة الجزائرية حب عمره. بتتجدد المشاعر، بغني لها مقطع من هالأغنية. توعده وردة إنه لما ترجع مصر رح تغني اللحن. وردة بالفعل رجعت على مصر وتزوجت بليغ حمدي وغنت الأغنية ونجحت نجاح كبير. نجات رفعت دعوة قضائية وكسبت حكم ابتدائي، لكن تدخل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حل الأزمة وديا، وبليغ حمدي قالها لنجات الصغيرة بينفع طبعا تغني هالأغنية أنت كمان، بس نجات فضلت إنه لا، وهيك إحنا سمعناها بصوت وردة. شو رأيكو تكون نسخة حلوة كمان بصوت نجات الصغيرة؟ هاي كانت أغنية من زمان لليوم. قبل ما نروح تامر حسني بينضم لنا، انت بنت مين؟

تامر حسني هذا انت بنت مين؟ انا بعد مجال لأغني اخيري تفضل نختم مع بنت بلادي. بنت بلادي. شكرا للاول الاخين دهان سعدنا بالهندسه الاذاعيه الكوني دائما شادي بلان احلى التحيات اللي بحب يسمعنا. احنا السبت على 11 نكون معكم على البلكون. شكرا للاستماع.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويروح؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: هذه عناوين الساعة. نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار الذي حاول تحطيم الطائرة الإماراتية كان متطرفا إسلاميا. نشر هويات إرهابيين غزيين قتلوا خلال الحرب، وزعمت حماس بأنهم صحفيون. العراق يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة، وواشنطن تضغط على أوروبا بغية خفض أسعار الوقود في العالم.
1: راديو مكان الأخبار.
6: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. أكد رئيس الوزراء نتنياهو عصر اليوم أن مساعد الطيار العماني الذي حاول أمس تحطيم طائرة ركاب الإماراتية في طريقها إلى إسرائيل كان متطرفا إسلاميا. وفي حديث لقناة فوكس نيوز أضاف نتنياهو أننا سنعرف خلال عدة أيام ما إذا كان هذا الشخص مرتبطا بإيران أم لا. نشر جيش الدفاع هويات 10 إرهابيين غزيين قتلوا خلال الحرب، وزعمت حماس والجهاد الإسلامي بأنهم صحفيون. ويذكر أن لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها شطبت مؤخرا من لائحة ضحايا الصحفيين في القطاع أسماء أكثر من 20 شخصا بعد أن تبين أنهم لم يمارسوا هذه المهنة بالفعل. يواصل العراق جهوده لتعزيز الاستقرار الداخلي، حيث حدد رئيس وزرائه علي الزيدي نهاية حزيران يونيو المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة. وبموازاة ذلك أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة أمر غير مسموح به نهائياً. في أفغانستان أعلنت حكومة طالبان عن مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال بغارات جوية باكستانية، وأكدت بعثة الأمم المتحدة هذه الحصيلة، في حين قالت إسلام أباد إن الغارات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا في مخابئهم. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين البلدين. علم أن واشنطن طالبت ألمانيا وفرنسا بسحب كميات كبيرة من الديزل من مخزونات الطوارئ التي بحوزتهما وعرضها للبيع بغية خفض أسعار الوقود في العالم، وإلا فستواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. وقال مسؤول أمريكي لوكالة أنباء رويترز قال إنه من مصلحة أوروبا أن تعمل إلى جانب بلاده لخفض أسعار الوقود. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تكون درجة الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. محكمة العدل العليا تنظر بهيئة موسعة في الالتماسات المقدمة ضد شطب ترشيح سامي أبو شحادي وعوف الكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. نتنياهو يؤكد بأنه من السابق لأوانه الجزم بأن إيران كانت ضالعة في محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة فلاي دبي، مصادر إسرائيلية تتوقع نقل الطيار العماني إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق. تقديم تصريح مدعي ضد شخص من شرقي أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل فاطمة الرجبي الشهر الماضي على خلفية دين مالي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكان 62، وهذا اليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان بإذن تعالى. نحن معكم من الآن وحتى الساعة الخامسة، كل ذلك من استودياتنا في حيفا على الهواء مباشرة. رانيا رشيد، أبو نمر، جوستين محمد، بريك حندهان، ومحمد الشيخ خليل. هيا بنا نرحب بأعضاء البرلمان. المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك.
1: أهلا بك محمد، تحية لك لجميع المستمعين والمستمعات والإخوان في الاستوديو.
0: يعني منتخبات بالجملة، مباريات بالجملة، اختيارات صعبة سهلة، القرار اليوم عند أعضاء البرلمان شغل صعب للغاية. الزميل جودة عودي، تحية، أهلا بك في الاستوديو.
2: تحية لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين، لأعضاء البرلمان، وأهلا وسهلا بكم.
0: والعائد إلى الاستوديو زميل باسل زريك، تحية لك، مساء الخير باسل.
3: أجمل تحياتي المسائية لك محمد ولمهم المستمعين.
0: عم بتفرجي إشي رياضي ولا كيف؟
3: لا
0: مش رياضي، فليكن. تحية لك زميل محاسن ناصر،
4: مساء الخير، مساء الخير للجميع.
0: خلاص الأمين جمال عندك لاعب الأسبوع، منسكرها من إسا.
2: لاعب القرن،
3: لاعب السنة،
2: لاعب القرن يا
0: زلمة. احنا بنحكي بالأسبوع، احنا بنحكي لاعب أسبوع، الولد لعيب لاعب
3: بدون شك، بدون شك.
0: احنا بنحكي على لاعب الأسبوع،
2: الله يحميه.
0: يلا حلو، منيحة، كل لعيب بيلعب حلو الله يحميه ونتفرج.
2: طبعا طبعا.
5: الآن في مكان إكس 2، قضية ساخنة.
0: أحمد وهاب، أين أنت من القضية الساخنة؟
1: قضية الساخنة، أنا محمد مجبور أخذ المنتخب. يعني اليوم إحنا محمد 30
0: كمان مرة، ما عنديش مانع إذا باقي أعضاء البرلمان بروحوا كمان على المنتخب، فيش مشكلة.
1: أعطيني أنا حللك شوي، يمكن يأخذ معي شوية وقت. المنتخب محمد، إحنا من 1992 وإحنا بنلعب في أوروبا، وللأسف من 92 حتى اليوم ما قدرناش نبني هيكلة كرة قدم بالشكل الصحيح، على الأقل مع القسم، مع القسم الصغير من السن والشبيبة أو الأشبال. هناك إحنا بعيدين فيش عن أوروبا اليوم، بعيدين في القوة الجسمانية، بعيدين في السرعة، بعيدين في كرة القدم، اللي بعيدين على كل شيء التهام في كرة القدم من ناحية المبنى الجسماني. فهذا بدل على إيش؟ على أن هناك في نقص كثير في ناحية التمارين ومن ناحية المدربين على مستوى المطلوب تنقدر نوصل لأوروبا. أوروبا بتتقدم وإحنا عم نبعد محمد. لذلك أنا بقول اليوم لما أنت بتيجي يا إيران بن شيمون، وكانت التوقعات من هذا المنتخب أكثر التوقعات، أنت بتيجي اليوم لمباراة ضد إيرلندا تلعب مع جاي مزراحي كقلب دفاع، جاي مزراحي ظهير أيمن بصعوبة ملعب، أنت تلعب مع خمسة في الدفاع، لما أنت بتلعب قللت وسط الملعب لاعب، وأنت يعني سيطروا وشوز عملوا هناك مويلون ومينيو هناك، وأكون بدي سيطروا كل السيطرة، وموليبي سيطروا كل السيطرة في وسط الملعب. لذلك كيف ممكن أنت تقدر تغلب الفريق؟ لذلك كان الحديث أكثر من اللازم. وهون اليوم قصة المنتخب، المنتخب على أنك بدك تلعب كرة قدم. دائما انا بقول الدفاع يجلب الالقاب، لما انت مبدا الدفاع غير جيد، لما عندك راس شلومو ومعدان لاخمياس واستيانوف هو الوحيد اللي ممكن نقول ممكن،
3: انا بقول لك في فراغ في وسط الملعب، يعني اصابه محمد ابو فني
0: فيش نص ملعب، فيش
3: ما حدا احمد وهب برايي ما حدا غادر يسد الفراغ الناتج عن غياب محمد ابو فني برايي.
1: لا مش لا تريك، كيف ممكن تقعد دور بيرس افضل لاعب خط وسط عندك على دكه الاحتياط في المباراه عنها؟ ازاي هو اللاعب الوحيد اللي ممكن كان في ناحية جسمانية من ناحية طول مع ضربات الرأس من ناحية القوة ممكن كان يكون ند، ولكن الخطأ الكبير جدا لإيلي جوتمان ما عرفش إلايم طريقة اللعب وأسلوب اللعب.
0: مش إيلي جوتمان، رام بن شيمون.
1: رام بن شيمون. لذلك اليوم محمد انت مهما كان مدرب كبير بلايم نفسه لفريق الخصم، بقدرش انت كفريق اقل وانت من ناحية القدرات ومن ناحية المهارات انك انت تلايم الفريق الخصم لك.
3: اليوم بده يلعب مع ثلاثة مدافعين متأخرين اليوم.
1: لذلك كان عليه انه يبني طريقة واسلوب اللي يقدر يسكر، ما شفنا من ناحية السرعة والقوة الجسمانية عند المنتخب الايرلندي، واني هدول المنتخب محمد مع يعني هيلجريسمان المدرب، مش هذاك المدرب اللي ممكن، مش هذاك اللاعبين اللي بيلعبوا في البريمير ليج، كل بيلعبوا في الشام

0: نجيب وذلك بتقدر كنت ممكن على الأقل من ناحية النتيجة من ناحية كرة القدم، ولكن للأسف المنتخب بعيد كل البعد عن هذا الشيء. عدا عن ذلك اليوم أنا محمد لما أنا بشوف المدربين، لما أنا بدأنا من عند فيدي شبايتسر بداخل شلومو شيرف درور كاشتن جوتمان، هذا المحلل اللي أسوأ نتائج لمنتخب إسرائيل كانت على زمانه، اليوم بحلل وبيعطي وتشوف بصوره بجول في التعليل. إليشا ليبي مقبرة لكل مدرب منتخب إسرائيل. جراند تويني إلي أخانا اللي كان نفس الشيء، ومن نيجي هناك لمين لجروتمان وشنور روتشتاين هناك بيسايا ألون خازن ويوسف بنايون، لذلك وين مولير نيلسون لويس فرنانديز هيرتسون روتشتاين مجبورين يجيبوا طاقم شوية. زي مع كل احترام كان حارس مرمى وجابوا لي مدربين تشتغلوا مع الشبيب والأشبال وقايلوز ما ضربش كرة، جيبوا مدربين أجانب يشتغلوا 4-5-6 سنوات بس مع الأولاد مع الأشبال، هني يبنوا طريقة وهني يبنوا أسلوب وهني يبنوا مبنى جسماني قبل كل شيء، وهذا الشيء اللي مش موجود. لذلك محمد احنا بنبكي وبنحكي، وصعب جدا أشوف كرة قدم إسرائيل بعد 20 و30 سنة كل بعد بنستمر بهاي الطريقة. هاي الأولى محمد. الثاني رونالدو، ويا محاسن احنا لما بنحكي بنحكي احنا كمحللين بتحكي الحق، رونالدو عندنا الاختيارية بيقولوا محمد خليش كبرتك تبادل شبوبيتك، ويا يا رونالدو مع كل التصرفات مهما كان بجيب رئيس الاتحاد لكرة قدم بجيب المدرب بيدخلوا جوزوس بيدخلوا على غرفة بيطلب منه السماح، بيجبروا رئيس الاتحاد كرة قدم البرتغال يطلب السماح يتأسف لا رونالدو، وكان الشرط انه يتأسف له في مؤتمر صاحبي قدام اللاعبين. هل يقل هذا الاشي؟ مهما كنت يا رونالدو كبير انت لازم عليك انك تعرف انت وين تنهي مشوارك، لازم كنت من المنتخب تعلن زي ميسي تعلن انك انت نهاية مشوارك في المنتخب، خليني يعملوا لك احترام كبير. وحتى اليوم اذا ناخد تيريس مورغان وايدي اجيرا هذول الصحفيين الكبار اللي هني اصدقاء لرونالدو بيقولوا على انه رونالدو مش لازم يكون في المنتخب،
1: حسب رأيي كان رونالدو لازم يعتزل اللعب دوليا بعد مونديال قطر، قطر مش امريكا، قطر ب22
0: بعد المأسة بعد كأس العالم كان لازم يعلن انه هو معتزل كرة القدم وخذ ميسي الاحترام اللي ماخذه ب16 مباراة هائلة جدا مع كل لاعبي منتخب 22. وحسب رأيي مهما كان ومهما صار رونالدو أخطأ، وحسب رأيي هاي قضية، وبقول انه انا ممكن اطلع على وسائل الإعلام وبعد بكرة كل المشجعين والجمهور في البرتغال بيعرفوا الحقيقة، ما فيش حقيقة في هاي الأشياء. انت اليوم مش المشكلة انه أعطاه يسخن 30 دقيقة من دون ما أدخل ولا دقيقة، لذلك مش لازم كنت حتى تطلع التصريح، مش لازم كنت حتى تقبل، حتى لو سخن انزل باحترام، توصل للتمرين وبتنزل من التمرين وبتروح على الأوتيل وبتترك معسكر التدريب وبتروح على البرتغال، لا يليق مهما كنت كبير. وهذا الشيء زي ما قلت لك محمد في بداية المشوار كبرته عبيد بهدل شبوبيته.
2: طيب ماشي أخذنا ذلك. جودة عودي قضية ساخنة لديك.
3: أبدأ من حيث أنهى أحمد وهب، أختلف كليا مع هذا الرأي أحمد وهب.
2: لك هذا لك
3: نعم
2: هذا.
3: أختلف كليا لأنه أنا أعتقد وانتظروا خلال أيام قليلة مدرب المنتخب البرتغالي سيغادر المنتخب.
0: هذا الصح يعني؟
3: سيغادر المنتخب، هذا الصح نعم. ما اللي عم بيعمله مدرب منتخب البرتغال مع رونالدو نفس الشيء عم بيعمله حسام حسن مع محمد صلاح في مصر، وفي مصر كل ال 120 مليون كل ال 120 مليون قايمين كيام التصريحين حسام حسن.
0: شو عمل المدرب مع رونالدو عشان ما لعبوش؟
3: المدرب أخطأ خطأ كبير، ولدرجة أنه مش بس رئيس الاتحاد والمدرب نفسه لحقه زي ما قال أحمد وهب كريستيانو علشان يوصل قبل ما يطلع الطيارة ويروح على على على, على إسبانيا. رئيس البرتغال رئيس الحكومة البرتغالية بدأ التدخل رسميا لحل المشكلة.
0: أنا بقول لك أخطأ المدرب،
3: أنا بقول لك إنه خلال بعد اللعبة بعد التوقف هذا الأخير للفيفا ديز مدرب منتخب البرتغال سيغادر تدريب رونالدو سيعود ل سيعود ليلعب مع المنتخب.
0: شو يا جودة شو صايبك؟ يعني اليوم أنا بيدرو نيتو راموش وجواو فيليكس أفضل مرة أفضل مستوى له في هذا المنتخب.
3: أحمد واب رونالدو هو الذي صنع منتخب البرتغال الهادي، رونالدو هو اللي عمل كل الإنجازات الأخيرة.
1: 41 سنة خلص بكفي.
3: إن شاء الله 45 سنة. عصام الحضري. عصام الحضري. عصام الحضري لعب في منتخب مصر 46 سنة مش مشكلة بيقدر يلعب 41. بيقدر يلعب قد ما بده. رونالدو رونالدو لاعب ممنوع المساس به أبدا حتى يقرر مصيره. هو من
1: مش لدرجة.
2: طيب هذا رأي.
3: هذا رأي. النقطة الثانية يا جماعة النقطة الثانية أو القضية الثانية المهمة جدا قضية مانشستر سيتي. لما اليوم بيطلعوا بيقولوا 114 من 115 تهمة بعدين بيطلع لجنة الدوري بتقول لا يا عمي كل التهم على مانشستر سيتي وبحاولوا المسؤولين في مانشستر سيتي يبرروا ويقولوا لا مش مظبوط واحنا بدنا نعترض و الى اخره وكل الدنيا عم تستنى القرار قرارات بالضبط ايش العقوبة اللي راح تفرض على فريق مانشستر سيتي احتمالات كبيرة بدناش نقول تنزيل درجات اما خصم نقاط في كذا سنين السنين اللي بيحكوا عليها فيها يسحبوا من الالقاب
1: راح تخيلش لما حسب اي القاب اي القاب
3: محمد في سنين معينه في اربع القاب
2: بس مش لك دوري ابطال ولا دوري انجليزي
3: دوري انجليزي احنا بنحكي على الدوري الانجليزي
2: لحظه كمل جوده
3: بعد ما يقرر الاتحاد الانجليزي وكل ما يتعلق بالدوري الانجليزي العقابات يمكن ساعتها ويفا ينظر في موضوعه على الألقاب تبع بطل الدوري إنما هاي الأمور يعني بلاش يعني بدينا في السنوات الأخيرة نشتري الألقاب بالمصاري وهذا ضد كرة القدم عشان هيك أنا شخصيا بعد 60 سنة من متابعة كرهت أشوف كرة القدم موجودة حاليا.
2: إيش أحمدك تعقب جملة؟
0: أول شيء محمد هذا كل هاي المشاكل صارت من 2009-2018 يعني بس في هاي الفترة بعد ذلك إيش بالمرة لذلك إذا بيكون هناك حسابات من 2018 وذلك يمكن ينزلون شوية فقط لا بينزلون دوري لفريق مثل مانشستر سيتي ولا ممكن يقدروا يقلبوا على فريق مثل مانشستر سيتي ذكر شو بقول لك ممكن يعملوا لنا
2: غرامات مادية عالية
3: لا تنزيل نقاط راح يكون 100% وسحب ألقاب هذا مؤكد
0: مش متوقع 60-70 نقطة
2: طيب.
0: حتى سألوا وين روني قالوا له 2012 بتستحق قال نستحقش البطولة لأنه هاي بطولة مش إلنا وما مستحقناش لذلك ممنوع تكون
2: إلنا
0: حتى الآن
2: طيب مباريات جارية اليوم طبعا انتبهوا شو صار مع مع باكا الغربية بويل باكا للتسعين من هدف فراس تلحم متفوق في التسعين تعادل لبيتشان وفي الأربعة وتسعين في بيتشان قلب النتيجة وفاز ومرحليا كشافت حيفا تفوز على كشافت حيفا روبي تفوق على الكبابير 3-0 دقيقة 55 ابطن تفوق على البعني 1-0 هاي النتيجة كفرمان داعين ماهل دقيقة 45-0 باسل إزريك
1: قضية الأولى مانشستر سيتي كمان أنا اخترتها من 2009-2018 الحكي عن التهم طبعا بستبعد حتى مش بستبعد بجزم عدم سحب لقب دوري أبطال أوروبا لما فازوا على إنتر في النهائي لأنه خارج الفترة الزمنية وأيضا لازم ننوه كمان أن الاتهامات حاليا من الاتحاد الإنجليزي وليس من الويفا المشكلة مع
3: الاتحاد الإنجليزي
1: أنا كمان بستبعد إنزال الدرجة
3: لا مش إنزال بس حسب لقاب
1: ممكن غرامات مالية بستبعد كمان سحب ألقاب
3: لا هذا مؤكد
1: بس أنا بدأ أتساءل في نهاية هاي القضية هل يعني شعر غوارديولا وبعض اللاعبين انه في اشي غلط في السنوات الاخيره وبدات عمليه الانسلاخ عن مانشستر سيتي قبل غوارديولا عده نجوم تركوا مانشستر سيتي في السنوات الاخيره نبدا من رياض محرز وبرناردو سيلفا ودي بريني في لاعبين اغويرو والفاريز هل السؤال هل كان في احمد واب لحظه شوي هل كان في يعني انباء واحاديث في غرفه الملابس انه احنا رايحين على محل غلط وبدي ترك الفريق هذا السؤال بتسأله منهن غوارديولا إيش أحمد وهاب
0: كثير جابوا لاعبين أخ أفضل منهم بكثير
1: ما فكرش لا بفكرش اللاعبين اللي تركت نجوم القضية الساخنة الثانية أنا مش مبسوط بعلنها بصريح العبارة إنه دور الأمم يأخذ أسبوعين متواصلات على حساب دوريات الأوروبية
2: معك حق
1: مش مبسوط معك يعني حق. الناس زهقت المسابقات العالمية بعدنا مش طالعين من المونديال بعدنا مش طالعين من المونديال بصيرش أنت يا ويفا في عز أوج عطاء الدوري وعز اللياقة البدنية للأندية وللفرق تيجي تقطعي مش أسبوع يا جماعة، أسبوعين،
2: أربع مباريات، أربع مباريات،
3: في فرق كثير احتجت.
1: شو السيرة؟ إسا الفرق لحظة أحمد وهاب سبعتيك تحكي، في فرق بدها ترجع تحضر حالها من جديد طبعا. وكأنه الدوري طبعا. الأسبوع القادم بادي يعني صحيح. أنا جدا بديش أقول منرفز بس خائب الأمل.
2: نرفز نرفز شايفك من الاستوديو نرفز
1: كيف وين
0: ما
1: أنهيت.
2: طيب بنواصل. أنا بنتائج يركي تفوق على مكابش ديدي بالنتيجة 1-0 من هدف ياردين كوهن. أيضا بالأمس بعد خسارة باكا الغربية في الدقيقة 90 أمس أيضا طمرة مع المدرب الجديد حسن جداد فاز في الخارج على نوفاجيري 3-2. نيشر ضربة بطار نهرية 4-1. قاسم حلف سجل هدفين. ومصمص فاز على أتا بيالك 1-0. وتعادل فريق عرابي أمام ميدالا عمك 1-1. والنادي الرياض الطيري فاز على مكابي نبي شنان بالخارج 3-2. نتائج من الأمس. محاسن ناصر قضية ساخنة.
4: أنا عندي سنتين يعني مانشستر سيتي ومنتخب إسرائيل. يعني مانشستر سيتي بس بنفسي أفهم شو التهمة الوحيدة اللي ما ندنوش فيها. يعني 114 من 115 شو هاي ال 115؟
1: ما حدا بيحكي.
4: والإيش اللي مصير أكثر يعني شو مصير اللاعب النجوم يعني هالاند أنسو فرنانديز دوكو هذا دوناروما الحارس يعني بودن أيوب بوادي هذا اللي مسكين بقى مصلش صغير بالفريق بده لاقي حاله برية الفريق القائمة طويلة طبعا مع مانشستر سيتي بالفعل
5: بعد فيش قرار يعني حكم يا زلمة عمالك عمالك بعد فيش
4: لا ما في إدانة وقت في إدانة بده يكون في قرار
5: ولا ما أنت بتعرف هاي الحكي بالشفاية
4: هاي بالنسبة للسيتي. بالنسبة لمنتخب إسرائيل ما شاء الله انتبهوا منيح للأرقام يعني منذ عام 2020 حتى اليوم 6 سنوات لعب منتخب إسرائيل 48 مباراة رسمية في التمهيديات المونديال واليورو ودور الأمم كمان. من 48 مباراة تلقى المنتخب 88 هدف معدل 1.9 تقريبا هدفين في كل مباراة وهذا طبعا يعني بيوصلوا للمرتبة 46 من أصل 55 منتخب في أوروبا. يعني هو بالقائمة مع سان مارينو وليختنشتين ومالطا وأندورا وكل هاي الفرق المنتخبات اللي في أسفل سلم المنتخبات الأوروبية.
3: هذا مستوى يعني
4: هذا مستوى بالفعل. في آخر 48 مباراة المنتخب حافظ بس 8 مباريات على شباك نظيفي تحت قيادة السيد والمدرب الكبير ران بن شمعون. المدرب لعب 22 مباراة 11 مباراة من 22 تلقى المنتخب 3 أهداف وأكثر يعني 3 أهداف وأكثر من 3 أهداف في 11 مباراة. وبالآخر بيجيبوا لك لبسونا توقعات كبيرة أمام إيرلندا وغير إيرلندا إلا شو جاي تعمل أنت منتخب رايم يعني رامبين شو عم باخذ 1.5 مليون شيكل بروتو بالسنة حوالي 120,000 شيكل بالشهر. انتوا فاهمين يعني المبالغ خيالية. وبالآخر بيجي بتبكبك وبقول لك أنا إيش هو لبستونا وحملتونا مسؤولية كبيرة اللي تقول إنه إحنا أبصر من منتخب إسبانيا. فإذا شو جاي تعمل أنت كمدرب غير هيك؟ بحياتي ما شفتش منتخب بضم لاعب وبلعب لاعب اللي هو إيلي داسا اللي هو بدون فريق ومن أشهر ما لعبش وبلعب بالمنتخب. أنا غريب يعني وبالآخر بده النتائج
3: مجاملات.
2: طيب اسمع شو صغير سألت سؤال منيح شو هي المية واربع التهم شو هي التهم الواحدة عرفتوها شو هي التهم الواحدة؟ بقول لك هيك حسب قرار المعلن أودين سيتي 114 مخالفة بينما رفضت مخالفة واحدة اللي تبرى منها تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات الدوري الإنجليزي. هاي هي يعني تعاونوا
1: يعني تعاون
2: طلع بريء منها انت يعني كل الأشياء المادية أودين فيها. وال115 مخالفة كانت موزعة هيك 54 مخالفة تتعلق 54 منها مخالفة تتعلق بالمعلومات المالية 14 تتعلق بتفاصيل مدفوعات للاعبين المدربين 5 تتعلق بقواعد الويفا 7 تتعلق بقواعد الاستدامة المالية في الدوري الإنجليزي 35 تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق. التهم الوحيدة التي لم تثبت كانت ضمن بند عدم التعاون مع تحقيق الدوري الإنجليزي وليست هي الوحيدة اللي مشتهمة مالية هي الوحيدة اللي
1: ملفت للنظر
2: اتبقى طبعا
4: هاي المبلغ الإجمالي محمد
2: كيف
4: 900 مليون المبلغ الإجمالي 900 مليون
2: باوند استرليني باوند يلا
4: طبعا باوند استرليني
6: الآن في مكان X2 لاعب الأسبوع
2: باسل زريك.
1: اخترت أول لاعب المدافع اليوناني ميبروفانوس اللي كان سد منيع أمام المهاجمين الألمان وشل تحركات في منطقة حقيقة. العمليات إذا حدا منكم طبعا. شاف اللعبة ليخرج اليونانيون فائزين على ألمانيا في عقر دارها الأحد الماضي 1-0. ميبروفانوس الاسم. واخترت كيف لا اخترت اللاعب الثاني من منتخب إيطاليا عن جد أبدع جودة راح ينبسط إسا فرانشيسكو إسبوزيتو لاعب مهاجم إنتر ميلانو طبعا أمام تركيا فضع أبدع أحرز هدف وأيضا صنع هدف وكان العلامة الفارقة على أرض الملعب إسبوزيتو لاعب الإنتر مش لاعب كاليري في اثنين إسبوزيتو في المنتخب الإيطالي إسبوزيتو لاعب إنتر.
2: نعم نعم باسل لوخ محاسن ناصر.
4: بنبدأ مع داني أولمو طبعا بطبيعة الحال يعني منتخب إسبانيا يسيطر يعني بدون أدنى شك ولاعيبة برشلونة متعلقين كمان في المنتخب مش بس في برشلونة. داني أولمو أمام منتخب إنجلترا أدى مباراة رائعة جدا جدا أرقام خيالية بالتمريرات بتخليص الكرات بكسر الهجمات. بالفعل داني أولمو كان رقم واحد ضد إنجلترا بفوز إسبانيا طبعا كان رائع جدا. كوبارسي 19 سنة يا جماعة مدافع ولا أروع من هيك يعني يعني اللعبتين كان أنا بنظري كان أفضل لاعب باستثناء طبعا الأمين جمال يعني يعني تخيلوا أنتوا إنه الأمين جمال وكوبارسي بالمونديال القادم عمرهم 23 سنة يعني إشي مش منطقي يعني يعني 23 سنة وكمان 3 سنين تيجي المونديال القادم يعني بعدين صغار يعني تخيلوا إيش بستنى المنتخبات القادمة وبزمنها كمان الدوري الإسباني. وما يعني لابد من ذكر الأمين جمال يعني هذه تألق ضد إنجلترا ضد كرواتيا من أول دقيقتين ثلاث الشاب الولد عم بحط جوال آخر 8 مباريات الأمين جمال ساهم وطبق 18 هدف يعني سجل 7 أهداف وأربع مرات طبق في أبطال أوروبا مباراة واحدة في دوري الأمم طبعا سجل هدف وطبق هدفين وطبعا في المباراة الأخيرة في المباريات الأخيرة 3 أهداف وطبق هدف واحد رائع جدا هذا اللاعب مش عارف وين حدوده يعني بالفعل هؤلاء اللاعبين أفضل لاعبين هذا الأسبوع بنظر.
2: طيب من نواصل مع النتائج اللي فاز على جلجولي في المنطقة الجنوبية درجة ثانية بالنتيجة 2-1 انتهت. إبطن الآن تفوق 2-0 محمد نجمي سجل الهدفين لإبطن والكشافي حيفا يتفوق على الكبير 4-0 يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح. جودة عودي
3: أنا بدي أضيف للأسماء اللي ذكرها برضو محاسن يعني برضو موجود عندي بدي أضيف كمان أوليسي يا جماعة مش هذا الموسم لهذه السنة 36 هدف 38 إعداد يعني صنع أهداف في 74 مباراة هدف اللي جابه
2: نص الملعب لوحده
1: وشوف المونديال
3: وشوف شو ردة الفعل من زيدان لما راح شاط الطابة اللي كانت موجودة خارج الخطوط.
2: محاسن كتب إنه ضرب الكركر مش الكركر
3: لا الطابة اللي على
2: ضرب البلاستيكة اللي عليها الكرة الحامل الكرة ضربين مع بعض
3: مع بعض أيوة صحيح. حامل الكرة اللي كانت تستنى عشان يلعبوا فيها كمان غير هيك أنا هاي المرة غير لعيبة ده أخذت منتخبين منتخب إيرلندا منتخب إيرلندا العالم كله كان يحكي على سياسات ومش عارف إيش ومقاطعة وشو راح يصير وهني أجوا لعبوا فوتبول حطوا 3 جوال وكان بيقدروا يجيبوا كمان أكثر عملوا اللي عليهن وروحوا منتخب بدون شك رائع جدا. المنتخب الثاني لازم نذكره يا جماعة اليونان تيجي على ألمانيا وتغلب ألمانيا في ألمانيا
2: مع كلوب.
3: مش كل يوم هذا بيصير مع كلوب وصارت في علامات سؤال على
2: شو اللعيب اللي بألمانيا
3: الله أعلم اللعب الجاي في اليونان واعتقادي أنه ألمانيا راح تغلب في اليونان
2: يعمل قديش الإيطالي غلبت 4-1 غلب تركيا بس بس أنقذوا 20 هدف يعني صحيح. تركيا يعني النتيجة كاذبة إنه صحيح. بس سجلوا واحد
3: ولازم نذكر كمان نضيف أردا جولير كان واحد من اللاعبين الرائعين في المباراة هاي
2: رغم الخسارة أحمد وهاب
7: اللاعب الأول أنا مش بالصدفة برشلونة أخذت هذا اللاعب محمد أنتوني جوردون اللي شاف إنجلترا وتشيك 2-0 هدف وحضر كان أفضل لاعب وأفضل مباريات لهذا اللاعب. غونزالو راموس اللي بيقول عنه بدنا نقعده بحل رونالدو، كان افضل لاعب على ارض الملعب، لاعب اللي بدون شك هدف رائع، لاعب اللي اثبت نفسه كلاعب رقم 9 ممتاز. وجواو فيليكس لاول مره بشوف جواو فيليكس في هذا الاداء وفي هذا العطاء في المنتخب، وهو احد الافضل لاعبين كان في هذول المباريات.
4: مستعد يجي على برشلونه بربع السعر الزلمه،
7: ما قاتل حاله يرجع برشلونه. لا معقول. شاف كمان جونيور اديم، وهذا لاعب النمسا، هذا لاعب شلكي 25 سنه عمره، محمد ضد كوسوفو كان ممتاز. وانا كمان نقطه الضوء في منتخب تركيا في تركيا كان يلماز البدر بعد سجل هدف التقلص 4-1، ولكن هو الوحيد اللي كان على ارض الملعب، هو الوحيد اللي جرب يلعب. وزي ما قال كمان باسل، انا كمان بيو استزيتو كمان كنت مسجله، لانه كمان كان لاعب، مع انه اخوه كمان نفس الشيء كان في اداء ممتاز، ولكن هو هذا اللاعب عمره تنساش باسل 21 سنه عمر هذا اللاعب، لاعب اللي عند لاعب واعد ومستقبل كبير جدا له. هذا هو محمد.
2: طيب نتوقف مع الاعلان ومن ثم نواصل وياك.
6: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو
8: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
8: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
8: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
8: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
2: انا ما مضطرت اخبركم شو بوصلني عاد عدد من المستمعين وجالسين وبسمعوا. مراد شدافني واحد من هؤلاء بعت لي مزبوط احنا بنسمع البرنامج بشوق، يعني ضيعته في القضية الساخنة، بقول لكم كل الكلام مانشستر سيتي واوروبا والى اخره، خلينا نحكي وسمعونا عن الفرق العربية اللي عندنا وعن اللاعبين اللي عندنا. يعني
1: هذا الاسبوع اساس ما كانش دوري،
2: ردي انت احسن دوري. بس الزريق احسن، كان دوري، كان دوري العام،
3: درجة ممتازة
2: وممتازة وفرق عربية، كان لعيبة عرب كان ممتازة وكان اولى وكان تاني. ولكن انا بعت واجيب لانه كان الضغط على المنتخبات، كان قوة منتخبات مش هيك التركيز، فلذلك طبعا انتم 100% مع عودة الفرق العربية بدون اي شك، كل عضو من البرلمان سيكون يعني يخلط بين هذا طبعاً. وهذا الأمر، ونحن نتقبل كل الملاحظات طبعا،
3: لأن فترة الفيفا ديز
2: ماشي.
8: الآن في مكان X2 خيبة أمل
2: جودة عودي.
3: خيبة الأمل كثار والله، شو شو
2: من كل جمعة عندك كتاب.
3: ابدأ بمنتخب إسرائيل، حكينا حكيته عنه، قلنا
2: ليش خيبة أمل مثلا المنتخب إسرائيل؟
3: أقول لك ليش، لأنه
2: أنا أنا أنا أنا أختلف مع ثلاث أرباع العالم.
3: أنا نفس الشيء،
2: أنت شفت لعيبة منتخب إيرلندا وأنا بتلعب؟
3: أنا معك نفس الشيء، بس إيش اللي هون الجماعة هون الإعلام هون صور إنه إحنا قادرين على كل شيء.
2: أحمد وعبير 14 و500 سنة بقول كل منتخب
3: هذا ولا إشي، بدنا نغلبه واحنا واقفين في الملعب، مش راح نركض يعني. فبالتالي يعني هو مش الخسارة، 3-0 وخلال شيء 20 دقيقة
2: يمكن، يعني خلال 13 دقيقة.
3: شوف
2: ب 13 دقيقة سجلوا لحد 26 كانوا
3: التوقعات كانت أكثر من هيك. هاي خيبة أمل أولى طبعا. محليا الريني بالخسارة اللي كانت هاي غير المتوقعة، يعني فريق مرة بيرفعنا الأمل إنه أنا بدي أرجع للدرجة العليا، ولعبة بعدها برد يتراجع وبيخسر.
2: أنت بشو اللي صار؟ ثلاث فرق تنافس الريني في الكمي في البيت خسروها، بني يهودا وأجدود ورعنانا. في البيت خسروا.
1: هاي لفتت نظرنا.
2: طب هاي في البيت.
3: طب هاي مش منطقي يعني. طبعا غير منطقي
2: إسرائيل حكينا يعني. سمعت البرنامج أو خطوط عريضة من شان هذا ما أخذتش اللاين أب طبعا. بهمش. طبعا. عشان عفوا عشان المنتخبات سماح.
3: طيب خيبة أمل أخرى طبعا منتخب ألمانيا يخسر في بيته أمام اليونان يعني هذا يمكن مرة بتصير بالخمسين لعبة أو مئة لعبة يمكن الله أعلم
2: بس فريق لعب منيع اليونان يا عمي بلعب رجولي
1: ذكرت اليونان بال 2004 بهاي اللعبة
3: صحيح
2: أخذ البطولة
3: بس أسلوب يا عمي الكرة اليونانية مقارنة بالكرة الألمانية تختلف طبعا
2: طلع لعيبة اليونان بتلعب بفرق ممتازة
3: منتخب تركيا في الخسارة هاي لأمام إيطاليا منتخب إيطاليا مش أمام تركيا اللعبة اللي قبل
1: لا بس فوز على تركيا محل
3: شوي عوض يعني عوض. أما الخسارة كان مع بلجيكا يعني
2: لعبة جميلة جدا جدا إيطاليا تركيا كانت
3: كانت مباراة بالفعل
2: أول مرة بشوف أنا إيطاليا وغير شكل
3: صحيح
2: منتخب غير
3: صحيح.
2: شكل
3: هاي خيبات الأمل
15: بالنسبة لي بالعين خليهن
2: أنا خلي الكويان أحمد وهاب خيبة الأمل أين
16: خيبة الأمل الأولى أنت حكيت على الريني وأنا حطيتها خيبة أمل وأنا سؤالي لسعيد بسول هل ليور روفين يليق كمدرب من فريق اللي بيخسر لأجله درعنان وبيهودا يمسجل قدام محمد
2: والله لو سمعت البرنامج مبارح لما طلع عندي أحمد جابر بديت بهاي النقطة لا فريق ضايع نجوم بالفريق
16: أنا شفت المباراة شفت المباراة محمد قعدت قبل التلفزيون شتى يعني قلت كيف ممكن حتى مع 10 لاعب كيف ممكن يعني عنده لاعبين بكفة درجة وعايد حبشي والشاكر عنده لاعبين ممتازين كيف ممكن المدرب أنا زي فيش عنده سيطرة لا طريقة ولا أسلوب حتى في معشرة لاعبين بتفوت 4-4-1 ولكن وين الأطراف وكل طابي رفع إلى
2: أيوة هذا اللي قلت له إياه كل طابي ارفع على السطة
16: ما فيش كرة خدم يعني وين المدرب يعني هل هناك لما أنت شايف خسارات زي فرق قمة اللي عبي حاشروك على الصعود في البيت كيف ممكن أنت بعد تتطور روحك لأنه كل ما تخدمت هاي الدورة أنت اليوم على 12 نقطة كيف ممكن أنت تقدر تلحق هاي الفرق لذلك حسب رأيهم خيبة أمل كبيرة جدا ولازم يحطوا نقاط على الحروف وبسرعة يكون هناك تغيير من هذا إلى المدرب
2: جابوا بالأمس جابوا مهاجم من ليتوانيا مهاجم منتخب
16: متأمل حتى لو جابوا لما فيش عندك قائد فيش مدرب اللي يقود الفريق بشكل صحيح محمد
2: هذا اللي بديت سؤالي فيه سألته هل هنالك من حاسب المدرب قاعد معه بعد اللعبة حتى يدله شو هاي الأخطاء شو هاي الرفعات شو فيش تناسق فيش شيء كمل
16: الخبيث أمل الثاني محمد أنا مكابي تل أبيب والتعامل مع يو أف زي يعني هذا اللاعب لعب في مكابي تل أبيب سنوات 9 سنين مدير الفريق وجاك أنيجليدس إجا من دون ولا أي مقدمة قبل بيوم قال له أنت راح تترك الفريق وكان هناك توجه من جميع اللاعبين وحتى الإداريين والكل بطلب منه أن يرجع من هذا القرار ويبقي يو أف زي في كمدير الفريق وهو مصر على أنه مش رايح يبقى هذا ولا بأي شكل راح يكون هناك راس بن شمش البد يوف زيب ولكن هناك راح يكون احتجاج وحتى اليوم المدربين راح يكونوا زي في مش يعني اضراب ولكن هناك معارضة جدا على ابقاء يوف زيب ولكن صعب جدا اشوف ابقائه لانه هناك في قرار تبديل وهذا بدليل قديش كرة القدم فيها السيولة محمد احنا عم نحكي على رونالدو اكبر لاعب في العالم وقت انه مش بحاجة وين راح ونفس الشيء في كرة القدم فيش سيولة ومهما كبير ومهما كنت قائم في وظيفتك في نهاية الامر لما المدرب داري أو المدير بدوش إياك بقولوا لك تسهل على البيت
2: لاعب أسئل اسمه شوكوليت توماس
3: كاليناوسكاس
2: طيب يلا معنا نروح عند محاسن ناصر
15: خيبة الأمل طبعا إحنا يعني بتعمل ما يزعلوا منا بالرين يعني خيبتنا إحنا من التوقعات الكبيرة اللي إحنا حاطينها بهذا الفريق والخسارات السلاسل يعني بالبيت يعني اليوم عم بطلع على لائحة الدرجة الممتازة يعني أجدود وابن يهودا وريشون ورعنان عم تهرب للرين يعني مرتبة سابعة اليوم توقعاتنا كبيرة من الرين طبعا ما فتش القطار يعني بعد أمام إنه يقدر يحسنه بس هذا بيقول إنه ما يخسره كمان 3 خسارات بسبع مباريات هذا كثير يعني لفريق ناوي يعود إلى الدرجة العليا هاي 3
1: 4 انتصارات عندن 4 ما تعادلوش
2: لا أربعة وثلاث خسارات في البيت، الثلاثة في البيت.
3: صحيح. بس هذا يعني أنا بذكر لما طلعوا كمان كانوا تقريبا نفس المرحلة في حين.
2: أيوة في حين. لما طلعوا
15: أنا بقول ما بدناش نحكم على الريني من لسه، يعني بعد يمكن يستفيقوا يعني ويحسنوا من أدائهم ومن نتائجهم. أهم يعني يعني فرق البيت ممنوع تخسر ثلاث مباريات يعني، على الأقل تعادل يعني. أي واحدة قيمة الأمل جودة طبعا من تصرفات رونالدو لا يليق، وحياة الله لا يليق برونالدو. أنت يا عمي كنت لاعب كبير يعني، يعني
3: ما زال
15: لا لا خلص اليوم عم ببهدل حاله رونالدو للأسف. بقوله يعني يعني لا يعقل أنك أنت عشان المدرب ملعب كاش ومدرب زيزوس يعني مدرب قدير وكبير قاد البرتغال إنجازات كبيرة، إنه ملعب كاش لعبة أو استبدلك لعبة أنت تزعل؟ شو إحنا بالدرجة الثالثة يعني؟ مش معقول يعني. أنت رونالدو
3: لا
15: يعني
3: قال له يسخن وما لعبوش.
2: لا طيب. قبل اللعبة كانوا بفوتك في الدقيقة 30
15: لاعب معك نزلت خشبة من السماء يعني، وإذا ما لعبوا شو يعني؟
2: ممنوع بتصير سابقة وجودة
15: شو ممنوع يعني؟
2: اللي بتحكي أنت بتصير يعني بتصير سابقة يعني بتصير سابقة
15: 41 سنة
2: فيش لاعب فيش لاعب
3: رونالدو رونالدو ميسي محمد صلاح ممنوع هذا التعامل معهم بتاتا.
15: هذا رايك انت؟
2: طيب. هذا رايك.
15: يعني شوفوا شوفوا شوفوا المفارقه الدراماتيكيه بين ميسي ورونالدو. يعني ميسي اليوم على بساط احمر بيستقبلوه ببرونوس ايرس في المباراه لتكريمه طبعا، وواو يعني ايش يعني ايش غير بالمقابل يعني اسلوب بائس وغامض يصير كثير من التساؤلات حول رونالدو. مش لاني انا بحبش رونالدو او بحبه،
7: بس يعني انت في اتجاه واحد حسن، انت اتجاه واحد مع رونالدو ممنوع تعمل مقارنة.
15: مع مين؟ مع ميسي ولا مع رونالدو؟ انا لا لا لا لا انا بقارنش بميسي ولا ايش يعني، يعني بالتصرفات بالاداء بكل شيء يعني. هاي الحقيقه شاء من شاء وابى من ابى يعني. لا يعقل انت يا رونالدو،
7: ولكن رونالدو يعني يعد من افضل خمس لاعبين في العالم. احنا عم نحكي على تصرفات ميسي، ولكن ميسي ناخذ اللي عمله
15: صحيح
7: يا
15: عمي. صحيح هو من افضل خمسه، ولكن ميسي افضل واحد افضل
3: بالنسبه لك.
2: طيب
1: يعني داسل. أنا بدي أكرر اللي حكول الإخوان الزملاء، منتخب إسرائيل طبعا حكينا عنه، ألمانيا أيضا خيبة أمل، وبعد بصمة كلوب مش واضحة بعدها يعني، ما كلوب بعده مش جاي بشي ولا إشي بعده. إحنا مناش نحكم عليه من لعبتين، بس بجوز لقدام يتحسن الوضع. الريني كمان في حالة من عدم الاستقرار، عدم الثبات المهني، مرة بيغلب مرة بيخسر. وآخر إشي منتخب تركيا، يعني احنا شفنا ديربي يوم الاحد، مدربين طليان اثنين، مانشيني بيدرب ايطاليا، مونتيلا الطلياني بيدرب تركيا. المدرب الطلياني مانشيني غلب مدرب الطلياني مونتيلا. مش لازم، انا مع يعني مع اني مشجع منتخب ايطاليا، بس تركيا مش لازم تاكل اربع اهداف في بيتها. كان الاشي مخيب للامال.
7: من بس الحق فيدك، ولكن تنساش اليوم تركيا بصيبة زي إيطاليا وألمانيا من كثرة لاعبي الأجانب والتعزيز في الفرق. فهذا بيجي على حساب اللاعبين المحليين يعني. تبي غير أردا جولير من هناك فيش ولا
1: يلماز
7: مش موجود، فيش يلماز كبير متقدم في السن، أوزون متقدم، موزان كيكيتشي هناك فيش، عندك ألماني فيش هناك، ما عدا ديمرير واتسيليك وسط في الدفاع فيش هناك لاعبين. فيش تجديد في المنتخب بسبب كثرة لاعبي الأجانب في الدوري التركي.
2: 1-0 كفرماندا يتفوق الآن على عين ماهل من هدف عماد زياد، والنتائج درجات الدنيا كما ذكرت. يركزها لنا مشير قدح.
17: الآن في مكان X2 لفت نظري.
2: هات نشوف يا محاسن شو لافت نظرك هذا الأسبوع.
15: نبدأ مع إسبانيا طبعا بطل العالم وبطل أوروبا طبعا. 40 مباراة بدون خسارة لمنتخب إسبانيا. آخر تعادل كان لمنتخب إسبانيا كان بالمونديال أمام الرأس الأخضر 0-0، وآخر خسارة كانت مباراة ودية أمام كولومبيا سنة 2024 ب22 مارس. بال2024 قبل سنتين يعني، فريق اسبانيا منذ سنتين لم يهزم.
3: سنتين ونص يا محسن.
15: سنتين ونص تقريبا بالفعل لم يهزم. بديش احكي عن ميسي انه خلال نص ساعه 85,000 بطاقه انباعت لحفل تكريمه طبعا. ما يعني حتى بكاس العالم بنص ساعه ما باعوش 85 في كاس العالم. طبعا اذا كنا حكينا على الارقام شو نور عم بقول لك مره ثانيه بدي ارجع على هذا الفريق. يعني هناك اسبانيا ايجابي هنا سلبي يعني، 7 مباريات 7 خسارات 0 من النقاط 0 من الاهداف. الفريق العكي تلقى 22 هدف بعده ما سجلش ولا هدف طبعا هي اول مره في الدرجات العليا والممتازه يحصل ذلك، يعني رقم قياسي سلبي طبعا لفريق أبوئيل عكا. والملفت للنظر الاخير هي متذكرين فريق بوردو الفرنسي
3: طبعا فرنسي. طبعا
15: هذا كان بطل العالم في سنه بطل الدوري الفرنسي في 2008 2009. اليوم بوردو في الدرجه السادسه في الدوري الاسباني طبعا
3: فرنسي.
15: واجا مستثمر امريكاني اسمه بارك بينيش اشترى الفريق بيورو واحد، بيورو دفع فريق بوردو يورو واحد. طبعا اتكلف بالعجز المالي ولكن يورو واحد هذا هو طبعا المجمل اللي دفعه هذا المستثمر الجديد بدل المستثمر اللي
3: مخزي. مخزي هذا الامر، مخزي جدا
15: شو يعني فريق بوردو. انا داير بالي يعني فريق محترم كان في الدوري الفرنسي، اليوم بيلعب بالدوري السادس.
2: ست مرات اخذ الدوري الفرنسي.
3: طبعا
15: بالفعل يعني شيء غريب يعني
3: لا له تاريخ في الدوري
2: 85
15: جودت هذا السبب يعني ينباع بيورو يعني بهدل
1: لا طبعا بالسنة 1985 بوردو وصل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا ما كانش اسمه دوري ابطال اوروبا كان اسمه كاس اوروبا للانديه ابطال الدوري. طيب
15: ايش هو انا امل انه يرجع للدوريات الاعلى يعني.
2: طيب انت بتقول اشترى بيورو
15: اي نعم
2: اشترى بملايين اليوروهات. ليش؟
3: لانه في ديون.
2: الديون
3: طبعا
2: اخذ الديون مجبور يدفع طبعا تذكرت مجبور يدفع مبلغ حتى بعد
15: مبلغ يورو حتى مبلغ رمزي رمزي وتحمل كل الديون تاع الفريق يعني.
2: والله حلو منيح جميل جدا. طبعا اذا مين من ابرز لاعبين بوردو اذا الاربعه انتم ابطال
1: بالماضي
2: زين الدين زيدان ألان جيريز إذا متذكرينه جانتي جانا ليزارازو هذول
3: باكشمال ليزارازو
2: باولينا إذا متذكرين باوليتا جوركايف تريزور
3: قلب الدفاع تريزور
2: دوغاري
3: كريستيان دوغاري
2: يعني عمالك انت عمالك بتزيد بهاي الاسامي عم بنزيد
3: اسامي منتخب يا رجل يعني لعيبه منتخب كلها
2: بنزيد على خيبه الامل قديش قويه اللي حكى عنها
3: بيورو واحد
15: وملفت للنظر كمان
2: احمد ملفت للنظر قصد قد ايه ملفت للنظر انه هاي النجوم احمد وهب
18: أول شيء دفت نظري أنا محمد النعشات اللي قضوها مدربين منتخب إسرائيل في آخر ست مدربين بقول لي رامبي شمون حاسن بياخذ 132 أكل في الشهر فيلي رونشتاينر أخذ 1,200,000 شيكل أندي هيرتسوغ أخذ 1,077,000 شيكل إيلي جوتمان المتفلسف بير 1,198,000 شيكل في السنة إليشا ليفي 713,000 شيكل ألون خازن 620,000 شيكل سنويا هو ويوسي بنايون كل واحد 620,000 شيكل
15: والله ما بعث العام اكتب البطالة يسجلوا هذا
18: لا أنت تخيل هذول تخيل أنت هذول الست مدربين قديش تخاضوا مبالغ ولا أي كاس كان منتخب إسرائيل فبدل قديش هاي المبالغ بدل ما يحطوها مع لاعبين يفتح هناك لمدربين للشبيبي لقسم الشبيبي يجيبوا هناك مدربين مع أفكار مع أشياء اللي يخلقوا لاعبين يصنعوا لاعبين فلذلك احنا راح نبقى حرام على الحكي. لفتت نظر ثاني محمد من كان سردكايف كمان باسل من سنة 2000 شو ولا مرة إخوة اثنين يلعبوا في الترتيب فرانسيسكو إسبيزيتو وسيبستيان أو بايو
1: جودة قبل شوي عم بحكي لي إنه سجلها عنده كان بده يحكيها يلا انت سبق
2: شدوا شوي
3: لا بس في عندي إضافة للي حكاها أحمد
18: آخر مرة في 2000 كان سيمون وفليبي إنزاكو اللي بيذكر وآخر كمان قبل 1912 فليبي وجوزيف وميلانو فأنا بدي على أنه إيطاليا في دائلة أتباع من ناحية لاعبين اللي هن إخوة بيلعبوا وبدي على أنه اليوم هذول اللاعبين اثنين اللي أحد أفضل لاعبين في المنتخب الإيطالي. ولف نظر محمد انه في نهايه الامر شفنا سخنين في اداره اليوم وانهاء المشاكل مع شارون ميمر وانهوا بدون محاكم وحتى هناك تصافحوا وسلموا على بعض انه المشدات والمشاكل في مبلغ رمزي اللي رضى الطرف. فهي نقطة جدا على انه في هناك اشخاص اللي مهتمين في الإدارة.
2: تحدث عنها بالامس خالد دوخي في البرنامج وهو كان طرف. جودات
3: طبعا بدي اضيف بس الشيء زي ما حكى باسل كمان, انا حكيت له على قصه سيباستيان فرانشيسكو اسبوزيتو, الاضافه او الفارق انه اثنين اخوه لاول مره بيطلعوا في التركيب الاول من اول المباراه من 1915. اما سيميوني وفيليبو انزاجي فهن اثنين اخوه صحيح لعبوا اخر مره في سنه 2000 لكن ما كانوا في التركيب الاول انما كانوا في المنتخب ولعبوا واحد ورا الثاني في المباراه يعني واحد
15: شارع حسن واخوه مش لعبوا بالمنتخب
2: لا كان ايطاليا
3: احنا بحكي ايطاليا
18: بعدين احنا
3: في ايطاليا
18: من
3: جودات 1915
18: ضد سويسرا كانت المباراه.
3: ليش احنا اليوم باسل بده ينبسط عشان نحكي على الكره القدم الايطاليه. الاسبوع اللي فات فاتني احكي شيء اللي لازم احكيه اليوم. ساندرو ماتزولا واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الطليان وإنتر, توفى في جيل 83 سنة, لعب 17 سنة لإنتر, 565 مباراة, سجل 158 هدف, كان كمل مشوار أبوه فالنتينو اللي قتل في حادث طائرة مع فريق تورينو. كان أبوه يلعب في فريق تورينو, قتل في حادث طائرة في 4-5 سنة 49 طبعا طبعا يعني تألق في ظل قيادة المدرب الأرجنتيني الأسطوري هيلينيو هيريرا.
2: باسل
1: نعم باختصار في شغلة ما انتبهت لهاش يا جماعة, المغرب منتخب المغرب مرتبة خامسة حسب تصنيف الفيفا الدولي الأخير وهذا رقم قياسي عربي وأفريقي. عربي وأفريقي اليوم منتخب المصري حسب تصنيف الفيفا بسبق منتخبات زي البرازيل البرتغال بلجيكا هولندا والمكسيك. هاي اللفت الأولى. اللفت الثاني
3: المصري ولا
2: المغرب؟
1: المغرب. اللفت الثاني شدني عناق كلوب الحار للاعبي منتخب هولندا خاكبو وفان دايك اللي دربن في
2: العام,
1: يعني عناق حار كيف التقاهن كون مدرب ألمانيا مع هولندا.
2: شوط أول لمغاري تفوق على كفر سميع 1-0.
19: الآن في مكان إكس 2 تكهن
2: باسل.
1: أحمد وهب في تراجع مش مفهوم ضمنا ثلاثة فقط, ثلاثة نتائج صحيحة من 12. أحمد وهب أقل واحد جودة لا أنا ومحاسن ناصر كل واحد خمسة جاب برضو صوت, وجودة عودي فارس الأسبوع الماضي 6 نتائج صحيح 12 برضو صوت.
2: إيه ساكت كلكم ساكت. يلا عملوا لي إياها سريع عازف تعملوا معروف. الأخاء الناصري مدعين أحمد وهب
18: ناصري
2: واحد, جودات
3: برضو
2: وباسل
1: وأنا كمان واحد,
2: محاسن
15: والله خطيرة اللعبة أنا عليها واحد
2: الريني واحد اثنين
15: أي نعم
2: وكفرش الريني كفرش عليهم أحمد
18: الريني واحد
2: واحد جودات
3: طبعا
2: واحد باسل
1: وأنا كمان واحد
2: محاسن
15: كمان أنا واحد اثنين
2: واحد اثنين كمان رعنانة كفر قاسم أحمد وهب كلهن الليلة أحمد وهب
18: واحد إكس
2: واحد إكس جودات
3: إكس اثنين
2: إكس اثنين باسل
1: واحد إكس
2: واحد إكس محاسن
15: واحد اثنين
2: واحد اثنين إسرائيل كسوف الليلة أحمد وهب
18: إسرائيل واحد
2: واحد جودات
3: إكس
2: إكس باسل
1: واحد إكس
2: واحد إكس محاسن
15: اثنين
2: اثنين الدنمارك البرتغال أحمد وهب
18: إكس اثنين
2: إكس اثنين جودات
3: اثنين
2: اثنين باسل
1: إكس اثنين
2: إكس اثنين محاسن
15: تعادل
2: تعادل فرنسا إيطاليا أحمد وهب
15: ورطنا
18: فرنسا واحد
2: واحد فرنسا واحد جودات
3: واحد إكس
2: واحد إكس باسل
1: إكس
2: إكس لحاله محاسن
15: واحد
2: واحد كرواتيا إنجلترا أحمد وهب
18: اثنين إنجلترا
2: اثنين جودات
3: إكس
2: إكس باسل
1: تنين
2: تنين محاسن
15: اثنين
2: تنين إيرلندا إسرائيل عادي نتيجة عادية بدون البلوس بدون زائد بدون ناقص إيرلندا إسرائيل أحمد وهاب
18: إكس
2: إكس جودات
3: واحد
2: واحد باسل
1: واحد
2: واحد محاسن
15: واحد
2: اليونان ألمانيا أحمد وهاب
18: ألمانيا اثنين
2: ألمانيا اثنين جودات
3: انتقام
2: كمان اثنين
1: وأنا زي انتني
2: تنين ومحاسن
15: تعادل
2: البرتغال النرويج أحمد وهب
18: واحد إكس
2: واحد إكس جودة
3: واحد
2: واحد باسل
1: واحد
2: واحد محاسن
15: تعادل
2: فرنسا بلجيكا أحمد وهب
18: واحد فرنسا
2: واحد لفرنسا جودة
3: برضو
2: واحد باسل
1: مثل هين
2: مثل هن واحد ومحاسن
15: رب الجيل تعجبوني بس راي عليها واحد
2: هاي واحد كرواتيا أمام فرنسا أحمد أمام إسبانيا أحمد وهاب كرواتيا إسبانيا اثنين جودة
3: إكس اثنين
2: إكس اثنين باسل
3: إكس
2: إكس محاسن
15: اثنين
2: أكيد مين بده يغلب برشلونة وإسبانيا صعبين ينغلبوا هذا عنده بعد معنا شوية وقت لملاحظة معينة إشي كذا
18: ملاحظة اللي بتعرف اليوم على قصة مانشستر سيتي محمد اللي بتعرف كل بيعرف أنه بيب ما تركش مانشستر سيتي اليوم بيب غوارديولا وظيفته هو مستشار فني وسفير للسيتي وبيتقاضى معاش ولكن بعد
1: قبل ما يلاقي فريق
18: لا لا يعني هو السفير في العالم لمانشستر سيتي ومدير مستشار فني كمان وسفير للسيتي في العالم وقال بعد كل الاتهامات في مقابلة معه قال في هناك إثبات على الحقائق للدفاع الآن على الفريق وفي هناك كثير أشياء اللي الفريق متهم فيها غير حقيقية
3: يعني 114 من 115
18: لا مش مهم أنا عم أقول شو بقول أنا بقول أنا موجود كنت المدرب وأنا اليوم أكبر مشجع للفريق وأنا أكبر رسول للفريق ومهما صار وشو ما يصير فإحنا راح نبقى مع هذا الفريق ومش راحين نستغني عنه وإحنا بنتأمل في نهاية الأمر إنه هذا الفريق فريق يبقى في البريمير ليج ويعود لطبيعته
15: يعودات يعني سيلب رونالدو احكي لك معه كلمتين يعني
3: سيعود
2: نتيجة نهائية الكشاف حيفا 5 الكبير 0 درجة أولى مرحليا جت 1 انجدات 0 كفر مندا مرحليا 2 عين ماهل 0 طه زعبي سجل الهدف الثاني يركز لنا نتائج الدرجات الدنيا مشير قدح إن شاء الله انبسطوا يا أخوان
3: الحمد لله
2: ونحن كذلك إلى اللقاء يعطيكم العافية.

كفر مندران تفوق على عين مهل بالنتيجة 3-0. الفريق المهلاوي يلعب بعشرة لاعبين. بعد قليل في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار، بعدها يعد العدة الزملاء أسعد عطار غالية نطور كالدور لتقديم برنامج جولة المساء. نريد أن نستمع يا أسعد أيها المعد والمحرر، ماذا لديك من أخبار جديدة؟ ونريد أن نستمع، نحن بحاجة ماسة. غدا بإذن تعالى ألقاكم بعد أخبار الثالثة في البرنامج الرياضي ملاعب وأهداف. أجمل تحية أسرة البرنامج، طابت أوقاتكم جميعا. منا أسرة البرنامج حين دهان، جسلين محميد، إبريك راني، رشيد أبو نمير، ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
7: مخزن

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس المحكمة العليا يوصي رئيس التجمع بسحب ترشحه للكنيست. نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار الذي حاول تحطيم الطائرة الإماراتية كان متطرفا إسلاميا. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قتل 6 إرهابيين. العراق يؤكد عزمه على حصر السلاح بيد الدولة والجو يكون خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. في خطوة لافتة أوصى رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بسحب ترشحه للكنيست قائلا إن هناك أغلبية في الهيئة القضائية تدعم ذلك. وخلال النظر في القضية عصر اليوم أوضح القاضي عميد أن هناك اجتماعا بين زملائه بأن أقوال أبو شحادي مثيرة للغضب والإشمئزاز وأن النية تتجه للمصادقة على شطب ترشحه. ويذكر أن لجنة الانتخابات المركزية قررت بأغلبية ساحقة شطب ترشح أبو شحادي بسبب مقال نشره غداة مذبحة 7 أكتوبر دعما للكفاح المسلح ضد الدولة. وبشكل استثنائي أيد القرار رئيس اللجنة نائب رئيس المحكمة العليا نعم سولبرغ. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن مساعد الطيار العماني الذي حاول أمس تحطيم طائرة الركاب الإماراتية في طريقها إلى إسرائيل كان متطرفا إسلاميا. وفي حديث لقناة فوكس نيوز أضاف نتنياهو أننا سنعرف خلال عدة أيام ما إذا كان هذا الشخص مرتبطا بإيران أم لا. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 6 عناصر في جماعة إرهابية في مدينة زهدان عاصمة محافظة سيستان وبولشستان قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان. وتشهد هذه المنطقة بين حين وآخر اشتباكات بين قوات الأمن ومنظمات مسلحة سنية أو انفصالية. يواصل العراق جهوده لتعزيز الاستقرار الداخلي حيث حدد رئيس وزرائه علي الزيدي نهاية حزيران يونيو المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة. وبموازاة ذلك أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة أمر غير مسموح به نهائيا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد. نعود ونلتقي إخباريا مستمعين عند 6. طاب مساؤكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالي.

0: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، حين دهان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز العناوين: المحكمة العليا تواصل مناقشة شطب مرشحين وأحزاب عربية، وتوصي سامي أبو شحادة بسحب ترشحه تجنبا لصدور قرار يمنعه من ذلك. رئيس الوزراء يواصل المشاورات الأمنية ويؤكد أن عملية التحقيق في قضية الطائرة لا تزال مستمرة في السعودية، وأن الطيار المعتدي لديه أجندة إسلامية متطرفة. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة قد تعود إلى ضرب إيران بعد انتخابات المنتصف، وإيران تؤكد استعدادها لاستمرار التفاوض. الشرطة تكشف عن حل لغز جريمة مقتل فاطمة رجبي واعتقال مشتبه قام بتمثيل الجريمة. انطلاق حملة تضامنية مع المعتقلين الثلاثة في مصر من المنطقة الجنوبية. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها من خلال هذه التغطية الإخبارية. نستهل بالمداولات في محكمة العدل العليا، والمحكمة توصي المرشح سامي أبو شحادة بسحب ترشحه بعد توفر أغلبية لدى القضاء، وبذلك إعفاء المحكمة من إصدار حكم بهذا الخصوص. الأجواء المشحونة التي سادت في أروقات المحكمة والتظاهرات الاحتجاجية خارجها، مع الزميلة ماريا عبد ربه. مساء الخير لك ماريا.
1: مساء الخير غالية. نقول في البداية أن المحكمة تنظر في هذه الساعة في قضية شطب النائب عن المشترك عوفر كثير ومنعه من الترشح للكنيسة. بالنسبة لسامي أبو شحادة، بعد مشاورات ماراثونية بين قضاة العليا الذين نظروا اليوم بهيئة موسعة من 9 قضاة في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب المرشح سامي أبو شحادة، خرج قاضي العليا إسحاق عميد من غرفة الجلسات وخاطب أبو شحادة بالقول إن المحكمة توصيه بسحب ترشحه وبذلك إعفاء المحكمة من الخروج بقرار قضائي بهذا الخصوص. لنستمع إلى القاضي عميد.
2: לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות.

0: أكشح أبو شحاري طلب من المحكمة السماح له بخوض الانتخابات، وتعهد أمام القضاء بالحفاظ على القانون وعدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو إلى استخدامه. الوزير بن بير أشار أمام المحكمة محذرا من أنه في حال أصبح المرشح شحاري نائبا في الكنيسة فكيف ستنظر الدولة إلى جنودها. كما طلب من القضاء النظر إلى صور ضحايا 7 أكتوبر قبل اتخاذهم قرارا بشأن شطب المرشح أبو شحاده. المحامي حسن جبرين من عدالة الذي مثل المرشحين قال أثناء مرافعته إن المحكمة لا تنظر اليوم في شطب أبو شحاده وحده، بل في مجموعة قرارات تمس بالتمثيل العربي في الكنيسة. في الحقيقة غالية تباينت مواقف القضاء أثناء المداولات. القاضي عوفر جروسكوف تساءل فيما إذا جرى فحص حتى إمكانية تقديم أبو شحاده للقضاء بسبب المقال الذي نشره. الأجواء داخل قاعة المحكمة كانت مشحونة للغاية، علما أنه كان هناك حضور واسع من الشخصيات الاعتبارية السياسية ومن النواب العرب. دعونا نستمع إلى السجال بين النائبة غوتليب والطيبي التي اتهمت الطيبي بعد تراشق حاد بين الاثنين بالدعوة والتشهير ضد الدولة.
1: نعم.
0: الأمور لم تتوقف في الحقيقة عند هذا الحد، بل انزلقت إلى هذا المشهد بين الطيبي والوزير بن كبير. هكذا إذن غالية الأجواء داخل أروقة العليا. وخارج مبنى المحكمة تظاهر العشرات من المواطنين يهودا وعربا مطالبين بعدم شطب القوائم العربية. لنستمع. وفي المقابل غالية جرت أيضا تظاهرة مناوئة من جانب نشطاء اليمين الذين تظاهروا رافعين أعلام إسرائيل. إذن المحكمة تنظر في هذه الساعة في قضية عوفر كسيف بعد أن انتهت من النظر في طلب شطب أبو شحادة. ممثل الليكود المحامي إيلان بومباخ كرر موقفه أمام المحكمة بعدم إتاحة الفرصة أمام النائب كسيف بالترشح بسبب تصريحاته المناوئة للدولة والضرر الذي ألحقه بما كانت إسرائيل أمام العالم. في المقابل ممثلة المستشارة القضائية عرضت موقفا مغايرا وطلبت من المحكمة عدم حرمان النائب عوفر كسيف من الترشح للكنيست. إليك غالية.
1: شكرا لك يا الزميلة ماريا عبد ربه. بالطبع هذه المداولات كما ذكرتي في بداية التقرير هي ما زالت مستمرة في محكمة العدل. طبعا إذا ما جد من جديد نحن سنوافي مستمعينا بكل ما هو جديد. شكرا لك في هذه المرحلة الزميلة ماريا عبد ربه، شكرا لك. ونواصل الحديث عن هذا الموضوع والتحليل من الجانب القضائي. الآن ينضم إلينا المحامي الياس خوري. مساء الخير لك.
2: مساء النور.
1: أريد أن أتوقف على أقوال رئيس محكمة العدل العليا في كل ما يتعلق وطلبه من المرشح سامي أبو شحادة بأن يسحب ترشحه بعد أن توفرت أغلبية كما قال لدى القضاء، وبذلك هو يريد أن يعفي المحكمة من إصدار حكم بهذا الخصوص. طبعا نحن كما أيضا أجرينا اتصالات مع التجمع، هنالك اجتماع سيكون اجتماع للتجمع واتخاذ قرار في كل ما يتعلق بالخطوات القادمة. أريد أن أسألك من الناحية القانونية، يعني رئيس المحكمة العليا عميد يلقي الكرة الآن إلى ملعب سامي أبو شحادة، هل رأينا في السابق أيضا مداولات وقرارات كهذه من قبل محكمة العدل العليا ورئيسها؟
2: نعم، وفي قضايا مختلفة المحكمة العليا أحيانا تعرض على المستأنف أو على الفريق المدعي أن يسحب قضيته لأنه ترى بأنها ستردها. أنا شخصيا أعتقد على أنه التوجه في هذه القضية للمحكمة العليا يجب أن لا يسحب، والقضية يجب أن تقرر بها المحكمة العليا لنعري المحكمة العليا على حقيقتها حتى نكشفها للعالم أين وصلت المحكمة العليا في عهد بنيامين نتنياهو. المحكمة العليا

0: للأسف في العشرين سنة الأخيرة هي أصبحت محكمة القصر، هي المحكمة حتى في عهد أهرون براك، حتى في عهد الناس اللي إحنا كنا نعتقد على أنهم هن أكثر ليبرالية، سمعنا منهم كثير من المداولات اللي هي أكثر ريتوريكس، يعني اللي هي تعيلل وتبرر وتدعي بمبادئ أخلاقية وقيم إنسانية إلى آخره، وفي النهاية النتيجة كانت تكون لصالح الحكومة. هذا ما عهدناه، ما مارسناه، ما شفناه من المحكمة.
1: ولكن إذا يعني كل من تابع اليوم مداولات المحكمة أستاذ الياس، كل من تابع اليوم مداولات المحكمة العليا حتى سامي أبو شحادة أعرب عن ندمه عما كتبه وقال بأنه أخطأ أي في هذا المجال.
0: أنا بهذا الموضوع لا أتفق مع سامي، مع كل الاحترام أنا بعتقد أنه سامي ما كان عليه أنه يوقف بهذا الموقف، ويقول هو كان عليه يقول إذا أنا سبيت ولا أنا كلامي أغاض حدا أو إذا كان كلامي أنا باستفز حدا، هذا مش سبب حتى المحكمة تفصلني أو حتى المحكمة تقول على إنه أنا غير أهل وغير قانوني إني أترشح للكنيسة الإسرائيلي. القانون الإسرائيلي إذا أردنا تفسيره للمادة اللي إحنا بنحكي فيها، أقوال سامي أبو شحادي سواء قبلناها أو كانت عجبتنا ولا ما عجبتناش، هاي موقف سياسي فيها، مش فيش فيها ولا أي تحريض على أو دعم لأي إشي اسمه إرهاب. هي فيها موقف سياسي معين بعجبني أو بعجبنيش، توقيته كان مناسب أو غير مناسب، هذا غير موضوعي وغير وارد لا القضية ولا المفهوم القانوني للفقرة 7 ألف لقانون الكنيسة. المفهوم القانوني هناك هل أنا أدعم الإرهاب بما أقوله؟ لا، ما فيش ولا أي لا من قريب ولا من بعيد أي مضمون اللي بدل على أنه أنا عم بدعم الإرهاب بما كتبه سامي أبو شحادة أو بما قاله
1: أستاذ الياس.
0: هذا إنه ما كانش لازم ينقال لأنه بدناش نصير نوع من الاشمئزاز بوقت لما كان في عملية إجرامية كان فيها حماس وما حداش اختلف مع المفسرين لما قامت به حماس، إنه ما قامت به بسبعة أكتوبر كان عمل إجرامي بقتل أبرياء وأبرياء بتعداد، وقلنا في حينه على إنه قتل الأبرياء هنا لا يمكن تبريره بالإجرام الإسرائيلي ضد قطاع غزة بالعشرين سنة الأخيرة أو بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة. إجرام لا يبرر بالإجرام، ولكن في الوقت نفسه هل إذا إحنا إجينا وأبدينا رأي سياسي بما يتعلق أو بما جرى، هل هذا لا ينطوي تحت مظلة حرية التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي من الموضوع؟ نحن ضد الإرهاب من أي جهة كانت كلياتنا، سامي أبو شحادة ويوسف جبرين.
1: إذن باعتقادك سامي أخطأ عندما مثل بهذه الطريقة أمام المحكمة؟
0: أنا أعتقد أخطأ، نعم أنا بعتقد أخطأ، وما كانش لازم يجي ويقول لهم إنه أنا بدي أستجديهن في الموضوع هذا. إما إذا أنا قلت مقولة اللي هي تحريض على الإرهاب، أيوة باجي أنا بعتذر عنها وإلى آخره، بس هو ما قال إشي. أنا اللي بقرأ باللغة العربية شو كتبه سامي أبو شحادة، هو موقف سياسي مش تحريض للإرهاب.
1: يعني ما قاله رئيس المحكمة قال بأن أقوال سامي أبو شحابة مثيرة للغضب والإشمئزاز، وأن النية تتجه للمصادقة على شطب ترشحي. إلى أي مدى مثل هذه الأقوال يمكن أن تترجم؟ يعني هذا معناه قرار للمحكمة؟
0: المحكمة العليا، وأنا بعتقد هناك في بعض القضاء من أعضاء الهيئة الحاكمة اللي هن يتفقون مع ما أقول لك له، بقول لك إياه هلا، على أنه فيش بأقوال سامي أبو شحادة أي تحريض وهيك. وبعدين في عنا احنا قرارات محاكم سابقه اللي قالت على انه مقوله واحده انا قلتها قبل سنه ولا قلتها امبارح ولا قلتها بظروف مناسبه او غير مناسبه لمره واحده لا تعني على انه هذا موقف السياسي في الموضوع. المحكمه العليا قررت بقرارات سابقه بقضايا لصاحب او منع الترشيح.
1: اذا ما تمت المصادقه واتخاذ قرار بالشطب سامي ابو شحاده ستكون سابقه في ظل يعني الحديث عن حاله حرب ام ان هنالك كانت في الماضي؟ لا، ولكن انا اتحدث عن ظروف الحرب. هنالك من يرى بانها ستكون سابقه لان الحديث عن ظروف حرب، بهذا تختلف.
0: بحكي لك ظروف حرب او غير ظروف حرب، انا برايي هذا irrelevant، يعني غير وارد باللغة العربية لموضوع تفسير الفقرة 7 ألف لقانون الكنيسة، ما إلهاش أي علاقة. هل ما قاله سامي أبو شحادة يفهم منه؟ أنت بتقرأ اللغة العربية، هل هذا ما قاله سامي أبو شحادة فيه تحريض ودعم للإرهاب أو فيه تحريض ودعم؟ إنه سامي أبو شحادة ما ذكرش المذبحة اللي سوتها حماس بسبعة أكتوبر، هل هذا يدخل إنه بمؤيد للتفسيرات؟ أنا بدي بسأل، هل هذا هو التفسير تبع القانون؟ الغريب بالأمر هو إنه المحكمة العليا بالسنين الأخيرة عم تتوجه نحو وضع اللي فيه هي بدها ترضي الحكومة الإسرائيلية، بدها تخفف العبء عنها. محكمة اللي بدهاش تحكم بالعدل ومحكمة اللي بدها تنحاز مشان ترضي الحكومة هي محكمة القصر، وهي ليست العدالة وليست النزاهة. ومن المؤسف إنه الموضوع هذا يطرح بشكل مسيء وبشكل خارج عن نطاق التفسيرات القانونية اللي احنا ربينا عليها وتعرفنا عليها، واللي المحكمة العليا كان لازم تمشي فيها. والمحكمة العليا فقدت من قيمتها وفقدت من مكانتها بالجماهير بسبب انحيازها. وما اللي بتفعل هنا، وأنا بحب أقولك على أنه إحنا بالزمانات، أنا بحكيكي قبل 20 و30 و40 سنة قلت للمحكمة العليا أنه إذا أنتوا بدكوا ترضوا الحكومة ولا بدكوا ترضوا الرأي العام، وعشان هيك بتغيروا من القرارات أو بتحكموا بالطريقة اللي هي غير نزيهة وغير موضوعية، هذا راح يرتد عليكم. وأنا بقول كل يوم إحنا بالضبط في هذا الوضع، وهذا هو الأمر المؤسف في العملية هاي. وللعرب لازم يعرفوا على إنه الوضع هذا إحنا ممنوع نحطها بشكل إنه إحنا هنا لا يا عم بلاش نحكي، ما هو بلاش نحكي
1: النقطة
0: بتوصلنا بكرة، لا إنه بلاش نحكي كمان لما يطحونا من
1: البلاد. المحامي الياس خوري، طبعا النقطة واضحة ونحن ننتظر طبعا قرار المحكمة العليا النهائي في هذا الشأن. نشكرك جزيل الشكر.
0: القرار واضح، القرار بالنسبة لسامي أبو شحادة الغالبية بدها
1: ولكن ننتظر في نهاية المطاف القرار النهائي الذي سيصدر عن المحكمة. واضح أم غير واضح؟ نحن ننتظر طبعا قرارا نهائيا. شكرا لك المحامي الياس خوري. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مباشرة إلى المحكمة العليا من هناك ينضم إلينا الدكتور أحمد الطيبي عن العربية للتغيير. مساء الخير دكتور أحمد، تعقيبك على ما كان حتى الآن في المحكمة العليا.
2: نعم، ما زلنا في المحكمة العليا. ما من شك أن المحكمة قررت اليوم عمليا شطب الأخ سامي أبو شحادة، لأنه أقوال القاضي عميد رئيس المحكمة أنه توجد أغلبية لعملية الشطب وتبني قرار لجنة الانتخابات المركزية. هذا مؤسف، هذا يوم أسود في تاريخ، يوم أسود آخر في تاريخ المحكمة العليا وجهاز القضاء الإسرائيلي الذي تماهى وخنع لمطلب شطب لإيتمر بن غفير المدان هو نفسه بتهمة الإرهاب. إسرائيل 2026 ما بعد 7 أكتوبر فقدت أي إمكانية للتعامل بشكل متساوي وعقلاني مع القيادات العربية، وشطب سامي أبو شحادة هو غير دستوري لأنه يتحدث عن مقال واحد وليس عن كتلة مجتمعة ومتراكمة من الأدلات كما يطلب القانون. نحن في القائمة المشتركة نتعامل مع كأنه عملية شطب، ونفسر بأن كل عملية الشطب هدفها تخفيض نسبة التصويت لدى المجتمع العربي، والرد يجب أن يكون، ونحن على يقين أن جمهورنا سيقف إلى جانب القائمة المشتركة يدعمها.
1: طبعا نحن في فترة بدون طبعا وأنا أريد أن بدون كل ما يتعلق بالدعايات الانتخابية، هذه فترة حساسة أيضا لنا من ناحية الإعلام. أريد أن أسألك من ناحية يعني من ناحيتكم أيضا المداولات الآن في كل ما يتعلق بالمشتركة، يعني المشتركة ربما الوضع يختلف بالنسبة لها من كل ما كان القرار أو التلميح بالقرار لسامي أبو شهادة.
2: بعد قليل سيكون البحث في شطب القائمة المشتركة، أعتقد أنهم سيتم إلغاء قرار الشطب. أيضا شطب الأخ والصديق عفر كسيف كان قبل شوي انتهى البحث فيه وبعدها الموحدة. القضية العقبة الأساسية والكعداء كانت قضية الأخ سامي أبو شهادة، وهي التي يجب أن تدفعنا جميعا إلى زيادة نسبة التصويت والالتفاف حول القائمة المشتركة، هاي مش دعاية انتخابية
1: طبعا. ولكن أريد أن أسألك دكتور أحمد الطيبي، يعني نحن نرى ورأينا يعني أيضا يعني ما قاله رئيس المحكمة العليا عميد بالنسبة لشطب سامي أبو شهادة بأن هنالك يعني أغلبية بالنسبة لهذا الشطب، وأنت تقول بأن يعني هذا يوم أسود آخر تصفه في كل ما يتعلق بقرار المحكمة العليا. ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم أنتم كأحزاب عربية وكممثلين عربي عرب في هذه الدولة بالنسبة للمحكمة العليا؟
2: هذا سقوط فظيع للمحكمة العليا، اللي عادة في كل تاريخها أقرت الاحتلال، أقرت الاستيطان، أقرت الإبعاد، أقرت القمع، أقرت الحواجز. وفي هذا الموضوع هذه أول مرة يتم إبعاد نائب عربي وبسبب مقال واحد. هذه سقطة وهذا فشل ذريع للمحكمة العليا اللي تماهوا مع موجة الفاشية والعنصرية في هذه البلاد.
1: نعم، والسؤال من ناحية الخطوات القادمة في حال تم شطب سامي أبو شهادة رسميا في المحكمة العليا، القرار هو للتجمع أم أن القرار سيكون بالإجماع في المشتركة؟
2: الأخوة في التجمع سيبحثون اليوم في اجتماعهم الوضع، والقرار سيكون لهم، ونحن في القائمة المشتركة سنحترم كل قرار لهم.
1: شكرا لك دكتور أحمد الطيبي عن المشتركة. طبعا شكرا لك، نحن نتابع كل ما يجري في محكمة العدل العليا وسنعود إلى هناك إذا ما جد أي من جديد. الآن نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعده سنعود.
3: الليلة على قناة مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر المساء.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. محكمة العدل العليا تنظر بهيئة موسعة في الالتماسات المقدمة ضد شطب ترشيح سامي أبو شحادي وعوف الكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. نتنياهو يؤكد بأنه من السابق لأوانه الجزم بأن إيران كانت ضالعة في محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة فلاي دبي، ومصادر إسرائيلية تتوقع نقل الطيار العماني إلى أبو ظبي لاستكمال التحقيق. تقديم تصريح مدعي ضد شخص من شرقي أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل فاطمة الرجبي الشهر الماضي على خلفية دين مالي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، ومن مداولات المحكمة العليا ننتقل الآن إلى الاعتداء على متن طائرة فلاي دبي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل المشاورات الأمنية غداة الاعتداء الإرهابي على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية، ويشير إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت طهران تقف وراء محاولة تحطيم الطائرة. للمزيد من التفاصيل معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
3: مساء النور لكم جميعاً غالية.
2: إذن رئيس الوزراء أيضاً يلمح إلى وقوف طهران وراء هذه المحاولة.
3: يقول إنه ليس متأكداً، يقول إنه في العديد من الأحيان تقف كما نعلم جميعاً تقف طهران وراء العديد من العمليات الإرهابية، ولكن ليست لإسرائيل معلومات دقيقة حول هذا الموضوع. أقترح أن نستمع إلى قول رئيس الوزراء بعد أن سئل هل إسرائيل ستشارك أيضا في التحقيقات الجارية في السعودية ضد هذا الإرهابي العماني نائب الطيار الذي حاول تحطيم الطائرة. فلنستمع إلى رد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
4: Well, I spoke to again to President Bin Zayed of the United Arab Emirates, and he agreed immediately that we should join the investigation, and we'll find out. Look, we know that Iran is sponsoring a lot of this, but I can't speak specifically of this. I can say that they did stand behind the attack in Britain. We passed that information to the Brits.
3: إذن كما أنا يقول نتنياهو إنه تحدث مرة أخرى مع الرئيس بن زايد، ملمحا كما نعلم جميعا بأنه التقى في بداية الأسبوع في أبوظبي مع الشيخ بن زايد. تحدثنا مرة أخرى مع الشيخ بن زايد ووافق فورا على أنه ينبغي أن تنضم إسرائيل للتحقيق وسنكشف الحقيقة. يقول أيضا إن إيران تقف وراء الكثير من هذه العمليات الإرهابية، ولكنه لا يمكنني التحدث تحديدا عن هذه القضية. هذا ما يقوله رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول هذا الهجوم. كما أعلم جميعا غالية، التحقيقات مستمرة في السعودية. إسرائيل طلبت من السعودية أيضا المشاركة في هذه التحقيقات، ولكن السعودية ترفض ذلك. زيدي على ذلك غالية بأن هناك مطلب من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من وزارة العدل والجهات ذات الشأن في إسرائيل، المطالبة بتسليم الإرهابي العماني إلى دولة إسرائيل. الاحتمالات لذلك ضئيلة، ربما قد يكون في نهاية المطاف، ما أننا لا ندري بعد، ولكن هناك مسار آخر، ربما تسليم الإرهابي من السعودية إلى الإمارات ومن هناك إلى إسرائيل، ولكن هذه الأمور تبدو سابقة لأوانها في هذه المرحلة غالية.
2: شكرا لك زميل شمعون أران. شكرا شمعون. ونحن نواصل الحديث عن الطائرة. ينضم إلينا من الإمارات الأستاذ مؤيد الزعبي، صحفي متخصص بشؤون الدولية. مساء الخير لك أستاذ مؤيد.
5: أهلا
2: أهلا بك. أولا نريد أن أسألك إلى أي مدى يعني يلقى هذا الموضوع اهتماما من ناحية الصحافة ومن ناحية التغطية الإعلامية في الإمارات؟
5: يعني الصحافة والإعلام في الإمارات يتعامل مع الموضوع من ناحية مدى تنشر الحكومة الإماراتية حول هذه الحادث. ما زالت هنا في الإمارات ينظر إلى هذا الأمر على أنه حادث قيد التحقيق، فلا يوجد يعني لا يذهب الإعلام هنا للتكهنات التي تنشر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يلتزم الجميع بالرواية الإماراتية وماذا تريد الإمارات من هذه القضية. ما زالت الإعلام الإماراتي فلا يمكن اعتبار أي تكهنات سابقة لأوانها، هذا ما نجده هنا في الصورة العامة.
2: إذن أنت تقول بأنهم يعني يتابعون الرواية الرسمية الإماراتية، ولكن حتى الآن ماذا صدر من ناحية كل التحقيقات التي تجرى؟ إلى أي مدى يعني يشاركون أيضا الجمهور في هذه التحقيقات؟
5: يعني ينشر ماذا يحدث، يوجد هناك العديد من البيانات التي تصدر من شركة الطيران، من الطيران المدني، أيضا من يعني المكاتب الإعلامية داخل الإمارات. ما ينشر الآن ما زال يعني التحقيقات الأولية. إلى الآن الإمارات لم تستلم جميع الملفات حول هذه القضية، هي تتابع يعني المعلومات الواردة من السلطات السعودية. أيضا فلاي دبي أرسلت فريق للتحقيق يعني فحصها السعودية لمتابعة هذه الإجراءات. هذا ما الإمارات تنشره حتى الآن. مشاركة الجمهور في الإمارات تأتي وفقا لسياسة الحقائق وليس التكهنات. الجميع ينتظر ماذا سيصدر رسميا حول هذه القضية، وليس الذهاب في رسم سيناريوهات، وإن كانت بعض يعني الجهات خارج الإمارات ترسم بعض السيناريوهات في هذه القضية، إلا أن الجميع هنا ينتظر الرواية حينما تكتمل بعد التحقيقات.
2: نعم، ولكن على الأقل من الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة يعني هنالك، وصورة الرعب التي كانت في هذه الرحلة وكل ما مر به الركاب هناك، يعني يمكن أخذ انطباع عن ما حدث على الأقل. السؤال يعني ما هو رد الرسمي لكل من الإمارات بالنسبة لكل ما حدث في هذه الرحلة؟
5: يعني بالتأكيد يعني جميع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وما تم نشره من الركاب من داخل الطائرة، الجميع يتحدث أن هناك تضامن مع ما حدث، ولكن ما زالت الرواية غير كاملة بالنسبة للإعلام هنا في الإمارات وحتى السلطات الإماراتية. هم يريدون أن يذهبون إلى جميع التفاصيل وليس يعني أخذ جزء معين من الحقائق. أيضا في مثل هذه الحوادث يعني يجب، إذا كنا نتحدث عن السلطات الرسمية فهي يجب أن تتبع القوانين الدولية وقوانين تنظيم الطيران المدني ماذا يتحدث في مثل هذه الحوادث. الإمارات تريد أيضا يعني الحفاظ على السمعة للطيران كونها مركزا للطيران العالمي، فبالتالي هي تريد إصدار البيانات وفقا للسياسات المتبعة عالميا وليس ما ينشره الركاب. صحيح أن ما تم نشره فيه الكثير من الحقائق، ولكن هذه الحقائق بحاجة إلى وضعها ضمن إطار قانوني وسياق يخدم القضية، لأن مثل هذه القضايا الحساسة يجب أن يتم التدقيق بها بشكل كامل. صحيح أن هناك أيضا إجراءات اتخذتها فلاي دبي وأيضا سلطة الطيران المدني من إجراء تحقيقات مع الموظفين داخل الطيران. أيضا كان هناك بعض يعني تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب باستخدام فلاي دبي. هذه الإجراءات هي لحفظ يعني الأمن ومتابعة يعني كيف سوف تذهب هذه القضية، ولكن إلى الآن كما قلت سابقا الإمارات تنتظر ماذا يحدث داخل السعودية وكيف سيكون نتائج التحقيقات هناك رسميا، ومن ثم تبدأ الإمارات بالتحقيقات الخاصة بها. أيضا بالنسبة للإعلام هنا هو كما قلت يلتزم بالرواية الرسمية، أولا لكونه ما زالت الحادثة أو ما زالت هذه يعني القضية تعتبر قيد التحقيق، فبالتالي الجميع ينتظر ماذا سيحدث لاحقا من إجراءات وتصريحات تأتي من المحققين داخل السعودية أو من الفريق الإماراتي المتواجد هناك.
2: ولكن هنا يطرح الكثير من الأسئلة بالنسبة للطيارين الذين يسافرون بالأخص إلى تل أبيب، ربما إلى يعني وجهات أخرى، يعني الحساسية هنا أن يكون مثلا طيار عماني على متن مثل هذه الرحلة، يعني هو يثير الكثير من الأسئلة والتساؤلات هنا. إلى أي مدى هذا الموضوع بعد هذه الحادثة يحظى إلى اهتمام وباهتمام من قبل إن كان شركات الطيران وإن كان المسؤولين عندكم؟
5: يعني بالتأكيد مثل هذه القضية، ولكن مسألة جنسية الطيار مهما كانت أي جنسية هذا لا يمنع أو لا يوجد أي قانون في الطيران المدني يمنع يعني من تسيير رحلات بطيار من جنسية معينة إلى وجهة معينة. هذا ما هو متبع في جميع دول العالم. حتى الآن لا أحد يعلم ما هي الدوافع التي أدت إلى مثل هذه الحادثة. صحيح أن الركاب داخل الطائرة والإعلام هناك في إسرائيل كان ينشر بعض هذه الحقائق، ولكن إلى الآن التحقيقات لم توجه أي تهمة سواء لعملية إرهابية أو حتى تخريبية أو مما ممكن أن يكون يعاني هذا الطيار من أي أزمة نفسية أخرى. حدثت هذا الأمر في الطائرة الألمانية سابقا، فبالتالي لا يمكن أن نذهب بهذا الاتجاه أو نحصر التحقيقات في اتجاه العمل الإرهابي قبل أن يتم الكشف عن المزيد من الملابسات حول هذه القضية. السلطات الإماراتية هنا تلتزم بالمعايير الدولية في مثل هذه القضايا،
2: والإجراء التحقيقات هو من قبل السلطات السعودية في هذه المرحلة أم أن هنالك تدخل إماراتي في هذه التحقيقات؟
5: السلطات السعودية وحسب القانون الدولي هي التي تباشر في مثل هذه التحقيقات لكونها المطار المستقبل للطائرة بعد الحادثة، ولكن السلطات المدنية أو سلطات الطيران المدني في الإمارات أرسلت فرقة إلى السعودية، وفي النهاية يعني الطائرة تحمل يعني علم الإمارات، فبالتالي ستعود جميع التحقيقات إلى الإمارات في وقت لاحق عندما يكون الأمر متاحا من ناحية تسليم يعني قادة الطائرة إلى الإمارات أو حتى بالإمكان استجوابهم بعدها تلقي العلاج.
2: ونحن بالطبع نتابع هذه القضية الهامة والمثيرة إذن بانتظار التحقيقات الرسمية الإماراتية. شكرا لك الأستاذ مؤيد الزعبي، صحفي متخصص بالشؤون الدولية، تحدثت إلينا من الإمارات، شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
5: شكرا،
2: أهلا بك. ومعي هنا في الاستوديو محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. شمعون، معك نتناول محطة توتر متجددة بين واشنطن وطهران. الرئيس ترامب يطرح العودة إلى ضرب إيران، والرئيس بازاكشيكيان يقول لن نرتدع أبدا من التفاوض مع الولايات المتحدة. لكن شمعون، قبل ذلك الرئيس ترامب في تصريحات لافتة ضمن مقابلة مع مجلة تايم يتطرق إلى ما قبل الانتخابات في البلاد.
6: أولا مساء الخير. ونعم، بعد عاصفة الإبلاغ من عدمه طبعا كما نعرف غالية للإمارات ومصر، رئيس الوزراء نتنياهو بمذبحة 7 أكتوبر الرئيس ترامب ببساطة لا يصدق هذه الأنباء. خلال هذه المقابلة مع تايم امتنع ترامب عن دعم نتنياهو علنا طبعا قبل الانتخابات الوشيكة، وعندما سئل عن خصمه البارز جادي أيزنكوت أجاب ترامب لا أعرف، لم أسمع عنه أمورا سيئة. أما إيرانيا غاليا، قد بدأت بهذا الشأن مع ترامب. رئيس ترامب يكرر لتايم ما عاد ذكره فقط بالأمس أنه قد يأمر بتكثيف الهجمات على إيران بعيد انتخابات التحقيق النصفي بداية نوفمبر المقبل، طبعا ذلك بعد رفضه المقترح الإيراني الأخير بفتح مضيق هرمز خلال فترة أسبوع مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة.
7: But the time is coming. It's going to end very soon, one way or the other. القصف
6: يقول ترامب ثم عقد صفقة في الوقت المناسب، قد يأتي ذلك قريبا جدا. ترامب غاليا يبقى متمسكا بأن المقترح المقدم من إيران على هامش مداولات الجمعية العامة لا يكفي، وهذه الإشارة بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني في نيويورك بمغادرة المدينة فورا إذا تعثر المفاوضات، هذا بالاستناد إلى موقع إكسيوس. من جهتها، ورغم تأكيد الرئيس بازاكشيكيان اختيار بلاده الدائم للدبلوماسية مع واشنطن، مسؤولون في الجمهورية الإسلامية قالوا لرويترز اليوم إن طهران سترد أو تستعد عمليا لرد أوسع وأشد في حال استئناف الضربات الأمريكية. وفقا لهؤلاء المسؤولين، ترى القيادة الإيرانية وجوب ضرب أهداف تدعم النشاط الأمريكي العسكري. نحن نذكر في هذا السياق بطبيعة الحال تصريحات رئيس الوزراء البريطاني من يوم أمس حول تزايد الدلائل على وقوف طهران وراء محاولة الاعتداء التفجيري على قاعدة فيرفورد في المملكة، وهذه القاعدة طبعا تستخدمها الولايات المتحدة. مع ذلك وهذه الخاتمة غالية عمليا، لم يخفي المسؤولون الإيرانيون على ما يبدو لرويترز أن الدمج بين الضغط العسكري والعقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضين آنيا على إيران من قبل الولايات المتحدة، كل هذا يزيد من الصعوبات الجمة الماثلة أمام نظام الملالي.
2: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. شكرا شمعون. ونحن إلى الشؤون الأمنية. مقتل رجل فلسطيني في الخمسينات في قرية ياسوف جنوبية نابلس إثر تعرضه لإطلاق رصاص المستوطنين في القرية. وفي قطاع غزة تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وأفادت الأنباء أن 8 أشخاص قتلوا في الساعات 24 الأخيرة، فيما أعلن الناطق العسكري عن تصفية عنصرين من حماس شارك في مجزرة 7 أكتوبر. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
8: مساء النور غالية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص في الخمسينات من قرية يسوف شرق سلفيد بنيران المستوطنين. رئيس المجلس القروي يسوف جمعة عبد الفتاح قال لموقع عرب 48 أن المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية في أطراف القرية قبل عدة أشهر بهدف توسيع المستوطنات على جبال هذه القرية، وأضاف أن المستوطنين يحاولون باستمرار تهجير أصحاب المنازل في هذه المنطقة والاستيلاء عليها. الحادث اليوم سجل أو يندرج في سلسلة حوادث سجلت في هذه القرية، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن مجموعة كبيرة من المستوطنين تضم حوالي 30 مستوطنا اقتحموا القرية، وقد تعرض أحد أصحاب المنازل المعرضة للتهجير لإطلاق النار في بطنه، وقد أصيب بجروح بالغة الخطورة وقد توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه. وقد اندلعت في المكان اشتباكات عنيفة بين المستوطنين وكذلك قوات الجيش التي رافقت وقامت بتأمين المستوطنين لدى شنهم هذه الهجمات. وفقا لهذه الأنباء شخصان آخران أصيبا بجروح، وأفادت بعض الأنباء أن شابا من المشاغبين المستوطنين أصيب أيضا بجروح خلال هذه المواجهات. وإذا ما انتقلنا إلى الأوضاع في قطاع غزة فإن المعركة لا تزال مستمرة. الأنباء من القطاع تفيد أنه خلال 24 ساعة الأخيرة قتل 8 أشخاص، كما أصيب حوالي 30 شخصا من جراء استمرار القصف الجوي والمدفعي. وذكر أن قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مدينة غزة ومناطق وسط القطاع. من جانبه قال المتحدث العسكري أنه تم تصفية عنصرين من حماس شاركا في مجزرة 7 أكتوبر، وقال المتحدث أن أحدهم اقتحم قرية بيري وشارك في اختطاف مواطنين إسرائيليين. ويتضح من المعطيات التي تنشرها اليوم سلطات الجيش بمناسبة مرور 3 سنوات على مجزرة 7 أكتوبر أنه خلال الشهر الماضي تم القضاء على 70 عنصرا من حماسة، بضمنهن 3 قادة ألوية و17 عنصرا شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر. وأفادت الأوساط العسكرية أن ازدياد عمليات التصفية تأتي في عقاب الجهود الاستخباراتية ومراقبة وملاحقة عناصر حماس بشكل مستمر. حماس اليوم تختلف تماما عما كانت عليه عشية 7 أكتوبر كما تقول الأوساط العسكرية. وضمن هذه المعطيات يقول قائد فرقة غزة أن قوات الجيش تسيطر على حوالي 63% من مساحة القطاع، وقد أقامت 40 موقعا في قطاع غزة موقعا جديدا. هذه الأنباء وهذه المعطيات تثير علامات استفهام كثيرة حول مستقبل القطاع وإصرار إسرائيل عدم الانسحاب من قطاع غزة، رغم أنها توافق على الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي، ولكن على أرض الواقع الأمور تبدو مغايرة تماما. غالية،
2: شكرا لك الزميل إيال علي. ما شكرا. ونحن الآن إلى كشف الشرطة النقاب عن اعتقال مشتبه بقتل فاطمة الرجبي من شرق أورشليم القدس، كان قد اعترف بعملية القتل وقام بتمثيل الجريمة. عن ذلك في تقرير مراسلنا تامر الكيلاني.
9: قضية فاطمة الرجبي جريمة بدأت ببلاغ عن امرأة مفقودة وانتهت بكشف الشرطة خطوة بعد أخرى عن جريمة قتل تقول إنها كانت مخططة مسبقا. اليوم كشفت الشرطة تفاصيل جديدة ومقلقة عن الساعات الأخيرة في حياة فاطمة البالغة من العمر 61 عاما من شرقي القدس، وأعلنت تقديم تصريح مدع ضد المشتبه به في قتلها. القضية بدأت في 13 من أيلول سبتمبر عندما أبلغت الشرطة عن اختفاء فاطمة. في الأيام التالية أطلقت الشرطة عمليات بحث واسعة عنها شملت مناطق مفتوحة في محيط القدس ومفزرة تسيون، فيما أظهر توثيق أخير أنها استقلت مركبة قبل أن تنقطع أثارها. وبعد أيام من البحث تحولت القضية من ملف اختفاء إلى تحقيق في جريمة قتل. الشرطة اعتقلت رجلا من سكان شرقي القدس في الستينيات من عمره، وقالت إن التحقيقات كشفت وجود معرفة سابقة بينه وبين فاطمة الرجبي. وفي 19 من أيلول سبتمبر عثر على جثة امرأة في شرقي القدس ونقلت إلى معهد الطب الشرعي قبل أن تؤكد التحقيقات هويتها. لكن ما تكشفه الشرطة اليوم يضيف تفاصيل جديدة إلى القضية. وأفق التحقيق كان المشتبه به مدينا للرجب بمبلغ يصل إلى عشرات آلاف الشواقل، وهذا الدين هو بحسب الشرطة الدافع وراء الجريمة. وتقول الشرطة إن المشتبه به اصطحب فاطمة في مركبته ثم اعتدى عليها وفق الشبهات باستخدام مطرقة ثقيلة ما أدى إلى وفاتها. وبعد ذلك لم يتوقف الأمر عند ارتكاب الجريمة نفسها، فالتحقيق يشير إلى أن المشتبه به حاول إخفاء آثارها، فنقلت جثة إلى مخزن قريب من منزله في حي الطور ووضعها داخل برميل، ثم ملأ البرميل بمادة عازلة في محاولة لمنع اكتشاف الجثة وتصعيب الوصول إليها. كما حاول وفق الشرطة إزالة الأدلة من المركبة التي استخدمت في الجريمة ثم تركها في مركز البلاد. وخلال التحقيق أجرى المشتبه به إعادة تمثيل لأفعاله، وقاد المحققين إلى مكان البرميل حيث عثر بداخله على جثمان فاطمة، كما قادهم إلى موقع آخر في مركز البلاد حيث عثر المحققون على المطرقة التي يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة. وتقول الشرطة إن التحقيق الذي جرى بمرافقة النيابة العامة مكن المحققين من بناء قاعدة أدلة ضد المشتبه به. واليوم أحيل ملف التحقيق إلى النيابة العامة في لواء القدس التي قدمت تصريح مدع أمام المحكمة. وقررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه به حتى 25 أكتوبر، حيث يتوقع تقديم لائحة اتهام بحقه إلى جانب طلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
2: ونحن إلى الجنوب، حيث انطلقت هناك حملة تضامنية مع الشبان العرب الثلاثة المعتقلين في مصر، وكذلك أهالي المعتقلين يواصلون مطالبة الحكومة المصرية بالعمل على إطلاق سراح أبنائهم والكشف عن أوضاعهم ومصيرهم. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
10: هذا الصباح وكما هو الحال منذ 6 أشهر جلست سلام بن عايش في ديوانه بقرية وادي النام غير المعترف بها برفقة عدد من أصدقائه، يترقب ينتظر بقلق بالغ أي خبر جديد عن الشباب الثلاثة المعتقلين في مصر ومن بينهم ابنه بلال. والحديث لسلام بن عايش والد أحد الشبان المعتقلين.
11: ولدي أنا عنده 5 ضعوف مستوي، يعني بيستنوا لهايهم بتشوفوا من يعني وضع مش كويس من مرة. والله إن 6 أشهر بنقول يا رب إنك تفرجها وتجيب لنا الفرج. يعني إن 6 أشهر وإحنا اليوم باكر اليوم الحين يجينا الفرج الحين يجينا الفرج الحين يجينا الفرج وصلنا الحين فاتن 6 أشهر وإحنا ما جانا ولا حاجة ولا بنعرف عنهم لا حيين ولا ميتين.
10: سلام لم يكن وحده في هذا الوضع، ففهد المسعودين أيضا كان منذ ساعات الصباح يجري الاتصالات ويتابع أي جديد بشأن الشبان المعتقلين وبشكل خاص شقيقه بلال. وكانت قضية الشبان الثلاثة قد بدأت قبل نحو 6 أشهر عندما سافروا في رحلة تنزه إلى منطقة شرم الشيخ، وعند عودتهم أقدمت الأجهزة الأمنية المصرية على اعتقالهم من دون أن تتضح حتى الآن أسباب الاعتقال، وتنفي العائلات أن يكون أبناؤها قد اعتقلوا على خلفية جنائية أو أمنية. والحديث لفادي المسعودين شقيق أحد الشبان المعتقلين:
12: أخوي أنا بعرف أنا مربي والشباب اللي معاه يعني ناس يعني محترمين وأهلهم معروفين يعني والعشيرة وأنا بكل المنطقة كل المنطقة كل العشيرة عارفين من إحنا بشكل شخصي بشكل عام يعني.
10: وفي حديث معنا اليوم وجه أبناء العائلات نداء إلى الحكومة المصرية للكشف عن أسباب اعتقال أبنائهم وتقديم معلومات واضحة حول أوضاعهم، مطالبين في الوقت ذاته بإطلاق سراحهم والعمل على إعادتهم إلى البلاد. ومن جهة أخرى انطلقت في منطقة الجنوب حملة تضامن واسعة مع عائلات المعتقلين، إذ بادر عدد من المتضامنين إلى وضع لافتات تحمل صور الشبان المعتقلين على السيارات وفي عدد كبير من المفترقات والطرق في مختلف أنحاء الجنوب بهدف إبقاء قضيتهم حاضرة في الرأي العام. والحديث للناشط الاجتماعي الشيخ يوسف الزيادين من قرية واد النعم:
13: الرسالة اللي بنوصلها مشان الناس تصحى والناس تعرف ان في قضية، احنا لولا اللافتات ولولا الاعلام ولولا النشر ما حد يعني بدر عن القصة، احنا نشرنا مشان الناس تعرف والناس تفزع تساعد، لان الناس متضايقين، هذا شيء مش عندك، ودك الناس توقف معك ودك الناس تساعدك.
10: ومع اتساع دائرة التضامن والتحركات الرسمية والشعبية تبقى عائلات الشبان الثلاثة أمام حالة من الانتظار والقلق في ظل غياب معلومات واضحة حول ظروف اعتقالهم ومصيرهم. وبينما تتواصل المسائل للحصول على إجابات من الجانب المصري، يطالب الأهالي بكشف الحقيقة مؤكدين أن الانتظار من دون معلومات يزيد من معاناتهم وأن مطلبهم الأساسي هو عودتهم سالمين إلى بيوتهم.
2: ونبقى في الجنوب هذه المرة في شأن آخر. في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الانتخابات المقبلة، اختارت ثانوية أورت أبو تلول أن تضع طلابها في قلب النقاش السياسي من خلال ندوة بعنوان الديمقراطية تصنع المستقبل. الندوة تناولت أهمية الوعي والمشاركة. مراسلنا سالم أبو جامع حضر جانبا من الندوة.
14: مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة 26، نظمت مدرسة أورت الثانوية أبو تلول ندوة سياسية وتثقيفية بعنوان الديمقراطية تصنع المستقبل، بمشاركة أعضاء كنيسة وسياسيين، بهدف تعزيز الوعي الديمقراطي والسياسي لدى الطلاب. والحديث لعضو الكنيسة وليد الهواجلة:
15: هذه فرصة الآن لنتحرك لنشجع الناس على الخروج، والأمر الآخر نريد أيضا توجيه رسائل لشبابنا وشاباتنا في كل مناطق وقرى المجتمع العربي أن نتحرك لمحاولة وقف هذا الظلم بحق أهلنا وناسنا في كل بلدان وقرى العربية. خلال اللقاء التقينا بطلاب ثانوية أورت وتحدثنا معهم عن أهمية المشاركة السياسية والتصويت وحث الناس أيضا على المشاركة، هذا جزء من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأيضا هناك مسؤولية ملقاة على الجميع حتى على شبابنا وشاباتنا في الثانويات أيضا.
14: الندوة أتاحت أمام الطلاب المرحلة الثانوية مساحة للتعرف على العملية الديمقراطية ودور البرلمان وأهمية المشاركة المدنية، إلى جانب طرح الأسئلة وإجراء نقاش حول القضايا التي تشغل المجتمع العربي. والحديث لعضو الكنيسة السابق سمير بن سعيد:
16: أسئلة الطلاب هي ذكية جدا وواعية، والطلاب يعيشون الواقع ومشاكل الناس وهمومهم موجودة أمامهم، فلذلك فعلا هم كبروا من رحم هذه السياسة، فلذلك سوف يستمرون في الطريق التي بدأنا بها.
14: وتأتي هذه الفعاليات في وقت تتزايد فيه أهمية إعداد جيل شاب يمتلك المعرفة والقدرة على فهم القضايا العامة والتعبير عن رأيه بصورة مسؤولة واحترام تعدد الآراء وحق الاختلاف. والحديث للأستاذ راجي الخرم مدير مدرسة أورت الثانوية والسيد عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها.
17: هذه المبادرة جاءت من طاقم موضوع المدنيات، وكان من المهم جدا عندما تتحدث بشكل نظري في داخل الصفوف أن يلتقي الطلبة مع المرشحين ومع ممثلي الأحزاب ومع رؤساء المجالس. الهدف الرئيسي من هذا اللقاء إطلاع الطلبة على الديمقراطية وعلى الاختلاف في الرأي وعلى تنوع الأحزاب، وفي نهاية المطاف كل طالب حر بالإدلاء في صوته للحزب الذي يراه مناسبا.
18: لا نريد تحريض ولا نريد أن ننجر وراء هذا التحريض، لأن هنالك يعني وزارات وهنالك أحزاب في اليمين يريدون أن يجروا المنطقة إلى صدمات وإلى إشكاليات، ونحن لا نريد هذا الأمر.
14: وخلال الندوة تطرق المشاركون إلى ظاهرة التحريض ضد المواطنين العرب، مؤكدين أهمية التعامل مع الخطاب العام بمسؤولية وعدم الانجرار وراء التحريض والكراهية، وضرورة الحفاظ على الحوار واحترام الآخر وتعزيز قيم التعايش والمشاركة المدنية.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار. كانت معنا في الإنتاج اليوم رانيا رشيد أبو نمر، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. نهاية أسبوع موفقة نرجوها لكم جميعا. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. الكشف عن قيام جيش الدفاع خلال شهر بتصفية 70 إرهابيا في قطاع غزة. رئيس المحكمة العليا يوصي رئيس التجمع بسحب ترشحه للكنيست. استطلاع يظهر تساوي عدد مقاعد الحزبين الكبيرين. الجزائر توسع نطاق أحكام الإعدام والجو يكون خريفيا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السادسة ساعتنا الآن، أسعد الله وأوقاتكم. أظهرت حصيلة كشفت عنها مصادر عسكرية مساء اليوم أن جيش الدفاع قام خلال الشهر الماضي بتصفية 70 إرهابيا في قطاع غزة، أي بمعدل أكثر من 2 كل يوم، ومن بين القتلى 14 قياديا ميدانيا. ووفق تعبير مصادر في أجهزة الأمن، فإن المسؤول الحمسوي الكبير معين العربيد الذي اعتقل قبل شهر يغني كالعندليب خلال التحقيقات ويدلي بمعلومات هامة عن مخابئ الإرهابيين. وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. هذا وأعلن جيش الدفاع 170 من الغزيين الذين قتلوا خلال الحرب، وزعمت حماس والجهاد الإسلامي بأنهم صحفيون كانوا بالفعل إرهابيين. في خطوة لافتة أوصى رئيس المحكمة العليا يتحك عميد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بسحب ترشحه للكنيست، قائلا إن هناك أغلبية في الهيئة القضائية تدعم ذلك. وخلال النظر في القضية أوضح القاضي عميد أن هناك إجماعا بين زملائه بأن أقوال أبو شحادي مثيرة للغضب والإشمئزاز، وأن نية تتجه للمصادقة على شطب ترشحه. ويذكر أن لجنة الانتخابات المركزية قررت بأغلبية ساحقة شطب ترشح أبو شحادي بسبب مقال نشره غداة مذبحة 7 أكتوبر دعما للكفاح المسلح ضد الدولة. وبشكل استثنائي أيد القرار رئيس اللجنة نائب رئيس المحكمة العليا نوعم سولبرغ. يشير استطلاع لرأي العام نشره موقع زمان إسرائيل إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل كل من حزبي يشار والليكود على 21 مقعدا برلمانيا، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 62 مقابل 53 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل وزليخة 5، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. ووفق نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. صدق مجلس النواب الجزائري على توسيع نطاق أحكام الإعدام لتشمل مرتكبي جرائم إدرام الحرائق في الغابات، وذلك بعد الحرائق الهائلة التي شهدتها الجزائر الصيف الفائت. كما تفرض هذه العقوبات على المدانين بخطف الأطفال بدلاً من السجن المؤبد. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدا لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أخيرا، تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 8:00. طاب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. محكمة العدل العليا تنظر بهيئة موسعة في الالتماسات المقدمة ضد شطب ترشيح سامي أبو شحادي وعوف الكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. نتنياهو يؤكد بأنه من السابق لأوانه الجزم بأن إيران كانت ضالعة في محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة فلاي دبي، مصادر إسرائيلية تتوقع نقل الطيار العماني إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق. تقديم تصريح مدعي ضد شخص من شرقي أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل فاطمة الرجبي الشهر الماضي على خلفية دين مالي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يوم جوز واحدة من
0: هذه
8: بتقعد
0: تلاقوا
8: تلفيهم بهالمطعم
0: ويهو. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1:00 على راديو مكان وكان بوكس.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: رئيس محكمة العدل العليا يوصي سامي أبو شحاتة بسحب ترشحه للكنيسة، مؤكدا وجود أغلبية لشطبه. نتنياهو يؤكد أن الطيار العماني خضع لعملية تطرف إسلامي، وبأنه خلال أيام سيتم تحديد ما إذا كانت إيران ضالعة في الحادثة. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة فلاي دبي، ومصادر إسرائيلية تتوقع نقل الطيار العماني إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق. إطلاق جسر جوي غدا من خلال شركات الطيران المحلية لإعادة الإسرائيليين العالقين في الإمارات بعد تعليق رحلات فلاي دبي. تقديم تصريح مدعي ضد شخص من شرقي أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل فاطمة الرجب الشهر الماضي على خلفية دين مالي. بعد 6 أشهر من اعتقالهم في مصر، عائلات الشبان الثلاثة يطالبون القاهرة بالكشف عن سبب اعتقالهم وإطلاق سراحهم. قناة مكان تقدم لوحة موت عن المغدورة سمية عماش من جسر الزرقاء، والتي قتلت على يد زوجها بوحشية. والمنتخب الإسرائيلي في مواجهة كوسوفو ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
0: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من جديد محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه من السابق لأوانه الجزم ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على تورط إيراني في محاولة الاعتداء على طائرة فلاي دبي، في حين أعلنت الإمارات عن تشكيلها فريقا للتحقيق في الواقعة، فيما تتوقع مصادر إسرائيلية نقل الطيار العماني إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق. ووزارة الخارجية تؤكد أن محاولة تحطيم الطائرة هي محاولة اعتداء إرهابية تستهدف الإسرائيليين والإمارات واتفاقيات إبراهيم. لمتابعة هذا الملف ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك في البداية. شمعون، أبدأ بك من تصريحات نتنياهو الأخيرة، الذي يقول بأن أيضا الطيار العماني خضع لعملية تطرف إسلامي راديكالي، وبأنه خلال الأيام المقبلة ستعرف إسرائيل إذا كانت إيران ضالعة في هذه الحادثة.
10: نعم، بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يتحدث وسائل الإعلام الليلة الماضية، ويؤكد أيضا بأن إيران تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية، ولكن في هذه الحادثة ليس من المؤكد، ولكن نحن سنعلم ذلك خلال الفترة القادمة المقبلة. نحن نشير إلى أن في السعودية تتواصل والإمارات أيضا، علما بأن هذه الطائرة طائرة تابعة للشركة للإمارات، و التحقيق يتواصل. إسرائيل تريد أيضا المشاركة في هذا التحقيق، السعودية ترفض ذلك في هذه المرحلة. الليلة الماضية نذكر تحدث نتنياهو مرة أخرى مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي طلب من إسرائيل أيضا المشاركة في هذه التحقيقات إسرائيل معنية بذلك كما قلنا. هناك أيضا مطلب للوزير بن غفير وزير الأمن القومي الذي سيطالب خلال جلسة الكابينت يوم الأحد مساء يوم الأحد المقبل بتسليم الإرهابي نائب الطيار العماني الذي ارتكب هذه الفعلة الإرهابية وحاول تحطيم الطائرة على ركابها 180. بن غفير يطالب بتسليمه إلى إسرائيل. احتمالات لذلك تبدو ضئيلة للغاية من السعودية إلى إسرائيل، وربما إذا خرجت هذه الإجراءات إلى حيز التنفيذ وإذا تمت الموافقة على ذلك أستبعد ذلك، ولكن هناك احتمال بتسليمه إلى الإمارات ومن هناك إلى إسرائيل. الاحتمالات لذلك تبدو أيضا ضئيلة. أقترح أن نشاهد ونستمع إلى أقوال رئيس وزراء خلال مقابلة مع فوكس نيوز، فلنشاهد ما قاله بصدد إيران.
11: אתם כקבוצה תרימו את המסוע ביום העצמאות הבא, תחזיק את זה ותהיה מלווה בחבריך. אתם צריכים להרים מסוע של גבורה אזרחית שאני לא זוכר כמותה. זה דבר עצום, ואני מתכוון ברמה העולמית, אין דבר כזה, לא היה דבר כזה, וזה לתפארת מדינת ישראל. אתם בתפילה, באמונה, בתושייה ובגבורה.
12: תודה רבה.
11: הצלתם
13: כמו שאתה הצלת.
11: רבים רבים. לא, הצלתם רבים לאוקטובר. תודה לך.
13: כמו שאתה הצלת אותם.
11: אתם לתפארת מדינת ישראל.
12: תודה רבה.
11: אתם תרימו משואה.
14: نعم سمعنا شيمون إلى لقاء لصحات نتنياهو خلال لقائه مع من أنقذ هذه الطائرة.
10: نعم بالفعل شاهدنا قبل قليل شريط فيديو أصدره ديوان رئيس وزراء مساء اليوم. نتنياهو التقى بمجموعة من 5 مواطنين إسرائيليين كانوا على متن الطائرة وهم عملوا وحاولوا منع إسقاط الطائرة، وهم سيطروا على الطائرة أيضا وأوقفوا نائب الطيار العماني الذي حاول تحطيم الطائرة وطعن الطيار بالسكين، الطيار الهندي بالسكين. نتنياهو التقى بهم الليلة الماضية أيضا في مطار بن غوريون الدولي، واليوم استقبلهم في ديوانه بأورشليم القدس. وأعلن كما استمعنا بأنهم سيقومون بإيقاد الشعلة خلال عيد الاستقلال المقبل. ورئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ أعلن اليوم بأنهم سيتلقون أيضا وسام رئيس الدولة البطولة المدنية، هؤلاء الخمسة.
14: نعم شيمون داني أذهب بك إلى نعم ذكرت قبل قليل قضية التحقيق، هناك محاولات أيضا الإمارات بدأت بالتحقيق بهذه القضية، أيضا هناك ضغط إسرائيلي لنقل هذا الطيار إلى الإمارات لتكون إسرائيل بالفعل شريكة في التحقيق. هناك إشكاليات مع السعودية، إلى أي مدى برأيك هذا الأمر يتم، خصوصا بأن نتنياهو أيضا كشف عن ثغرة أمنية تتعلق بوجود مثل هذا الطيار من دولة لا يوجد لها علاقات مع إسرائيل على هذه الطائرة؟
10: نعم، ما من شك في رأس بأن هذه الحادثة المرعبة والفظيعة التي مر بها الركاب الإسرائيليون في هذه الطائرة، ما من شك بأنها ستغير من الآن فصاعدا إجراءات الحراسة والأمن. نحن نذكر بأن شركات الطيران الإسرائيلية منذ شهر فبراير، أي قبل 6 أشهر، لا تحط، لا يتم تسيير الحراسة.

0: الاماراتية للمطالب الأمنية الإسرائيلية. هذا وما من شك بأن هذا الأمر سيجد تعبيرا له في الرحلات الجوية التي ستستأنف الشهر المقبل. هذا هو بصدد هذه العلاقات بين البلدين. نعم.
1: شمعنا ران، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: هذا وتحدث رئيس الدولة يتحاك هيرتسوغ مع الإسرائيليين الأربعة الذين أظهروا شجاعة استثنائية خلال رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، وأبلغهم بنيته التوصية بمنحهم وسام الرئيس للبطولة المدنية. والأربعة هم يانيف هيون والدكتور شوتا موسايف وتسفيكا مانس وأساف رجوان، كما أشاد هيرتسوغ بالطيار الهندي سميت موتشار الذي قال إن حزمه وتصرفاته أسهما في تحييد المعتدي وإنقاذ أرواح كثيرة. أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. وقالت الشركة في بيان رسمي إن سلامة ورفاهية المسافرين وأفراد الطاقم وعملياتنا تظل على رأس أولوياتنا، مضيفة أن هذا التعليق المؤقت سيسمح للسلطات المعنية بمواصلة عملها والتحقق من جميع ملابسات الحادث. وفي المقابل إلعال وأركيا وإسرائيل تعلن عن استعدادها لاستئناف رحلاتها على خط الأبيب دبي خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد توقف دام 8 أشهر بسبب عملية زئير الأسد، ومن المقرر تسيير رحلتين يوميتين على الأقل على هذا الخط لكل منهما. أظهرت حصيلة كشفت عنها مصادر عسكرية أن جيش الدفاع قام خلال الشهر الماضي بتصفية 70 إرهابيا في قطاع غزة، أي بمعدل أكثر من 2 كل يوم، ومن بين القتلى 14 قياديا ميدانيا، في حين قال قائد فرقة غزة بأن جيش الدفاع يسيطر على أكثر من 60% من أراضي القطاع وبنى تقريبا 40 معسكرا جديدا. وفي المقابل وبعد عمل بحثي مطول، جيش الدفاع يكشف أن 170 من سكان غزة الذين قتلوا خلال الحرب وقدموا على أنهم صحفيون وإعلاميون كانوا في الواقع مخربين في المنظمات الإرهابية في غزة. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. في البداية أبدأ معك من التصفيات المستمرة، واليوم جيش الدفاع يكشف بأنه خلال شهر تم تصفية أكثر من 70 عنصر من حماس ومنهم قيادات ميدانية، ومن جهة أخرى يمكن ربط ذلك قائد فرقة غزة يقول بأن إسرائيل تسيطر على أكثر من 60% وبنت معسكرات جديدة داخل القطاع.
2: نعم بلا شك فراس، هذه المعطيات تنشر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مجزرة 7 أكتوبر. ربما نبدأ بكل ما يتعلق بالتصفيات. 70 عنصرة من حماس تمت تصفياتهم الشهر الماضي فقط، العشرات وبضمنهم 17 عنصرا قياديا شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر. هذا بلا شك يدل على الجهود الاستخباراتية العملياتية التي تبذلها قوات الجيش لمراقبة لاصطياد عناصر حماس. وفي الواقع عندما تتهم إسرائيل بممارسة الحرب الانتقامية في قطاع غزة، ربما هذا هو الدليل على ذلك. يجب القول هناك ثمن لهذه التصفيات المستمرة، العشرات من عناصر حماس الذين تتم تصفيتهم، إلى جانب بهذه التصفيات عشرات من سكان القطاع يجدون يلقون مصاعهما من خلال هذه العمليات. وفقا للمعطيات فأنه منذ وقف إطلاق النار قبل حوالي سنة، حوالي 1400 شخص من سكان قطاع غزة قتلوا من جراء القصف المتواصل للقوات الإسرائيلية، وبضمنها خلال هذه عمليات التصفية التي اليوم يتم نشر بعض الأرقام والمعطيات. بلا شك نحن نتحدث عن معركة مستمرة في قطاع غزة، وربما ما يثبت ذلك المعلومات التي ينشرها اليوم قائد فرقة غزة الذي يقول بأن القوات تسيطر على حوالي 63% من مساحة القطاع وقد بنت حوالي 40 موقعا في قطاع غزة. كل هذه الاستعدادات، كل هذه التحضيرات ربما تدل بشكل بشكل واضح وقاطع بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة، تنوي البقاء السيطرة في هذه المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يثير علامات الاستفهام إلى أي مدى تستطيع إسرائيل البقاء في قطاع غزة، خاصة على خلفية العزل السياسي الذي تعاني

0: منه في الساحة الدولية، الانتقادات الموجهة إليها، الثمن الكبير الذي تدفعه في كل المجالات بسبب مواصلة القتال في قطاع غزة، بلا شك هناك ثمن لكل هذه الإنجازات العسكرية، وما من شك بأن هذا هو قد يكون السؤال المركزي الذي يلقى على عاتق الحكومة الجديدة مهما كان رئيس الحكومة الذي سوف يشكلها بحل هذا الموضوع، ربما إيجاد ردود ثابتة لمستقبل قطاع غزة، علما بأنه لا يمكن مواصلة هذا الوضع، وخاصة أن سكان القطاع حوالي 2 مليون شخص يعانون من حالة لا تطاق خلال 3 سنوات، وبطبيعة الحال لذلك ثمن أيضا في الساحة الدولية فراس.
1: نعم، بشق آخر إيال، وضمن رد جيش الدفاع على فيلم نازا اليوم، كشف جيش الدفاع بأن 170 شخص قدموا كأنهم إعلاميين وصحفيين، تبين في نهاية المطاف أنهم إرهابيين من حركة حماس.
0: هذه رواية الجيش فيما يتعلق بهذا الموضوع. تحدثنا عن المعركة العسكرية المستمرة في قطاع غزة، وإلى جانبها معركة إعلامية لا تقل شدة فيما يتعلق بهذا الموضوع. دعنا نشير إلى أن هذا التقرير للمتحدث العسكري حول مقتل 170 عنصرا من حماس قد عملوا تحت غطاء صحفي، هذا يأتي بعد أن نشرت اللجنة لحماية الصحفيين قبل أسبوع فقط تقرير معدل يستدل منه أن 190 صحفيا قتلوا في قطاع غزة على أيدي قوات الجيش. هذا التقرير المعدل بعد شطب 22 صحفيا بالأحرى بعد شكاوى الجانب الإسرائيلي. تقول اللجنة أن جميع هؤلاء هم صحفيون ولا توجد أي شكوك حول نشاطهم الصحفي. بطبيعة الحال هناك روايتين إسرائيلية ودولية أممية ربما حول هذا الموضوع. بطبيعة الحال هذه المعركة الإعلامية تستمر وتتواصل، وإلى جانب ذلك الرد على فيلم نازا الذي أثار ردود وانتقادات ربما لا يسبق لها مثيل وجهت إلى إسرائيل بشأن بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
1: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فراس.
1: نعم، بعد قليل سنكون مع المداولات المستمرة في محكمة العدل العليا بالنظر بالالتماسات المرفوعة ضد الشطب سامي أبو شحادي وعفر الكسيف وأيضا القائمتين العربيتين. لكن قبل ذلك بدأت القضية ببلاغ عن اختفاء فاطمة الرجبي من شرقي أورشليم القدس، وانتهت بكشف الشرطة عن جريمة قتل تقول إنها خطط لها مسبقا بدافع دين مالي وصل إلى 10,000 الشواغل، حيث قدم تصريح مدعي ضد شخص من شرقي أورشليم القدس تمهيدا لاتهامه بقتل فاطمة. مراسل شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
2: قضية فاطمة الرجبي جريمة بدأت ببلاغ عن امرأة مفقودة وانتهت بكشف الشرطة خطوة بعد أخرى عن جريمة قتل تقول إنها كانت مخططة مسبقا. اليوم كشفت الشرطة تفاصيل جديدة ومقلقة عن الساعات الأخيرة في حياة فاطمة البالغة من العمر 61 عاما من شرقي القدس، وأعلنت تقديم تصريح مدع ضد المشتبه به في قتلها. القضية بدأت في 13 من أيلول سبتمبر عندما أبلغت الشرطة عن اختفاء فاطمة. في الأيام التالية أطلقت الشرطة عمليات بحث واسعة عنها شملت مناطق مفتوحة في محيط القدس ومفزرة تسيون، فيما أظهر توثيق أخير أنها استقلت مركبة قبل أن تنقطع أثارها. وبعد أيام من البحث تحولت القضية من ملف اختفاء إلى تحقيق في جريمة قتل. الشرطة اعتقلت رجلا من سكان شرقي القدس في 60 من عمره، وقالت إن التحقيقات كشفت وجود معرفة سابقة بينه وبين فاطمة الرجبي. وفي 19 من أيلول سبتمبر عثر على جثة امرأة في شرقي القدس ونقلت إلى معهد الطب الشرعي قبل أن تؤكد التحقيقات هويتها. لكن ما تكشفه الشرطة اليوم يضيف تفاصيل جديدة إلى القضية. وفق التحقيق كان المشتبه به مدينا للرجب بمبلغ يصل إلى عشرات آلاف الشواقل، وهذا الدين هو بحسب الشرطة الدافع وراء الجريمة. وتقول الشرطة إن المشتبه به اصطحب فاطمة في مركبته ثم اعتدى عليها وفق الشبهات باستخدام مطرقة ثقيلة ما أدى إلى وفاتها. وبعد ذلك لم يتوقف الأمر عند ارتكاب الجريمة نفسها، فالتحقيق يشير إلى أن المشتبه به حاول إخفاء آثارها، فنقل الجثة إلى مخزن قريب من منزله في حي الطور ووضعها داخل برميل، ثم ملأ البرميل بمادة عازلة في محاولة لمنع اكتشاف الجثة وتصعيب الوصول إليها. كما حاول وفق الشرطة إزالة الأدلة من المركبة التي استخدمت في الجريمة ثم تركها في مركز البلاد. وخلال التحقيق أجرى المشتبه به إعادة تمثيل لأفعاله، وقاد المحققين إلى مكان البرميل حيث عثر بداخله على جثمان فاطمة، كما قادهم إلى موقع آخر في مركز البلاد حيث عثر المحققون على المطرقة التي يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة. وتقول الشرطة إن التحقيق الذي جرى بمرافقة النيابة العامة مكن المحققين من بناء قاعدة أدلة ضد المشتبه به، واليوم أحيل ملف التحقيق إلى النيابة العامة في لواء القدس التي قدمت تصريح مدع أمام المحكمة. وقررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه به حتى 5 من تشرين الأول أكتوبر، حيث يتوقع تقديم لائحة اتهام بحقه إلى جانب طلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
1: منذ 6 أشهر تعيش 3 عائلات في النقب حالة من القلق والانتظار بعد اعتقال أبنائها في مصر أثناء عودتهم من رحلة إلى شرم الشيخ، وبين غياب المعلومات الواضحة حول أسباب اعتقالهم ومصيرهم تتواصل مطالبات العائلات بالكشف عن الحقيقة وإطلاق سراح الشبان وإعادتهم سالمين إلى بيوتهم. التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
3: هذا الصباح وكما هو الحال منذ 6 أشهر جلست سلام بن عايش في ديوانه بقرية وادي النعم غير المعترف بها برفقة عدد من أصدقائه، يترقب وينتظر بقلق بالغ أي خبر جديد عن الشباب 3 المعتقلين في مصر ومن بينهم ابنه بلال.
4: ولدي أنا عنده 5 ضعوف مستوي، يعني بيستنوا لهايهم أيهم بتشوفوا منت، يعني وضع مش كويس من مرة. والله أنه 6 أشهر بنقول يا رب أنك تفرجها وتجيب لنا الفرج، يعني الناس 6 أشهر واحنا اليوم باكر، اليوم الحين يجينا الفرج، الحين يجينا الفرج، الحين يجينا الفرج، وصل الحين فاتن 6 أشهر واحنا ما جانا ولا حاجة، ولا بنعرف عنهم لا حيين ولا ميتين.
3: سلام لم يكن وحده في هذا الوضع، ففادي المسعودين أيضا كان منذ ساعات الصباح يجري الاتصالات ويتابع أي جديد بشأن الشبان المعتقلين وبشكل خاص شقيقه بلال.
5: الانتظار بشكل عام أشياء بسيطة صعب، وما ذلك لما يكون أشياء أخوك عمك قريبك وما تعلم أنه تفاصيل، أنت لم تنتظر أشياء وأنت عارف تفاصيلها ما بتنام الليل، وكيف لما تكون تنظر أشياء ما عندك تفاصيل عندها.
3: وكانت قضية الشبان 3 قد بدأت قبل نحو 6 أشهر عندما سافروا في رحلة تنزه إلى منطقة شرم الشيخ، وعند عودتهم أقدمت الأجهزة الأمنية المصرية على اعتقالهم من دون أن تتضح حتى الآن أسباب الاعتقال، وتنفي العائلات أن يكون أبناؤها قد اعتقلوا على خلفية جنائية أو أمنية.
5: أخوي أنا بعرف أنا مربي، والشباب اللي معاه يعني ناس يعني محترمين وأهلين معروفين يعني، والعشيرة وأنا كل المنطقة كل العشيرة عارفيننا من إحنا بشكل شخصي بشكل عامة يعني.
3: وفي حديث معنا اليوم وجه أبناء العائلات نداء إلى الحكومة المصرية للكشف عن أسباب اعتقال أبنائهم وتقديم معلومات واضحة حول أوضاعهم، مطالبين في الوقت ذاته بإطلاق سراحهم والعمل على إعادتهم إلى البلاد.
4: المصريين أخواننا وكويسين وأهلنا يعني، والله كل الاحترام لهم، أنا بقول لهم يفرجوا عن الأولاد المساكين هذول الأغلاب اللي ضعوفهم بيستنوهم، شوف رجوع عنهم وهم أهلنا مصر، مصر هو أهلنا يا رجل.
3: ومن جهة أخرى انطلقت في منطقة الجنوب حملة تضامن واسعة مع عائلات المعتقلين، إذ بادر عدد من المتضامنين إلى وضع لافتات تحمل صور الشبان المعتقلين على السيارات، وفي عدد كبير من المفترقات والطرق في مختلف أنحاء الجنوب، بهدف ابقاء قضيتهم حاضرة في الرأي العام.
6: الرسالة اللي بنوصلها مشان الناس تصحى والناس تعرف ان في قضية، احنا لولا اللافتات ولولا الاعلام ولولا النشر ما حد يعني بدرن القصة، احنا نشرنا مشان الناس تعرف والناس تفزع تساعد، لان الناس متضايقين، هذا شيء مش عندك، ودك الناس توقف معك، ودك الناس تساعدك.
3: ومع اتساع دائرة التضامن والتحركات الرسمية والشعبية، تبقى عائلات الشبان الثلاثة امام حالة من الانتظار والقلق في ظل غياب معلومات واضحة حول ظروف اعتقالهم ومصيرهم. وبينما تتواصل المسائل للحصول على إجابات من الجانب المصري، يطالب الأهالي بكشف الحقيقة مؤكدين أن الانتظار من دون معلومات يزيد من معاناتهم، وأن مطلبهم الأساسي هو عودتهم سالمين إلى بيوتهم.
1: انتخابات 2026. ولا نفتح ملف نظر محكمة العدل العليا في الالتماسات المرفوعة ضد الشاطئ سامي أبو شحادي وعوف الكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة، في حين أوصى رئيس محكمة العدل العليا عميد سامي أبو شحادي بسحب ترشحه للكنيسة مؤكدا وجود أغلبية لشوط به، فيما تواصل محكمة النظر في مسألة شاطب عوف الكسيف والقائمتين العربيتين. تنضم إلينا مقدمة برنامج سياسي على قناة مكان غالية نطور قدور، مرحبا بك غالية. المداولات مستمرة في هذه الأثناء، النقاش على ما يبدو حول الموحدة وعوف الكسيف.
7: نعم فعلا فراس، المناقشات في محكمة العدل العليا ما زالت مستمرة، الآن يدور الحديث أكثر ما بعد أن أنهوا الحديث عن عوفر كسيف، الآن يدور الحديث عن الموحدة وقرار شطب الموحدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية. طبعا نحن نتحدث عن مداولات تجرى بهيئة موسعة من 9 قضاة، القضاء والمحامون من أيضا محامو عدالة هم من يترافعون مع كل الأشخاص، إن كان سامي أبو شحادة وإن كان عوفر كسيف، وأيضا الحزبين العربيين هم من يترافعون معهم في هذه المحاكمة. الحديث في كل ما يتعلق بالموحدة، هنا الحديث يدور عن علاقة الموحدة بكل الجمعيات الإسلامية التي كما يدعون وكما يقولون بأنها تدعم حماس في قطاع غزة، وهنا يدور نقاش مطول منذ أكثر من ساعة ونصف حول هذا الموضوع، بالإضافة أيضا إلى تصريحات تثير الجدل للنائب منصور عباس، إن كان حول يهودية الدولة أو حول كل ما يتعلق ب الأهداف للحركة الإسلامية هنا في البلاد. تحدثت أيضا الممثلة للمستشارة القانونية أبدت رأيها في هذا الموضوع بأنه لا يوجد أدلة لشطب الموحدة. تحدثت أيضا عضو الكنيسة الآن عن عثمة يهودية تالي غوتليب، وهي تحدثت عن الفروقات في الخطاب منصور عباس إن كان عندما يتحدث باللغة العربية أو بالعبرية، وأكثر ما تحدثت عنه هو البوست الأخير الذي تطرق إليه منصور عباس حول يهودية الدولة وأنها فرضت عليهم من أجل خوض الانتخابات. كل هذه الأمور يدور الحديث عنها طبعا بالنسبة للنائب منصور عباس ممثل الليكود في هذه المداولات. هو تساءل أين أصلا النائب منصور عباس، يعني نحن رأينا النائب سامي أبو شحادة في هذه المداولات، رأينا البروفيسور يوسف جبرين وأيضا أحمد الطيبي، ورأينا أعضاء كنيسة أيضا عوفر كسيف تواجد هناك، ولكن هو يقول بأن منصور عباس لم يحضر إلى مداولات هذه الجلسة، وتساءل أين منصور عباس من هذه المداولات. إذن في هذه الأثناء مستمر، ما زال النقاش مستمر في محكمة العدل العليا فراس بالنسبة للموحدة في هذه اللحظات. نعم فراس،
1: ذكرت قضية الموحدة بأن الأمر يتعلق بعلاقة هذه القائمة بجمعيات إسلامية وأخرى. أعود بك إلى قضية عوفر كسيف، وعلى ما يبدو عوفر كسيف النقاش أولى حول تصريحات لعوفر كسيف، وهي تصريحات جدلية تقريبا مشابه الأمر لسامي أبو شحادي.
7: طبعا هنالك كل ما يتعلق بعوفر كسيف، هو قال بأنه تم اقتباس تصريحات له، ولكن هذه التصريحات لم يتم اقتباسها بشكل كامل، وهو أوضح ذلك من خلال أيضا ما تم توضيحه من خلال طبعا مداولات هذه المحكمة، وجاء بالتصريح الكامل الذي تحدث عنه، وتم اقتطاع طبعا مقاطع منه، وهو طبعا أيضا ممثلة المستشارة القضائية لم تقول بأنه لا يوجد طبعا أدلة كافية لشطب عوفر كسيف. الحديث الأكثر هنا فراس في كل ما يتعلق بمداولات هذه مداولات المحكمة اليوم وقرار لجنة الانتخابات المركزية هو بالأكثر في كل ما يتعلق بالنائب سامي أبو شحادة، وأيضا أنت ذكرت في المقدمة ما قاله رئيس اللجنة المحكمة العليا بأنه يقول بأن هنالك أغلبية لشطب سامي أبو شحادة، وأن يعني لديه القرار بأن ينسحب قبل أن يتخذ قرار في المحكمة. تحدث إلينا قبل قليل في جولة المساء النائب أحمد الطيبي وعقب على هذا القرار، هو يصفه بيوم أسود آخر للمحكمة العليا والجهاز القضائي في البلاد التي تخضع لمطلب بن غفير المدان هو بنفسه بالإرهاب، وهو يقول بأن إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر هي ليست يعني فقدت كل إمكانية للتعامل بشكل متساو وعقلاني مع القيادات العربية، ووصف هذا القرار بأنه غير دستوري لأنه يعتمد على مقال واحد فقط، والهدف هو خفض التصويت في المجتمع العربي كما يقول النائب أحمد الطيبي. وبالطبع يعني نحن نتحدث طبعا عن هذه القرارات وقرارات محكمة العدل العليا حتى الآن هي أعادت الكرة، نقلت الكرة الآن إلى ملعب سامي أبو شحادة. التجمع من المفروض أن يكون له اجتماع إن كان في هذه الأثناء أو بعد هذه المداولات لاتخاذ قرار. سألنا أيضا النائب أيمن أحمد الطيبي بالنسبة لماذا سيكون القرار، ويقال بأن القرار سيكون فقط للتجمع، هو من سيتخذ القرار وهم سيحترمون أي قرار يصدر عن التجمع. وهذا الموضوع يعني فراس أنت تعرف بأنه نحن في الأسبوع الأخير هنالك جدل واسع في المجتمع العربي، هل على سامي أبو شحادة أن ينسحب قبل اتخاذ قرار المحكمة أم لا؟ هذا الموضوع أثار الكثير من ردود الفعل في المجتمع العربي. التجمع بنفسه طالب سامي أبو شحادة بأن يمضي في المحكمة وأن يترفع أمام المحكمة وأن يقبل في نهاية المطاف قرارها، كما يبدو القرار لن يكون هذا المساء، ربما في الأيام القريبة. أي فراس؟
1: نعم غالية نطول قدور، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك.
1: وخلال مداولات المحكمة اليوم وفي خطوة لافتة، أوصى رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بسحب ترشحه للكنيست، قائلا أن هناك أغلبية في الهيئة القضائية تدعم شطبه، فيما تواصل المحكمة النظر في الالتماسات المقدمة إليها ضد شطب عضو الكنيست عوفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة. التفاصيل في تقرير رحمة سعادة.
8: في جلسة قضائية مشحونة وضعت المحكمة العليا مستقبل ترشح سامي أبو شحادة للكنيسة أمام منعطف حاسم. رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميد قال هناك إجماع من القضاء على أن كلماته شائنة ومقززة.
9: לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו.
8: وبين اتهامات بدعم الكفاح المسلح ودفاع أبو شحادة عن مواقفه، تحولت الجلسة إلى مواجهة حادة حول تصريحاته ومقاله المنشور بعد مجزرة 7 أكتوبر. أغلبية القضاة في المحكمة العليا تميل إلى تأييد استبعاد أبو شحادة من خوض الانتخابات للكنيسة. الأخير دافع عن نفسه أمام هيئة القضاء وقال أنه أمضى سنوات في العمل في مجال حقوق الإنسان وأنه عمل داخل الكنيسة على قضايا تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفا أنه يطلب من المحكمة السماح له بمواصلة عمله السياسي.
10: أنا نجد أليموت כל אלימות של מדינה, של ארגון טרור, אני נגד, נגד, זאת לא תפיסת עולמי. אני אומר שהפסקה הזאת לא נכתבה נכון ולא העבירה את הרעיון נכון. הרעיון מבחינתי היה מתכתב עם המסקנה של המאמר. אני לא רק רציתי שאני חמאס יצאו מכל התמונה ויעבירו את התמונה, את כל הניהול הזה, לפסים מדיניים, ולהוציא את כל האלימות מהנושא הזה. אני הייתי גם רציתי שגם ישראל לא תעשה את זה ולא תדרדר לאלימות ונקמה.
8: ג'לסת الاستماع شهدت مواجهة مباشرة حول مواقفه وتصريحاته. النيابة العامة تمسكت بموقفها الداعم لاستبعاد أبو شهادة بعدما كانت قد قدمت للمحكمة موقفا يؤيد المصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية. وبينما كانت المداولات تتواصل داخل المحكمة تظاهر مؤيدون لأبو شهادة خارجها. وحضر الجلسة رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين وأعضاء آخرين معبرين عن دعمهم لسامي أبو شهادة.
11: זה יום שחור לכל מי שמאמין בערכי הדמוקרטיה ובזכות לבחור ובזכותו של הציבור הערבי להשמיע את קולו. אני גם רוצה לומר שביום הזה הושלמה המהפכה המשטרית שהימין מקדם בשנים האחרונות.
8: وفي المقابل دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير عن طلب الاستبعاد معتبرا أن تصريحات أبو شهادة ومواقفه تعبر من وجهة نظره منعه من المنافسة الانتخابية.
12: سامي أبو شهادة تمخ بالتفخ هذا تمخ بالرצח هذا من كل السنين الأخرونات ولو ما مجني هذا הוא תומך, וגם בהסברים שלו בוועדת הבחירות אומר אני נגד רצח אזרחים, אבל למעשה בעד רצח של תצפיתניות, של חיילות, של חיילים. הוא חייב להיפסל, ואם זה לא פסילה אז אפשר לסגור, לחבות את האור.
8: وهكذا بقيت الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا بينما بات واضحا أن مستقبل ترشح سامي أبو شهادة للكنيسة يبقى مرتبطا بقرار الهيئة القضائية المؤلفة من 9 قضاة.
1: ومع اقتراب انتخابات الكنيسة تحولت مقاعد الدراسة في مدرسة أورت الثانوية أبو تلول إلى مساحة للنقاش السياسي، حيث شارك الطلاب في ندوة تناولت الديمقراطية والمشاركة المدنية وناقشت قضايا تهم المجتمع العربي. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
13: مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة 26 نظمت مدرسة أورت الثانوية أبو تلول ندوة سياسية وتثقيفية بعنوان الديمقراطية تصنع المستقبل، بمشاركة أعضاء كنيسة وسياسيين بهدف تعزيز الوعي الديمقراطي والسياسي لدى الطلاب.
14: هذه فرصة الآن لنتحرك لنشجع الناس على الخروج، والأمر الآخر نريد أيضا توجيه رسائل لشبابنا وشاباتنا في كل مناطق وقرى المجتمع العربي أن نتحرك لمحاولة وقف هذا الظلم بحق أهلنا وناسنا في كل بلدان وقرى العربية. خلال اللقاء التقينا بطلاب ثانوية أورت وتحدثنا معهم عن أهمية المشاركة السياسية والتصويت، وحث الناس أيضا على المشاركة. هذا جزء من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأيضا هناك مسؤولية ملقاة على الجميع حتى على شبابنا وشاباتنا في الثانويات، أيضا جيل 18 19 20 21 يجب أن يكون لهم دور مركزي، وهذا ما نريد.
13: الندوة أتاحت أمام الطلاب المرحلة الثانوية مساحة للتعرف على العملية الديمقراطية ودور البرلمان وأهمية المشاركة المدنية، إلى جانب طرح الأسئلة وإجراء نقاش حول القضايا التي تشغل المجتمع العربي.
14: هذا اللقاء من خلاله نستطيع أن نطرح لجيل المستقبل الرؤية السياسية والواقع الذي نعيشه في النقب. فعلا هذا اللقاء كان لقاء مثري ومستمر في هذه اللحظة، فهو من أفضل اللقاءات الانتخابية التي كانت. واقع في النقب صعب، الواقع يعيشه أهلنا ويعرفون كل هذه الأشياء، ونحن نعول على ذلك من خلال القناعة الذاتية للأهل في النقب لتغيير هذا الواقع من خلال القرار السياسي.
13: وتأتي هذه الفعاليات في وقت تتزايد فيه أهمية إعداد جيل شاب يمتلك المعرفة والقدرة على فهم القضايا العامة والتعبير عن رأيه بصورة مسؤولة واحترام تعدد الآراء وحق الاختلاف.
14: أسئلة الطلاب هي ذكية جدا وواعية، والطلاب يعيشون الواقع و
15: مشاكل الناس وهمومهم موجودة أمامهم، فلذلك فعلا هم كبروا من رحم هذه السياسة، فلذلك سوف يستمرون في الطريق التي بدأنا بها.
16: هذه المبادرة جاءت من طاقم موضوع المدنيات، وكان من المهم جدا عندما تتحدث بشكل نظري في داخل الصفوف أن يلتقي الطلبة مع المرشحين ومع ممثلي الأحزاب ومع رؤساء المجالس. الهدف الرئيسي من هذا اللقاء إطلاع الطلبة على الديمقراطية وعلى الاختلاف في الرأي وعلى تنوع الأحزاب، وفي نهاية المطاف كل طالب حر بالإدلاء في صوته للحزب الذي يراه مناسبا.
17: وخلال الندوة تطرق المشاركون إلى ظاهرة التحريض ضد المواطنين العرب، مؤكدين أهمية التعامل مع الخطاب العام بمسؤولية وعدم الانجرار وراء التحريض والكراهية، وضرورة الحفاظ على الحوار واحترام الآخر وتعزيز قيم التعايش والمشاركة المدنية.
18: لا نريد تحريض ولا نريد أن ننجر وراء هذا التحريض، لأن هنالك يعني وزارات وهنالك أحزاب في اليمين يريدون أن يجروا المنطقة إلى صدمات وإلى إشكاليات، ونحن لا نريد هذا الأمر، لأنهم هم الرابحون من هذه الإشكاليات، ويريدون أن يعني يخفضوا نسبة الأصوات عندنا من خلال هذه الإشكاليات، ونحن لا نريد أن ننجر وراء هذا التحريض وراء هذا الإشكاليات.
17: ومن مقاعد الدراسة تبدأ رحلة الوعي، والهدف أن يكون الطلاب شركاء في صياغة مستقبل مجتمعهم من خلال المعرفة والحوار وفهم معنى الديمقراطية والمشاركة المدنية.
1: نعم، والآن إلى مواضيع أخرى. صناعة حقن التخسيس باتت تدر مليارات الدولارات للشركات المصنعة بعد أن قدمت وعودا سحرية لمواجهة السمنة، لكن في الآونة الأخيرة بدأت تظهر في الولايات المتحدة عوارض جانبية خطيرة، وعلى رأسها فقدان البصر بسبب تلك الحقن. التفاصيل في التقرير التالي.
19: Join the more than 7 million adults like Michael who've taken Ozempic.
20: لقد تجاوزت أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1 وعلى رأسها حقن أوزامبيك وويجوفي مرحلة كونها مجرد ترند، إذ باتت تشكل صناعة بمليارات الدولارات وقدمت وعودا بحل سحري لمواجهة وباء السمنة، غير أن موجة من الأدلة المقلقة بدأت تظهر بشأن أثر جانبي خطير لم يدرج ضمن التحذيرات المرفقة بهذه الأدوية في الولايات المتحدة. والآن بدأت الدعاوى القضائية تلاحق الشركات المصنعة لها. بالنسبة للمدعين، كان هذا حدثا وقع دون أي سابق إنذار، إذ وجد الأشخاص السعون إلى تحسين صحتهم أنفسهم وقد أقحموا فجأة في عالم من الظلام.
21: I woke up on a Saturday morning and had a speck in my eye.
22: Just a few doctor's appointments later.
21: Boom. Lights out. It's completely blacked out.
20: إن التداعيات على الواقع اليومي هائلة.
23: We were on a crowded street last night and you can't see people coming at you and so you run into them, you know, that kind of stuff. It's very I found it very limiting.
20: تتمحور الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات الأدوية العملاقة في الولايات المتحدة حول مزاعم تتعلق بغياب الشفافية.
24: One of the things that we want is for Americans and American doctors to have the exact same information that other doctors and other patients have across the world. Right now, if you go and take these drugs in Europe, if you take them in Australia, they all have a warning, show a roughly twofold increased risk to the general population taking these drugs. We don't have that here.
25: لكل תרופה יש תופעות לוואי, צריכים להכיר אותם, צריכים לקרוא על זה, ולכן זה חשוב מאוד שמתפרסם גם בעיתונות וגם בטלוויזיה, גם הצד החיובי וגם הצד השלילי של כל דבר.
20: רפודו שריקת אל-אדויה هذه المزاعم رفضا قاطعا وتؤكد ان الدعاوى القضائيه لا اساس لها من الصحه، والواقع انها تحذر الجمهور بالفعل من المخاطر المحتمله، اذ يمكن سماع هذه التحذيرات وهي تظهر بسرعه فائقه الأخر في إعلاناتها الخاصة.
19: Serious side effects may include inflamed pancreas, gallbladder or severe stomach problems, or changes in vision.
20: بالنسبة للدعاوى التي رفعت ضد هذه الشركات، فإن التحذير العام بشأن التغيرات في الرؤية لا يهيئهم بأي حال من الأحوال لمواجهة خطر الإصابة بالعمى المفاجئ والدائم، لكن ليس الجميع يشعرون بالقلق.
25: השכיחות של התופעה הזאת היא נדירה, היא נמוכה מאוד מאוד, כאשר היא קורית במיוחד באנשים שסובלים מהשמנה וסוכרת, ולא בטוח שזה התרופה עצמה גורמת לתופעה.
0: We don't still know if there's a cause and effect. Looking at the data right now, it looks like about 6 out of 10,000 people can get this rare condition called NAION.
20: مع ذلك فقد رفعت بالفعل مئات الدعاوى القضائية، ويبدو أن المعركة ما زالت في بدايتها.
1: في خطوة تاريخية قام الملك المغربي محمد السادس بتكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، وبعث رئيس الدولة إسحاق هرزوغ تهنئة المنصوري معربا عن تمنياته لها بالنجاح. لنشاهد التقرير.
2: من المحاماة إلى العمل السياسي المحلي في مراكش، ثم إلى البرلمان وقيادة الحزب وقيادة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري تدخل تاريخ المغرب السياسي بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة.
1: من مكتب للمحاماة في مراكش إلى رئاسة الحكومة، هكذا دخلت فاطمة الزهراء المنصوري تاريخ المغرب من أوسع أبوابه، وذلك بعد تعيينها من قبل الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، ليسجل المغرب سابقة سياسية بتولي امرأة رئاسة السلطة التنفيذية. ويأتي هذا التعيين عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أسبوع، والتي أسفرت نتائجها الرسمية عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الذي ترأسه فاطمة المشهد السياسي.
3: ده لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا، بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير.
1: هذا التعيين جاء في سياق دستوري واضح، إذ ينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، ليبدأ بعدها مشاورات مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية والاستجابة لأولويات المرحلة.
3: العمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب، ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة.
1: من مراكش إلى الرباط قطعت فاطمة مسارا سياسيا طويلا، مر بمحطات بارزة في تدبير الشأن المحلي والحكومي، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي، حيث ولدت المنصوري في مراكش وتبلغ من العمر 50 عاما، تربت على يد والدها عبد الرحمن المنصوري باشا مراكش وسفير المغرب لدى الإمارات، لذلك لقبت بابنة الباشا، ودرست القانون في المغرب وفرنسا لتنضم إلى مكتب والدها. وفي عام 2009 تم تعيينها عمدة مراكش، وبعدها بعامين انتخبت المنصوري لعضوية البرلمان بعد أن كانت من مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، وفي السنوات الأخيرة تولت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
4: وأهني الشعب المغربي قاطبة والمرأة المغربية أساسا، باعتبار أنها أولا نالت ثقة جلالة الملك ونالت ثقة الشعب المغربي قاطبة. فاطمة الزهراء المنصوري ليست يعني امرأة عادية، هي امرأة كافحت وناضلت في صفوف هذا الحزب، واليوم يتم تكريس كل هذا العمل وهذه الجهود بتعيينها رئيسة الحكومة المغربية.
1: رمزية وصولها إلى رأس الهرم السياسي لا تلغي ثقل المهمة، فكونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب يفتح صفحة جديدة في حضور النساء داخل أعلى مستويات القرار. ما يضعها أمام ملفات وتحديات تتجاوز الرمزية كالاقتصاد والتشغيل والصحة وتحديات جيل الشباب ومكانة المرأة، تحديات جعلت لسان حال المواطن المغربي الذي اعتاد على حكر الرجال للسياسة أن يقول في السياسة عندما تحتاج إلى الكلام اسأل الرجال، وعندما تحتاج إلى الأفعال فعليك بالنساء. وفاطمة هي حكاية امرأة راكمت التجربة داخل المؤسسات حتى وصلت أعلى الهرم، أما ما سيبقى من اسمها فتلك قصة أخرى ولها بقية. والآن إلى الرياضة. تتجه أنظار متابعي كرة القدم إلى مباراة منتخب إسرائيل أمام نظيره كوسوفو اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دور الأمم الأوروبية. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، مرحبا بك في البداية. حتى الآن دعنا نقول هناك نوع من خيبة أمل من المنتخب الإسرائيلي في أول مباراتين، والآن ربما قد تكون فرصة للمنتخب بإعطاء أجواء إيجابية مع كوسوفو.
5: نعم فراس، هذه صورة الحال، بينما يعني الإعلام المحلي ينتقد رام بن شمعون ويعني مصيره بين المطرقة والسندان، ها هو يقوم بالهزة الأرضية في التشكيلة الأساسية، ومن المتوقع بعد حوالي ساعة من الآن أن يعلن عن التشكيلة الأساسية. وبحسب تقديرات محلية من الصحافة المحلية سيقوم بستة تغييرات، و أيضا يبدو أن هناك كبش فداء لهذه الخسارات. على رأسهم يبدو أن النجوم الأبرز لهذه الحالة هم روي ريفيفو إضافة إلى أوسكار جلوخ والعديد من النجوم، لذلك هو يريد أن يجدد الدماء في هذه الحالة، علما أن خسارتين بدون روح ولا قلب ولا أيضا عطاء كما ذكر في هذه الحالة المنتخب الإسرائيلي. بهذه النقطة خسر مباراتين.
1: بهذه النقطة خالد، إلى أي مدى بالفعل نحن أمام بصدد مباراة كروية رياضية بأجواء بالفعل رياضية مقارنة مع ما كان في المباريات السابقة؟
5: يعني دعنا نقول قبيل هذه المباراة التي ستقام في تمام الساعة 10:15 يبدو أن الأمور هادئة جدا حتى الآن، لا تصريحات سياسية كما سبقت مع إيرلندا، وقليل من النمسا قبيل هذه المباراة. جل الاهتمام هو حول مصير المنتخب الإسرائيلي ومستوى المنتخب الإسرائيلي وكيف بإمكانه أن يخرج من عنق الزجاجة فنيا من هذه المباراة والعودة إلى طريق الانتصارات. يعني في تمام الساعة 10:15 سيكون هذا الامتحان الأبرز، في حال خسر المنتخب الإسرائيلي سيتم الحديث والعناوين ستكثر حول مستقبل المدرب رام بن شمعون.
1: نعم، أنتقل بك إلى موضوع آخر، إلى عاصفة من جهة واحدة وإلى غموض يكتنف المستقبل الدولي لكريستيانو رونالدو عقب مغادرته المفاجئة لمعسكر تدريب منتخب البرتغال، وحتى قيادات البرتغال تتدخل في هذه القضية.
5: نعم، كما قال أحد المحللين، هذا هو الرجل الذي وضع البرتغال على الخارطة كريستيانو رونالدو. نذكر أنه أمس بعد تصريحات المدرب خورخي خيسوس خرج من المعسكر في كوبنهاجن في الدنمارك، علما أن اليوم سيلعب منتخب الدنمارك أمام البرتغال في تمام الساعة 10:15، وذلك في أعقاب تصريحات المدرب خورخي خيسوس، والذي بعد هذه التصريحات كريستيانو رونالدو خرج ببوست. دعنا أولا نشاهد ماذا قال المدرب خورخي خيسوس ومن ثم سنستكمل الحديث.
6: فسيش entre aspas obrigaram-me a falar com o Cris de um caso que não havia caso, não é? O Cris, temos de falar isto em Portugal, está-se a falar tanto disto que eu não estou a perceber o que é que está a acontecer, não é? E pronto, e não havia nada para falar. Aquilo que falámos é exatamente aquilo que ele disse no primeiro dia da nossa conferência de imprensa. Mas eu estou aqui para tu decidires. Queres que eu jogue, eu jogo. Queres que eu não jogue, eu não jogo. Queres que eu vá para a bancada, eu vou para a bancada. Foi exatamente, foi esta a nossa conversa.
1: وبالنسبة للمدرب لا يوجد أي إشكالية.
5: اعتبر هذا التصريح نعم، بالنسبة لكريستيانو رونالدو اعتبر هذا التصريح كطعنة في ظهر اللاعب، لذلك خرج بعد هذه الحادثة وبعد هذا التصريح بالذات في بوست على الانستغرام قال فيه: بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني وبناء على محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اتخذت قرارا بترك المنتخب في الوقت المناسب. انتبه فراس، في الوقت المناسب سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين حول الأسباب التي دفعتني للمغادرة من المنتخب الوطني الذي لطالما كرست نفسي له. الآن حان الوقت لتمني التوفيق للبرتغال وجميع زملائي في الفريق دون استثناء. يبدو أن كريستيانو رونالدو يعني قد خرج من الباب الخلفي. هناك من قال أن في عقاب المباراة أمام المنتخب النرويجي والذي قام بالإحماء من ووعد على حد قول لصحيفة أبولا البرتغالية أن يلعب 20-30 دقيقة لكنه جلس على مقاعد البدلاء، يبدو أنها كانت هذه آخر دقائق كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي. والجدير بالذكر فراس في نقطة أخيرة إن كان يتسنى لي بعض الوقت، اليوم رافائيل لياو سيلعب بالقميص رقم 7 الخاص بالأسطورة كريستيانو رونالدو، وهذا ما وصفوه بالبرتغال أنها طعنة أخرى في ظهر النجم البرتغالي التاريخي.
1: نعم، وهو دعنا نقول يبحث وراء حلم الألف هدف ينقصه 21 هدف، ربما هذا الأمر سيعيده إلى المنتخب في نهاية المطاف. خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك فراس.
1: نعم، يجب التذكير أن مباريات منتخب إسرائيل بكرة القدم في دوري الأمم الأوروبية تبث عبر قناة الرياضة سبورت 5. نواصل معكم كما في كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب. السلسلة تقدم شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدورة سمية عماش من جسر الزرقاء، أم لأربعة أطفال عملت في تنظيف المنازل، وبحسب لائحة الاتهام قتلت سمية على يد زوجها ربيع عماش داخل منزل العائلة بعد أن اعتدى عليها وضربها على رأسها بمطرقة. وفي هذه الحلقة شقيق الضحية محمد عبد المطلب عيسى يروي قصة سمية وتفاصيل الجريمة البشعة التي نفذت على يد زوجها. لنشاهد.
7: جزع سحب إيش وحطه بالسيارة، أنا نغزنا قلبي أقول لها يا أختي من قتل نفسا بغير حق كما قتل الناس جميعا. سمية كانت هي أطول واحدة من خواتي، كانت شخصية قوية، كانت ذكية اجتماعية، يجي يعمل لنا الفرح بالبيت. أنا عن جد في شغلات صارت أنا متأثر بيها لليوم. أنا كنت أزورها من 4-5 أيام بالأسبوع. القاتل جوزع كان هو فاتح بسطة فلافل، كنت أنا أجيب له بيت، أنا بشتغل المخبر. رديت الجهاز المغرديات اتصل بي ورحنا عندهم زهرنا شربنا فنجان قهوة وروحت. بيوم الخميس نفس الليلة كانت قاعدة بالبرندة مش عارف كانت تدرس بناتها، رحت اتسهلت بعد الساعة 12 اتصل الاتصال 5-6 خوف بيني وبينه بهالليلة بعد عامل عملته. وآخر سخاء يقول لي الساعة 7 تقريبا مش عارف أنا مش عارف ماني. بعدها الساعة 11 تقريبا برضو جايب له بيتا وقعدت معاه شربت معاه فنجان قهوة. بعدنا هذا أمي قاعدة تحط عشان شوي بعدنا مش حاطة، ولا أمي تقول دقيق وأشوف أختكم. وصلت رسالة للوالدة، رسالة منها رقم مجهول، أن أختي سمية وصاحبتها أولا سافرن على الشرم مدشر الأولاد عند ربيع اللي هو جوزها القاتل، وبس تصل هناك تتصل. قسما بالله جيت أني وقت عليها سامع صوتها نادي بيا مخنوقة، كان ده سالها كان تحتي يعني خات الأطر بس كان بيش عيش صغيرة هاي العلامة كان اللي حاطها. صلنا أم تقول لي راح شوف الكاميرا قاضي، رحنا عند واحد بعيد الدار قاعدين نتفرج على السرطان، ولا بعد الساعة 3 سحب إيش وحطه بالسيارة. أنا نغزنا قلبي أقول لها يا أختي. لما شفنا الفيديو ردينا رجعنا ليه أزمانه بوليس فاتوا على الدار، قاموا مرة واحدة ديسام حوطوا أخويا قدس 4، حوطوا خميس أخويا 6، أنا حوطوني 3 وإحنا مش داريين. معدنا حطوا بديه كلبشات بديه وبجريه وكان شعر تقرير أجا إنه ضربها بشاكوش حديد من هوايتين لثلاثة على راسها ومصفي دمها بالكعارة. بعديها مجهز كاين نايلون وحبال وسجادة وسحبها ونزلها لتحت شاطف الدار بي عند دار أهله لتحت راكت سمني راكت وتحت بين القصيب هناك در أنا وانشلع كان منكر بس المورجو المهنة جاء احنا اللي فتحنا طرف الخيط للبوليس. الشرطة قالوا لنا انه اول ما قالوا له 1-2-3 بس نزلت دمعته وخلاص. حكم 30 سنة وطلب تشهر. انقتل نفسا بغير حق كما قتل الناس جميعا. يعني مصير النار. ان شاء الله ننساك مع حب الفردوس العالم. عندي بنتين وولدين ونقدر نحقق اللي كانت حلمها لأولادها إن شاء الله.

0: نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن إلى الأحوال الجوية، تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلات
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بابادوك.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. حادث عنف في عرعر النقب يوقع جريحا. الكشف عن قيام جيش الدفاع خلال شهر بتصفية 70 إرهابيا في قطاع غزة. استطلاع يظهر تساوي عدد مقاعد الحزبين الكبيرين. نبأ يفيد أن واشنطن لم تعد تشترط منح المساعدات العسكرية لمصر بضمان حقوق الإنسان، والجزائر توسع نطاق أحكام الإعدام.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. جاء من لندن قبل قليل أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت مشبوها ذا جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية في إطار التحقيق في حادث قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية في عملياتها، ويشتبه أن خلية إرهابية خططت لتفجير المطار العسكري. في بلدة عرعر النقب أصيب مساء اليوم رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. أظهرت حصيلة كشفت عنها مصادر عسكرية أن جيش الدفاع قام خلال الشهر الماضي بتصفية 70 إرهابيا في قطاع غزة، أي بمعدل أكثر من 2 كل يوم، ومن بين القتلى 14 قياديا ميدانيا. ووفق تعبير مصادر في أجهزة الأمن، فإن المسؤول الحمسوي الكبير معين العربيد الذي اعتقل قبل شهر يغني كالعندليب خلال التحقيقات ويدلي بمعلومات هامة عن مخابئ الإرهابيين. وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع زمان إسرائيل إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل كل من حزبي يشار والليكود على 21 مقعدا برلمانيا، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 62 مقابل 53 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل وزليخة 5، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. ووفق نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. علمت وكالة أنباء رويترز أن واشنطن تنازلت عن اشتراط تقديم المساعدات العسكرية لمصر بضمان حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية. وجاء في رسالة نقلت إلى الكونغرس أن ذلك يأتي في ضوء الدعم المصري للولايات المتحدة خلال الحرب ضد إيران. صدق مجلس النواب الجزائري على توسيع نطاق أحكام الإعدام لتشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وذلك بعد الحرائق الهائلة التي شهدتها الجزائر الصيف الماضي. كما تفرض العقوبات على المدانين بخطف الأطفال بدلا من السجن المؤبد. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى رابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. نلتقي إخباريا عند 9 ضمن نشرة أخيرة. طاب مساءكم.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروق؟
4: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: إليكم عناوين الساعة. بدء تسيير الرحلات لإعادة إسرائيليين من دبي. السعودية والإمارات ترفضان إشراك إسرائيل في التحقيق. المشتركة تصف التوصية بسحب أبو شحادي ترشحه بملاحقة الجمهور العربي. رصد محاولات إرهابيين في مناطق السلطة الفلسطينية لاستخدام مسيرات لارتكاب اعتداءات، وتوقع سقوط أمطار في الشمال غداً.
0: راديو مكان الأخبار.
3: التاسعة والأخيرة من مكان لهذا اليوم. أسعد الله وأوقاتكم. كرر الرئيس الأمريكي تهديده لإيران وقال إما أن توقع اتفاقية عادلة للغاية أو لن تكون قائمة بعد، وأعرب عن اعتقاده بأن طهران مرتبطة بالطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرات فلاي دبي. تبدأ شركة طيران الإسرائيلية غدا بتسيير رحلات لتقليص إسرائيليين من دبي إلى مطار بن غوريون بعدما صادقت الإمارات رسميا على هذه الخطوة مساء اليوم. وفي هذه المرحلة يسمح لهم بالصعود إلى الطائرة مع حقيبة ترولي فقط، لأن منظومة الفحص الأمني لا تستطيع فحص جميع الحقائب التي ستدخل الطائرة. وقالت المواطنة ريعوت جفالي التي تزور دبي حاليا إن سياحا إسرائيليين يرغبون بالعودة إلى البلاد. هذا وعلمت إذاعتنا أن إسرائيل توجهت إلى جهات التحقيق في السعودية والإمارات بطلب إرسال مراقبين للإشراف عليه. وقال مصدر إسرائيلي إن الطلب قوبل بالرفض، ولكن من المرتقب أن تتلقى أورشليم القدس النتائج. أما الطيار الهندي الذي صارع مساعد الطيار العماني نقل إلى مشفى في الإمارات ووفد أنه بحالة جيدة ويخضع الأخير للتحقيق. عقبت القائمة المشتركة على توصية محكمة العدل العليا لرئيس التجمع سامي أبو شحادي بأن يسحب ترشحه، وقالت إن ذلك يعني أنها قد حسمت أمرها واختارت منع زعيم سياسي عربي من التنافس والمساس بحق المجتمع العربي في اختيار ممثليه. ووصفت المشتركة ذلك باستمرار ملاحقة الجمهور العربي وإقصائه، وأضافت أن الرد سيكون التهافت الجماعي على مراكز الاقتراع. ويشار إلى أن أبو شحادي لم يقرر بعد ما إذا كان سيستجيب للتوصية أم ينتظر الحكم بشأنه. إلى ذلك تنظر العليا في هذه الساعة في القرار باستبعاد عضو الكنيسة عفر كسيف من الترشح أيضا ضمن القائمة المشتركة. لاحظ جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة محاولات آخذة في التزايد لإرهابيين في يهود والسامرة، البدء باستخدام مسيرات لجمع معلومات وارتكاب اعتداءات، وهو درس مستفاد من تجربة حزب الله. وحتى الآن باءت جميع المحاولات بالفشل. هذا ويتخذ الجيش خطوات ويسابق الزمن لمنع نشوء التهديد الجديد. تحقق شرطة إسرائيل في ملابسات المواجهات التي اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين قرب بلدة يسوف منطقة سلفيت بعد ظهر اليوم. وقال مستوطنون إن عدداً من سكان البلدة حاولوا اختطاف فتى، ويذكر أن أكثر من 20 فلسطينياً ألقوا الحجارة على مجموعة إسرائيليين. وفاد الهلال الأحمر بمقتل فلسطيني وجرح آخر بنيران قوات إسرائيلية خلال المواجهات. تحدث رئيس الدولة هيرتسوغ هاتفياً مع أحمد الحسيني مواطن ستيني تعرض لاعتداء في باب العمود شرقي أورشليم القدس من قبل نشطاء يمين متطرف على خلفية عنصرية. وأعرب هيرتسوغ عن أسفه العميق للحادث، أورد نبأ مراسلنا سالم أبو جامع. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، يمكنكم متابعتها من خلال الدخول إلى الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجات الحرارة غدا أدنى بقليل من معدلاتها، ويتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. وإليكم سيدتي سادتي درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس 24، تل أفيف واللد 28، حيفا والناصرة 27، جبال الجليل 21، هضبة الجولان 26، ونختتم مع بحيرة طبرية وبئر السبع مع 29 درجة مئوية. نعود ونلتقي مع أولى نشراتنا عند 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الآن على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: للموسيقى مكان.

وفي البعد سيعرف قلبك كمان الشفاء، وسيعرف طعم العودة بعد الانتظار.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفائي ورهني

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان. مصطفى الآخر.